لله وتعبدوا وسبحوه. والمؤمنين طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح، لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة، أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه، وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح، وكيف دار لهم الخلاص والفداء. طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله. يعني هي حصننا ضد الانحراف. وشيء ثاني، لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة، ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة، كيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن الإيمان لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة. ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت أقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

بلادي. البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: اوعى تفتكر ان الشهادة الزور او انك تقول حاجة غلط في حق حد دي حاجة بتعدي على ربنا بسهولة جدا، بل بالعكس في الشريعة اللي كتبها موسى اللي كان واخدها من ربنا كانت بتقول ان عقوبة الشهادة الزور في حالة اثباتها الاعدام. في محاكمة المسيح من اكتر من 2000 سنة حصل ان رؤساء الكهنة كانوا بيدوروا على شهود وجابوا شهود زور علشان يشهدوا على المسيح، وبالرغم من تضارب اقوالهم وبالرغم من الشهادة الزور اللي كانوا بيقولوها إلا إن هم كملوا عادي جداً لأن هم متغاظين من المسيح، هم عايزين يموتوه بيتلككوا عليه. أوعى تفتكر لو أنت بتعرف ربنا إنه الكذب أو إنك تقول حاجة غلط في حق حد ده هيعديها بسهولة، بل على العكس دي ليها تمن وتمن غالي قوي.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: صحاح الثامن.
2: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح. وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعاً، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
1: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح،
2: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.

0: طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سمك.
1: السابع والعشرون.
2: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فواصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا، فأخذ بولس ينذرهم، قال:
3: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
2: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
3: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
2: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
3: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
2: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
3: مضى الآن 14 يوماً وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
2: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة. فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

راديو سما ثبت عينك لفوق. كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سبت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن

الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

قال أحد رجال الله في القديم هذه الكلمات المعبرة: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. صديقي، إن الله خالقنا هو الذي زرع في داخل كل منا هذا العطش العظيم إليه، الذي من غير الممكن أن يرويه أحد سوى شخصه الكريم. فهل تؤمن أنه قريب منك ويريد مساعدتك؟

الفرق بين السفر والإصحاح. كلمة سفر تعني كتاب، أما الإصحاح فيعني فاصل أو مقطع. فالسفر إذن يحتوي على عدد من الإصحاحات، ويحتوي الكتاب المقدس على 66 سفرا، منها 39 سفرا في العهد القديم و27 سفرا في العهد الجديد. كما تذكر مجموعة أسفار العهد القديم في العهد الجديد تحت أسماء أخرى مثل الناموس. وقد قسم العهد القديم التوراة إلى أربعة أقسام من حيث التتابع الزمني وأسلوب الكتابة، وهي أولا الشريعة أي أسفار موسى الخمسة، ثم الأسفار التاريخية وهي تحكي تاريخ شعب إسرائيل، فأسفار الحكمة والشعر مثل المزامير والأمثال، وأخيرا الأسفار النبوية وهي تتكهن بعقاب الله لخطايا وذنوب الشعب ثم خطة خلاصها النهائية بمجيء المسيح المخلص. أما العهد الجديد فيتكون من 27 سفرا وتنقسم بدورها إلى أربعة أقسام. أولا الأناجيل الأربعة أي البشائر، ثم تاريخ نشأة الكنيسة وهو سفر أعمال الرسل، تليها الرسائل وهي رسائل تعليمية ورعوية، وأخيرا سفر نبوي عن الأحداث المستقبلية ونهاية العالم وهو سفر الرؤيا. وقد كتبت أسفار الكتاب المقدس على مدى أكثر من 1500 سنة، فقد كتب موسى الأسفار الخمسة الأولى في نحو عام 1400 قبل الميلاد، وكتب سفر الرؤيا في نحو عام 90 بعد الميلاد. ولم تكن أسفار الكتاب المقدس أصلا مقسمة إلى إصحاحات ولا إلى آيات، فقد قسم اليهود العهد القديم إلى أقسام معتدلة الطول للقراءة في المجامع، ثم بعد ذلك قسموه إلى آيات. أما التقسيم الحالي للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فقد ظهر في القرن الثاني عشر، وذلك لتسهيل البحث في مقطع معين أو آية، ولمساعدة المسيحيين على حفظ الآيات وأماكن وجودها فتساعدهم في حياتهم اليومية. وقد كتب النبي داود في هذا الخصوص وقال: بماذا يزكي الشاب مسلكه؟ بطاعته لكلمتك، لذلك طلبتك بكل قلبي فلا تدعني أضل عن وصاياك. مزمور 119 والعدد التاسع والعاشر. وأتمنى صديقي أن يكون هذا دافعا وحافزا لك على قراءة وحفظ كلمة الله في الكتاب.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: صباح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا. فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم. فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل. فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر، فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة. فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
8: اقتلوه.
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4,000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:

يا رب أوجه نظري إلى نور سمائك، النور الذي لا يعرف العتمة، المثال الذي لا تشوهه دنايا الأرض، الصفاء الذي لم يختلط بتراب طبيعتنا. فاملأ عيني من قداستك، حول نظري عن كل شيء سواك، فكل ما حولي مختلط بالتراب، وكل ما في داخلي مختلط بالنجاسة والشهوة، وكل النماذج البشرية تسقط، وكل الأمثلة تتراجع، وما لي سواك. يا الله، اسند ضعفي، طهر قلبي، اكشف لي فساد طبيعتي، جدد قلبي وأنر عقلي وضميري، واجعلني إنسانا جديدا، إنسانا سماويا يرتبط بقدسك ومجدك يا رب. آمين.

0: نفسي.
1: فلما سمعوه يخاطبهم بالعبرية عادوا أكثر هدوءا، فقال:
0: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس من كيليكية، لكني نشأت هنا في هذه المدينة، وتعلمت عند قدمي غملائيل شريعة آبائنا تعليما صحيحا، وكنت غيورا على خدمة الله مثلكم أنتم جميعا في أيامنا هذه، واضطهدت مذهب يسوع حتى الموت، فاعتقلت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون، وبهذا يشهد لي رئيس الكهنة وشيوخ الشعب كلهم. فمنهم أخذت رسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق، فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمنا بهذا المذهب، فأسوقه إلى أورشليم لمعاقبته. وبينما أنا أقترب من دمشق، سطع فجأة حولي عند الظهر نور باهر من السماء، فوقعت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الناصري الذي تضطهده. وكان الذين معي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني، فقلت: ماذا أعمل يا رب؟ فقال لي الرب: قم وادخل إلى دمشق، وهناك يقال لك ما يجب عليك أن تعمل. وكنت فقدت بصري من شدة ذلك النور الباهر، فقادني رفاقي بيدي حتى دخلت دمشق، وكان فيها رجل تقي متمسك بالشريعة اسمه حنانية، يشهد له جميع اليهود في دمشق. فجاءني وقال لي: يا أخي شاول أبصر. فأبصرته في الحال، فقال: إله آبائنا اختارك لتعرف مشيئته وتشاهد فتاه البار وتسمعه يكلمك، فأنت ستكون شاهدا له عند جميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن ما لك تبطئ؟ قم تعمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه. ثم رجعت إلى أورشليم، وبينما أنا أصلي في الهيكل وقعت في غيبوبة، فرأيت الرب يقول لي: أسرع في الخروج من أورشليم، لأن الشعب هنا لا يقبلون شهادتك لي. فقلت: هم يعرفون جيدا يا رب أني كنت أدخل المجامع وأعتقل المؤمنين بك وأجلدهم، وأني كنت حاضرا عندما سفك الشعب دم استفانوس شهيدك، وكنت راضيا بقتله محافظا على ثياب الذين قتلوه. فقال لي الرب: هيا سأرسلك إلى مكان بعيد، إلى غير اليهود من الشعوب.
1: وكانوا يصغون إلى بولس حتى قال هذه الكلمات، فصاحوا بأعلى أصواتهم:
2: أزيلوا هذا الرجل عن وجه الأرض، هو لا يستحق الحياة.
1: وأخذوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون التراب في الهواء. فأمر قائد الحامية رجاله بأن يدخلوا بولس إلى القلعة ويسألوه تحت الضرب، ليعرف لماذا يصيح عليه اليهود كل هذا الصياح. فلما مددوه وربطوه ليجلدوه، قال للضابط الواقف بجانبه:
0: أيحق لكم أن تجلدوا مواطنا رومانيا من غير أن تحاكموه؟
1: فلما سمع الضابط هذا الكلام أسرع إلى القائد وقال له:
3: ماذا تفعل؟ هذا الرجل روماني.
1: فجاء القائد إلى بولس وقال له:
4: قل لي، هل أنت روماني؟
1: قال:
0: نعم.
1: فقال القائد:
4: أنا دفعت مالا كثيرا حتى حصلت على هذه الجنسية.
1: فقال بولس:
0: أما أنا فمولود فيها.
1: فتراجع عنه في الحال من كانوا يريدون أن يستجوبوه، وخاف القائد لما عرف أنه روماني وأنه كبله بالقيود. وأراد القائد في الغد أن يعرف حقيقة ما يتهم اليهود به بولس، فحل قيوده وأمر رؤساء الكهنة وجميع أعضاء مجلس اليهود أن يجتمعوا، ثم أنزل بولس وأحضره مجلسهم.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمع. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سمع.

وأهلا وسهلا بكل اللي معايا، برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وبرحب كمان باللي متابعنا على راديو سما على النايل سات اللي التردد هيكون محطوط قدامكم دلوقتي على صفحة الفيسبوك. أهلا بكل اللي معايا. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وإحنا في العادة بنتقابل كل يوم أربعة من الساعة 5 للساعة 6 بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس. النهاردة هنكون بنتكلم في موضوع بنحكي الصورة الذاتية لما بتبقى مشوهة بسبب مجتمع بتعمل فينا ايه. بنتكلم على انه هل المركز، المال، اي حاجة ممكن تبقى معانا علشان نبقى زي ما المجتمع عايزنا، لينا وضعنا ولينا مركزنا، ده كفاية ولا مش كفاية. من قصتنا النهاردة هنكون بنشوف انه بالرغم من كل ده بتبقى في حاجه جوانا مش كامله، حاجه جوانا ناقصه، مشاعر داخليه جوانا بتحسسنا ان احنا مش الشخصيات اللي احنا عايزينها. بنحس انه بالرغم ان احنا واصلين للصوره اللي المجتمع عايزها وللمفروض ان المجتمع بيحترمها، لكن مازال جوانا مشاعر مش مظبوطه. النهارده هنكون بنتكلم على نوعين من الشخصيات اللي تعاملوا مع بعض. شخص كان مركزه عالي جدا جدا بس مرايته كانت مشوهة، وعشان كده كانت العلاقات عنده بايظة تماما. والشخص التاني كان أقل في المكانة والمركز والمال، ومع ذلك كانت حياته سوية لأن كان المراية اللي بيشوفها مراية حقيقية مش مراية مشوهة. النهاردة هنكون بنتكلم على طرفين كانوا أعداء، بس الحقيقة العداوة كانت من طرف الشخص اللي المفروض مركزه عالي مش اللي أقل في المركز. النهاردة هنتكلم على هامان ومردخاي. ومردخاي دي تاني حلقة لي، بس المرة فاتت اتكلمنا على مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم كداخل في صراع هو ما كانش عايز يدخل فيه، بس للأسف الشديد الطرف التاني اللي هو هامان كان بالعافية دخلوا في الصراع ده. عشان كده هنتكلم على هامان ومردخاي، دي علاقة بتعكس تأثير الصورة الذاتية المشوهة على صحة العلاقات.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وبرحب بيكم. معكم هادي حنا وبرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنحكي قصة وبنحاول نفهمها ونحللها ونتعلم منها. وكل مرة فعلا بنبقى الكتاب المقدس هو مليان بقصص جميلة, مش قصص خيالية لكن قصص ناس كتير غاية دلوقتي بتعيش شبه القصص دي, وبنتعلم منها زي نكون بنتعامل مع الأمور اللي حوالينا. برحب طبعا بكل اللي سمع يعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل, وبرحب اللي معانا صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. طوبة مساء النور صديقتي الغالية نانا. صديقتي مساء الخير دكتورة, أتمنى أن يكون يومك مليئا بالخير والبركة وتكون كلماتك اليوم مباركة ومليئة. أمين. شكرا جدا ليك يا نانا والصلاة دي. منى مساء الخير وبركة دكتورة هايدي. مساء النور, أهلا بيك يا منى, برحب بيكم. وكمان برحب اللي سمعنا على ناير سات اللي هو دي حاجة جديدة ابتدينا كراديو سما نبقى نبث من خلالها, فكده عندنا ثلاث وسائل بتعرفوا تسمعونا من خلالها: راديو سما وصفحة الفيسبوك وعلى الناير سات على التردد. هو هيبقى فريق المتابعة كتبه, بس خليني أقوله تاني أنا بصراحة مش حافظاه فدايما أبص عليه, اللي هو 11-354-275-00, بقول من الشمال لليمين رأسي 7. احنا موجودين على الساتلايت على الناير سات وعلى اليوتل سات. أهلا بيكم, نحب بنبقى فعلا بنعرف رد فعلكم وبنعرف يعني بتتابعونا من خلال النايل سات وبتحكونا اخباركم ايه او انتوا شايفين ايه, ولو في اي تعليقات محتاجينها برضو من خلال الامر ده ابعتونا, احنا بنرحب بكل ده. طيب خلينا ندخل بقى كده على طول على حلقتنا, بس انا عايز اسال سؤال ونفسي تشاركوني بيه, اللي هو تفتكروا ليه المركز وليه القيمة وليه المال مش بيدي, أو ليه المركز والمال العالي مش بيفرق أو مش بيدينا قيمتنا, أو ليه في ناس بيبقى مركزها عالي معها فلوس كتير بس ومع ذلك حاسة من جواها أنه هي قليلة؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ وده هنحكي النهاردة. خلينا نتكلم مع بعض, إيه السبب أنه برغم أنه ممكن يكون الشخص مركزه عالي فلوسه كتير داخل أحلى الكليات وأعلى الكليات إلا أنه ما زال جواه مشاعر النقص؟ شاركوني برأيكم في الأمر ده. خلينا بقرأ لكم القصة, يعني الفقرة اللي أنا عايزة أقراها هي مرتبطة جدا أنك تشوفوا همان ومردخاي وعلاقتهم ببعض إيه, وبعد كده طول الحلقة هنبقى بنتكلم عنهم. بداية القصة, همان ومردخاي والاحتكاك كان في إستير أصحاح 3:1-6. بقول كده: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويرش هامان الأجاجي ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه, فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يكثوا ولم يسجد, فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك؟ وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما, أسف جدا, ولم يكن يسمع لهم. أخبروا هامان ليروا هل يقوم كلام مردخاي, لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له امتلأ هامان غضبا واصدر في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده, لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب هامان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويرش شعب مردخاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر لأ للعلاقات المؤذية.
1: خلونا كده نكون بندخل في القصة مباشرة، ونفسي تشاركوني بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ليه رغم المركز العالي والمال بنحس ان احنا قليلين؟ يعني ليه ده مش بيشبع احساس ان انا شخص قوي وبحس برضو ان اقل من غيري؟ ده هنعرفه النهاردة، ونفسي كمان تكونوا بتشاركوني بسؤال حلقة النهاردة. قبل طبعا بنحلل القصة بنحاول نحلل الشخصيات نفسها. مردخاي حللنا كويس قوي المرة اللي فاتت بحكم علاقته بأستير ان هو ابن عمها اللي رباها، وشفنا انه صفات مردخاي كانت صفات رائعة جدا، كان بيسمع لصوت الله مهما كان هيكون تأثيره هيبقى صعب عليه. يعني مرضيش يكون بيسجد لهامان برغم ان ده كان امر الملك، بس هو كان حريص جدا ان يكون بيسمع لصوت الله، ثقته انه ربنا هيبقى بيعدي من الأزمة. وده شفناه لما مردخاي ادى انه كل شعب اليهود يتم ابادته، لكن هو واثق انه الله هيكون معهم. كمان هو كان امين جدا في عمله وما كانش منتظر اي مقابل لكده، كان مهتم برعاية استير رغم ان ممكن تبقى ظروف صعبة تخليه ما يعرفش يكون بيعرف اخبارها او بيهتم بيها. كان عنده حكمة في الكلام امتى يقول ايه والمين، وده شفناه المرة اللي فاتت في موقفين. الموقف الاولاني لما طلب من استير ما تقولش دلوقتي انه ده شعبها لحد ما يجي الوقت المناسب، وده هنشوف في الحلقة دي، فده كانت حكمة. تاني حاجة حكمته في الكلام مع أستير لما رفضت انها تساعد الشعب، انها خايفة انه لو دخلت على الملك من غير اذنه هتبقى النتيجة القتل. ففي الاول كان بيكلمها بحسم شديد وبانه في حاجة غلط انت بتعمليها، لما قال لها اذا انت سكتي الله مش هيسكت وهيبقى معانا. وبعدين بعد ما ادها الكلام اللي هو حاسم وكان يعتبر مش قاسي بس كان شديد، ده بعد كده كلام مشجع، فبيعرف امتى يقول ايه والمين. النهاردة هنبقى بنتكمل علاقتنا او كلامنا بمردخاي، بس يمكن مش هنحكي عن شخصيته كتير لان احنا فعليا كلمنا كتير عنه المرة اللي فاتت. تقدروا تبقوا بتسمعوا ده على ساوند كلاود الخاص براديو سما، هتبقوا فعلا بتعرفوا، او لو دخلتوا على موقع الابليكيشن الخاص براديو سما هتلاقوا الحلقة موجودة، اسمعوها كويس لانه احنا بنكمل النهاردة شخصية مردخاي، فمش بنتكلم قوي عن تفصيل او معلومات عنه. بس أنا قلت بسرعة كده شوية المعلومات اللي قلناها المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن مردخاي كأب، المرة دي هنتكلم عنه عن علاقة شخص يعني كان عدو لي. والحقيقة مردخاي مش هو اللي كان السبب في العلاقة أن يكون فيها عداوة، لكن للأسف الشديد الطرف الثاني همان.
0: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وهنكمل بقى بعد ما اتكلمنا شوية عن مردخاي بصورة سريعة هنتكلم على همان، ده الطرف التاني في العلاقة اللي هنحكي فيها النهاردة. وسؤالنا النهاردة ليه المركز والمال ومهما وصلنا مش بنبقى حاسين بالثقة بالنفس؟ بالعكس في ناس جواها لسه الاحساس بالنقص. توبة، شكرا جدا يا توبة على ردك، بتقول لان بيكون المال والمركز ليس من يد الرب وبيكون ربنا غير موجود في حياة هذا الشخص. شكرا جدا جدا يا توبة على المشاركة الجميلة دي، وكملي معانا عشان نعرف ازاي ده بيحصل. شاركوني اكتر ليه من وجهة نظركم المركز والمال مش بيدي القيمة، وهل المركز والمال في حد ذاتهم في مشكلة ولا المشكلة موجودة فين بالضبط؟ يعني مثلا توبة قالت انه هي لانه بيكون مش من ايد الرب وبيبقى ربنا مش موجود، فمعنى كده انه المركز والمال ممكن باش هم اللي عندهم المشكلة، بس المشكلة في الشخص نفسه بحسب كلام توبة. شكرا بجد يا توبة. تعالوا بقى نكمل. همان، همان ده احنا اول مره نتكلم عنه النهارده، وهمان ده شخص فعلا وانا بدرسه حسيت انه شخص محتاج كده من اول وجديد يظبط نفسيته، انها كانت صعبه جدا، حالته النفسيه مهلهله، اتزانه بنفسه مهلهل تماما. تعالوا شوف همان. همان من اول اسمه هو اسم فارسي، ده اسم احد الالهه الرئيسيه في عيلام، وعيلام دي مملكه استولت عليها فارس، ومعنى اسم همان يعني الظلم. لما بنقول او لما قرينا انه همان الاجاجي والأجاجي بحسب التقليد اليهودي. يعني إيه؟ يعني الكتاب المقدس ما ذكرش ده بوضوح وما قالش أو ما ذكروش خالص, بس بالتقليد اليهودي بيقول كده, بيقول إنه أجاجي ده إنه همان من نسل العماليق, ورجح ده أو أكد ده في صمويل الأول 15:1-9 وعدد كمان 33 بيقول كده, وقال صميل لشاول فالآن اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له, وضرب شاول عماليق وأمسك أجاج اللي هو الموجود هنا. يعني هو التقليد اليهودي بيقول كده إنه أجاج ده اللي مذكور هنا هو نفسه اللي نسله جه منه همان, وأمسك أجاج ملك عماليق حيا وعفى شاول والشعب عن أجاج فقطع. وبعد كده في عدد بقى 33, يعني شاول كان عامل غلطة هنا طبعا مش نقدر نحكيها هنا لما نبقى بنحكي عن العلاقات عند شاول هنحكيها أكتر, بس هو هنا شاول ما قتلش أجاجي, وبعدين أجاجي ده كان ملك العماليق. في عدد 33 بيقول كده, فقطع صمويل أجاج أمام الرب في الجلجال, لأنه كان الرب قال للناس دي كلها لازم تحرموا أنه محدش تبقوا بتسبوه لأن ده شعب وثني. فهنا بيقول التقليد اليهودي انه ده انه همان من نسل اجاج, وبالرغم من انه المفروض انه الشعب ده كله تم ابادته, لكن بنشوف انه العماليق فضلوا موجودين مع او موجودين على الارض بصفه عامه, وكان في دايما مشاكل بينهم وبين اليهود لحد بعد شاول. يعني في وقت داود كان في العماليق, وده بنشوفه في صمويل الاول 8:28 بيقول كده, وصعد داود ورجاله وغزوا الجاشوريين والجرزيين والعمالقه. وعشان كده التقليد اليهودي ربط بين همان وبين اجاجي اللي هو الشخص اللي زي كده, وبالتالي ده بياكد او يفسر لينا ليه همان اتغاظ لما سمع بهوية مردخاي ان هو من اليهود. دي بسبب عداوة قديمة لما يقول كده, وزر في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده لانه اخبروهم عن شعب مردخاي. فده شعب, لو احنا هنبقى ماشيين بحسب التقليد اليهودي فده شعب هو بالنسبة لهم في عداوة. عشان كده بيقول, فطلب همان ان يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة احشويرش شعب مردخاي. فده بيقول انه هو عداوة قديمة, ده لو مسكنا بحسب التقليد اليهودي. بس بصفة عامة همان كان شخص ايا كان هو ابن مين, لكن هو كان شخص اصلا عدواني او كان شخص صعب جدا. طيب تالت حاجة في همان, يبقى اول حاجة احنا عرفنا انه ممكن يبقى من نسل عماليق بسبب انه هو من نسل اجاجي فممكن, وعرفنا معنى الاسم بتاعه. تالت حاجة بقى, همان طبعا من اللي احنا قريناه ده كان الرجل التالي في المملكة كلها, يعني بالضبط زي ما كنا بنحكي عن يوسف ازاي هو كان شخص له قيمة او عالي المركز بسبب انه هو رجله التاني. همان كان كده, كان الرجل التاني بدليل انه كان الملك احشويرش كان عايز كل الناس تبتدي تسجد له وتقدره و و و و وطلبه هنا انه عشان هو المركز التاني, الملك احشويرش طلب ان كل الناس تسجد لهمان. وهنا نقف شوية كده وقفة انه المركز العالي اللي اداله السجود هنا ليه مردخاي مرضيش يسجد له؟ يعني هو كان معاه المفروض انه مركز كبير, ولو نلاحظ ان اخوة يوسف لما راحوا ليوسف سجدوا له, وبنلاقي امثلة كتير من الشعب اللي هو شعب الله كانوا بيسجدوا, منهم ابراهيم لما سجد لبني حث اللي هو في تكوين 23:7 يقول, فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض بني حث. كمان يعقوب سجد لعيسو, وكل عيلة يعقوب سجدت لعيسو ورحيل وليه أو زوجاته وولاده, ده في التكوين 33. لو احنا قرينا هنلاقي ان في كان سجود, واليهود بصفة عامة كانوا بيسجدوا للملوك. طب ليه مردخاي مرضيش يسجد لهمان؟ ايه السبب؟ يعني هل ده كان عناد منه؟ لا, ما كانش عناد منه. السجودات اللي انا قلتها دي كلها هو كان سجود انحناء بسيطة نتيجة او تعكس تقديرهم لهذا الشخص اللي قدامهم واحترامهم. بس الانحناء عند الدولة الفارسية او المملكة الفارسية كان سجود بالكامل, انه ينبطح على الارض, يعني كل جسمه يبقى على الأرض وإيديه تتفرد لقدام ولازم وشه يبقى في التراب. فده سجود مدي أكتر للعبادة، يعني عبادة الشخص ده، سجود في عبادة للشخص اللي قدامنا، كأنهم كانوا بيعبدوا الملك، كانوا بيعبدوا اللي زي الملك. فهو ده اللي كان مطلوب من مردخاي، عشان كده هو رفض، هو رفض يسجد بالطريقة دي اللي فيها عبادة كأنه بيعبد إله، لأنه مش لأنه هو مش عايز، بس لأنه ده ضد الوصية زي ما قلنا المرة اللي فاتت. ده اللي بيخلينا نعرف طب هما ليه سجدوا في أوقات وأوقات تانية لا، لأنه الأوقات اللي سجدوا فيها ده سجود عادي في احترام للشخص، بس السجود اللي هنا كان مطلوب منه أن يبقى كأنه بيعبده. فهو كان المركز الثاني همان، وعرفنا ليه مردخاي مرضيش يبقى بيسجد له. كمان من ضمن الحاجات اللي بنعرفها عن همان انه همان مش بس كان مركزه عالي، همان كان غني جدا وكان معاه فلوس كتيرة جدا، وده باين قوي في أستير 5:11 بيقول كده وعدد لهم همان عظمة غناه. مش بس عظمة غناه، كان عنده أولاد، لأنه بيكمل وبيقول وكثرت بنيه. وفي الوقت ده البنين كانوا بركة، كانوا عز، كانوا قوة لي. فكل ما عندنا أطفال أولاد في الوقت ده، كل ما كان عندنا بنين كل ما يحس بالقوة والعزة، وإن هو كأنه ليه ظهر كبير. فعشان كده بنشوف إنه همان إنه كان مركزه عالي جدا جدا جدا، درجة شايفين السجود ليه بيبقى شكله إيه. كان كمان غناه كان عالي جدا، وكان عنده بنين. كل ده كل ده المفروض ان يدي الهمان ثقة بالنفس، يعني المفروض ان هو عنده الغنى، عنده الأولاد، عنده المكانة، السلطة، وصل مرحلة ان هو قريب جدا من الملك. كل ده المفروض انه كان يدي الهمان الثقة بالنفس ويحس ان هو فعلا شخص قوي. بس للأسف الشديد كل ده ما منعش انه همان يتهز لمجرد انه واحد من العبيد مرضيش يسجد لي بالنسبة له ولا حاجة. يعني مردخاي ده ولا حاجة، احنا هنعرف بعد كده وعرفنا مرفت ان هو كان بيحرس يعني واقف على باب القصر يعني الحراس، لكن للأسف الشديد هو موقف بسيط زي كده هز همان تماما. والسبب في كده كانت المراية المشوهة اللي هناخدها بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصة هامان ومردخاي وعلاقتهم ببعض وازاي كان في عداوة، بس مش أساسها مردخاي، أساسها هامان الشخص الأعلى من الطرف التاني، وازاي اتأثر وثقته بنفسه تهزت، وده اللي هنشوفه بسبب المراية المشوهة. خليني بس الأول أقرأ التعليقات اللي جات لي حوالين السؤال. أنا بسأل بقول هو ليه المركز والمال مش بيبقى دايما هو اللي بيدينا ثقتنا بنفسنا، وهل المشكلة في المركز والمال نفسه ولا المشكلة فين؟ يعني في ناس عندها مركز ومال لكن ثقتها مهزوزة جدا زي ما شفنا في هامان، بس المشكلة فين بالضبط؟ خلينا كم بنقرأ تعليق نانا جميل، خلينا أكون بقرها لكم. بتقول قيمة الشخص الحقيقية في أخلاقه، قلبه، أمانته، طريقة تعامله مع الناس، قدرته على الحب والعطاء وترك أثر طيب. لم يستطع هامان أن يتعامل بهدوء مع موقف مردخاي، فالجرح الداخلي اللي نشأ بداخله بسبب عدم خضوع مردخاي وعدم إعطاء التقدير الذي كان ينتظره تحول إلى غضب وكراهية، ثم تطورت هذه المشاعر إلى رغبة في تدمير مردخاي وشعبه بالكامل. شكرا جدا ليك يا نانا وعلى تعليقك الثري ده. تعالوا كده نشوف المراية، ودي مهمة جدا. المراية اللي بشوف بيها نفسي مين الشخص أو مين الحاجة اللي بتخليني أبص أشوف نفسي فيها. فإحنا نتكلم على مراية هامان ومراية مردخاي وإزاي أثرت على صحة العلاقات. نبتدي بهامان. هامان كان شايف نفسه بحسب مراية المجتمع اللي بتقول إنه المركز والمال هم أهم حاجة وهم الأساس، بس للأسف المراية دي بتدي قيمة خارجية للشخص لكن جواه هي مش بتعالج حاجة. يعني المركز والمال مش بيعالج حاجة جوانا لو احنا من بره بس وجوانا سايبينه زي ما احنا ومش بنشتغل على اللي جوه. ودي كانت مراية هامان. هامان كان شغال بس على اللي بره لكن قلبه اللي جوه ما كانش شغال عليه. هامان كان بيشوف نفسه في مراية المجتمع المشوهة لكن ما حاولش يبقى بيشوف نفسه من جوه. والدليل على كده انه مجرد شخص زي مردخاي بيشتغل عند باب الملك اللي هو بيبقى حارس من حراس الملك اللي واقف بره ضمن العبيد اللي واقفين بره، مجرد انه بس ما سجدش ليه كانت عندنا مشكله معاه برغم منصبه العالي، اضغاظ جدا. والشخصيات دي بتبقى مشكلتها انها مش واثقه من نفسها. الشخصيه اللي شبه هامان هي مش واثقه من نفسها رغم كل اللي عندها، واقل سلوك من الطرف الثاني هي بترجمه انه مش بيحترمها. ده لانه جواه احساس من نقص. ليه بيترجم انه مردخاي مش بيحترم؟ ان هو جواه من الاساس عدم ثقه بالنفس. فبتبقى عايزة تعمل إيه الشخصيات دي؟ عايزة تكسر الشخص وتدمر الشخص اللي بيضرب نقطة ضعفها اللي هي الثقة في النفس. هامان ما كانش عنده ثقة في النفس، فهو لما شاف مردخاي كده بالنسبة له هو ضرب حتة فيه صعبة جدا. وده بنشوفه في أستير 3-5 لما بيقول كده: ولما رأى هامان أن مردخاي لا يكث ولا يسجد امتلأ هامان غضبا. وفي أستير 5:7-13 الحتة دي جميلة جدا، بيقول كده: فأجابت أستير وقالت: إن سؤلي وطلبتي. أنا مش هقرأ كله لكن لو احنا فتحنا كتاب مقدس وشوفنا الموقف ده، أستير حبت تبقى كانت عايزة تكلم الملك بخصوص شعبها، فهي عملت ايه؟ فهي طلبت انه يجي وياكل معاها، في وليمة هتعملها له ياكل معها ويجيب كمان هامان. فهامان لما سمع كده بيقول ايه الكتاب: فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب. ولكن لما رأى هامان مردخاي ايه اللي حصل في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، يعني ما سجدش السجود اللي هو اللي بيبقى كأنه عبادة، امتلأ هامان غيظا على مردخاي وتجلد هامان، يعني كتم غيظه، يعني مرضيش انه يبين غيظه قدام مردخاي، ودخل بيته وارسل فاستحضر احبائه وزارش زوجته. شوف عمل ايه، يعني هو داخل فرحان، شوف عمل ايه. وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به، ورقى على الرؤساء وعبيد الملك. وقال هامان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى وليمة التي عملتها إلا إياي. يعني هو قال يعني حتى أستير لما عملت وليمة للملك قالت أنا لازم أروح معاه. الوحيد اللي قال تيجي معاه مردخاي هامان، بس ده الوحيد اللي يدخل مع الملك. وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك. تعالوا بقى نكمل بقى اللي بيقوله. يعني شوف عمل كل ده وكل ده حلو ليه، بس إيه اللي حاصل، وكل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. كل ده يا همان، كل ده، كل حاجة حلوة عندك، انت عندك كل حاجة حلوة، لدرجة انه بالنسبة لنا هو طبعا ما كانش عارف مكيدة استير، بس هو على الاقل الملكة طلباه مع الملك، الوحيد اللي طلباه مع الملك، كل ده وخارج فرحان وقلبك فرحان. وبالسهولة دي، مجرد انه عبد من العبيد لما يعمل كده، انت ده يحصل لك كل ده. بنشوف قد ايه الصورة الذاتية اللي بتبقى مشوهة، اي حاجة بتملكها مش بتبقى ليها نتيجة إيجابية زي ما احنا متخيلين، انها مش بتدي ثقة بالنفس داخليا. اي رد فعل، يعني مهما كان الشخص مليان مركز مال، كل مقام، كل ده، لكن اي رد فعل من الاخر بيظهر عدم تقدير، عدم اهتمام، او تجاهل بقصد او بدون قصد، يعني ممكن يبقى الطرف التاني مش قاصد يعمل كده، بيهدد صورته عن نفسه، زي ما بقول كده ان كل هذا لا يساوي عندي شيئا، كل ده اللي عندي مش ما يسواش اي حاجه ابدا. واللافت بقى للنظر ان الموقف بسيط جدا، يعني ان هو كل عبيد بيسجدوا له ما عدا ده وهو عنده كل ده، فالموقف بسيط جدا. بس ده اللي بيحصل مع الشخص اللي ما عندوش ثقة بالنفس، ده اللي بيحصل مع الشخص اللي برغم انه مليان حاجات حلوة كتير، برغم انه عنده حاجات حلوة كتير، لكن لما بيكون الشخص جواه عدم ثقة بالنفس، بيكون الشخص جواه شايف قيمته في الأشياء وبيبص على المرايا المشوهة المجتمع، بتبقى النتيجة البسيطة انه اي سلوك مهما كان بسيط من الآخر بيضخمه، بيبقى مش بيشوفه كبير جدا جدا وخطية لا تختفر. وهنا قبل ما نطلع فاصل، نفسي قوي أسأل سؤال لكل حد بيسمعني وشايفني على صفحة الفيسبوك، إنه يا ترى أنت كده، يا ترى أنت كده، بيهزك سلامك، بتفقد سلامك وبيهزك أي شخص ممكن يبقى بيعمل سلوك فيه تجاهل، في عدم اهتمام سواء بقصد أو بدون قصد؟ يا ترى انت عندك كتير ومع ذلك جواك احساس انه الناس اللي بتبصلي بالطريقة دي، الناس اللي بتعاملني بالطريقة دي بيفقدك سلامك، طريقة التعامل الناس معاك؟ هل بتشعر جواك بعدم الثقة بالنفس برغم انه فعلا الله مديك حاجات كتير، مديك مركز او دراسة او فلوس او او او او او لو انت حاسس بكده تابعنا، لان احنا هنتكلم ونقول لك انه نتيجة ده ايه، وهمان حصل له ايه بسبب انه استسلم للامر زي كده واستسلم للمراية المشوهة في علاقاته، وطبعا نهايته كانت ايه.

0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا مع هامان ومع مردخاي، والاثنين بنشوفهم قد ايه مرايتهم هي او المرايه اللي بيشوفوا بيها نفسهم هي اللي كانت بتقود افعالهم. واحنا ماسكين هامان لانه هامان الحقيقه هو اللي كان فعل يعني هو عمال جواه مراره شديده جدا، وشفنا انه المرايه اللي كان بيشوفها مرايه مشوهه لانه توقع انه المركز والمال واوا هو اللي بقى بيجيب له الاحترام، لكن للاسف من جوه كان حاسس بانه هو قليل جدا، بدليل إن انه لما بس مردخاي مرضيش يسكت لان ده ضد ايمانه اتضايق جدا وابتدى بقى يفكر يعمل ايه. وهنا بقى تاثير المرايه المشوهه دي ابتدى بقى يخطط يعمل ايه. خليني بس قبل ما اقول لكم التخطيط بتاعه نقرا التعليقات. لما بسال سؤال انه تفتكروا ليه المركز والمال مش بيدي ثقه بالنفس، وهل المشكله في المركز والمال نفسه ولا مشكله في ايه بالظبط؟ منى بتقول ممكن التربيه هي اللي بتدي الثقه بالنفس، ده حقيقي. التربيه لما بتكون حقيقيه صح بالتشجيع والمحبة واواوا بتدي فعلا ثقة بالنفس، والعكس بقى التربية لما بتكون فيها مقارنات وكلام صعب وإهانة بتبقى زي المجتمع بالضبط في الصورة المشوهة عن النفس. بتكمل بتقول منى أنه يهتم بكلام الناس فيه ورأيهم وتقييمهم له من خلال ما يملك، ده حقيقي. لأنه هنا بقى برجع تاني أن المجتمع بيقول كده، ولو الأهل كمان بيقولوا كده بتبقى مشكلة أكبر وأخطر. نانا بتقول وهذا يوضح أن الصورة المشوهة للذات قد تجعل الإنسان يرى موقفا بسيط من شخص آخر على أنه تهديد لقيمته وكرامته، فيتحول الجرح الداخلي إلى غضب ثم علاقة مؤذية ومدمرة، وده اللي هقوله حالا. تعالوا نشوف بقى المرايه المشوهة دي عملت إيه وخلت هامان يتصرف إزاي. في حاجتين عملهم في البداية كده في الكتاب المقدس في إستر 3:5-15 احنا قرينا الحتة دي، انه امتلأ هامان غيظ وغضب وازدرى في عينيه ان يمد يده الى مردخاي وحده لانهم اخبروا عن شعب مردخاي، فطلب هامان ان يهلك جميع اليهود اللي في المملكة. ايه بقى اللي عمله هامان؟ تعالوا نشوف الخطة والشر والمرارة لما بيكون جوه الإنسان، برغم أنه هامان يعني الله مديله حاجات حلوة كتير، بس تعالوا نشوف كده إيه اللي حاصل. وكده فقال هامان للملك أحشويرش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغير، سننا اللي هم الشريعة يعني مغيرة لجميع الشعوب يعني مختلفة، وهم لا يعملون سنن الملك، ما بينفذوش اللي بيقوله الملك، فلا يليق الملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا اللي هو هامان أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتي بها إلى خزائن الملك. يعني هو يحط في خزائن الملك 10,000 وزنة من عنده. شايفين غناء قد إيه؟ هقول لكم الوزنة دي بعد الفاصل قد إيه. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول وكتب حسب كل ما أمر به هامان، كل بلاد ككتابها وكل شعب كلسانه. هم كانوا لأن هم كانوا محتلين بلاد كتيرة، فحسب اللهجة بتاعتها اتكتبت بأكتر من لغة عشان كل الشعوب تبقى بتفهمها. وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، يعني بعدها بسنة بعدها ب 11 شهر بالضبط. يعني هم كتبوا النهاردة وبعدها 11 شهر، هم حددوا الوقت بقرعة معينة بيقوموا بيها طبعا بحسب ما بيؤمنوا هم وعادتهم وتقاليدهم الوثنية، أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. فخرج السعاء بعد ما كتب، طبعا أنا بقرأ حتة منها اللي هي المهمة يعني، فخرج السعاء، شوفوا بقى الحتة اللي جايب قولي، وجلس الملك وهامان للشرب وأما المدينة شوشا فارتبكت.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: شايفين الحقد اللي جوه هامان وصل لفين؟ شايفين الشخص مهما يكون عنده المركز والمال واوا، بس لما يبقى من جواه لسه مش شايف نفسه بصورة صح. هو بالنسبة للمجتمع هو كويس، بس بالنسبة له هو لسه جواه إحساس بالنقص، بيخرب الدنيا. يعني هو هنا بيقول وصدرة، يعني أن يمد إيده بس على مردخاي، لا ده أنا هبيد الشعب كله. تعالوا شوف بقى الخطة بتاعته، خطة الشر لما بيكون جوانا مش قادرين نشكر على الله، الله دهنا، ونبتدي بقى نعمل خطة الشر بتاعتنا. عمل إيه؟ أول حاجة ابتدى يظهرهم بصورة سيئة جدا جدا قدام الملك. فهو قال كده أنه مشردين مشتتين لا قيمة لهم، هم موجودين كده ما لهمش أي لازمة، يعني ده شعب مشتت متفرق وده في مملكتك، فهم مش عبيد بيشتغلوا، مش عبيد بيعملك حاجة كويسة، لا ده هم مشتتين ما لهمش أي قيمة. فخلي بالك إن الشعب ده أصلا ممكن يبقى عبء عليك، مزبيين وعبء عليك، مش بيعملوا أي حاجة. دي أول حاجة قالها. تاني حاجة إنه الشعب ده ليهم شريعة مختلفة عن شريعتك، كل ده عشان بس مردخاي ما يرضيش يسجد لهامان. اصبح كده الشعب كله ليه شريعه مختلفه، فقالوا خلي بالك لان الشعب اللي ليه شريعه مختلفه ممكن يعملوا ثوره ضدك بعد كده، كانهم مش بيسمعوك. فشايفين ازاي السم اللي بيحطه للملك علشان اول ما يضرب الضربه بتاعته الملك يوافق، هو ماشي بترتيب رهيب جدا بدهاء رهيب جدا. فالاول قالوا الشعب ده ملوش لازمه وهو عبء عليك، تاني حاجه قالوا الشعب ده اصلا مش ماشي بالشريعه بتاعتك، ثالث حاجه بقى وده الغريب انه كان عنده استعداد يطلع 10 وزنات من الفضة، اللي هي تقريبا الوزن 10,000 وزنة من الفضة. الوزنة الواحدة بس 34 كيلو جرام، لو عملت بحث هتلاقي الوزنة الواحدة 34 كيلو جرام. يعني هو كان متبرع بتقريبا كده 340 طن، 340 طن هو عنده استعداد انه يبقى بيديها للملك علشان بس إبادة الشعب. هو خاف الملك يرفض فقال له انا هديك 10,000 وزنة، يعني 340 طن تقريبا من الفضة. شوف قد ايه، شوف تساوي كام، لان الفضة في الوقت ده كانت غالية ما كانتش سهلة. هو عنده كل ده وعنده استعداد بالفلوس دي كلها، بدل ما يستخدمها في حاجة كويسة لا هيستخدمها في الشر، وعايز يبيد ناس عشان الملك ما يقولش لا. هي دي الصورة المشوهة لما مش بنشتغل على الصورة المشوهة لنفسنا، لما نبقى شايفين ان احنا احسن ناس من وجهة نظر المجتمع، دي مراية مشوهة، لان انا مش شايف نفسي الحقيقية. النتيجة ان اي سلوك من الطرف الثاني مهما كان بسيط بتتحول جوايا لمرارة وغضب، وعايز ابقى بدمر الشخص ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، الحاجة التانية، يعني هو خلاص شايفين انه خلاص انه اتفق مع الملك انه هيباد الشعب بعد 11 شهر، لو احنا حسبناها بعد 11 شهر بالضبط. الفكرة بقى هنا انه كمان ما عندوش ضمير، يعني هو ما حسش باي هزة، ضميره ما تهزش، لان بيقولوا انه هو الملك راح يشربه عادي، راح يسكره. وفي تفسيرات بتقول انه هو عمل كده في الملك علشان الملك ما يرجعش يندم ويقول انا مش عايز اعمل كده، فهو خده وشربه، فهو مبسوط وبيشرب وعايش حياته عادي، مع ان كل المدينه مرتبكه، كل المدينه مرتبكه، في حاجه غلط حاصله، بس هو مش مهم عنده. الحقد والغل وصلوا جوه لدرجه ان هو مش مهتم بمشاعر اي حد. دي كانت حاجه. الحاجه الثانيه بقى، من كتر ما الغل جواه ما عرفش يصبر، بنلاقيها موجوده في استير اصحاح 5 وعدد 14. الفاكرين لما انا قريت لكم الموقف ان هو شاف خارج من عند الملكه استير مبسوط عشان هي دعته، فخارج وفرحان، فشاف مردخاي قدامه اتجنن، فراحت بقى في عدد 14 مراته قالت له ايه، من كتر ما شايفه انه في غيظ. طبعا كعيله وكاسره ممكن بيبقى ساعات ده قافه في العيله وفي الاسره مع بعض. قالت له كده، فليعملوا خشب ارتفاعها 50 ذراع في 50 ذراع، وفي الصباح تاني بكرة قوم الصبح في الصباح قل الملك أن يصلبوا مردخاي عليها، وادخل بعد كده مع الملك فرحا إلى الوريمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشب. هامان من كتر الكراهية ما قدرش يستحمل 11 شهر وبعد كده الشعب كله هيباد، لا عايز يتخلص دلوقتي وفورا وينتقم دلوقتي وفورا من هامان، من مردخاي. كتر الكراهية والحقد خليته أنا عايز دلوقتي أنتقم منه، والانتقام كان هيبقى صعب جدا. 50 ذراع هو ما يوازي 22 متر، يعني 7 أدوار في العمارة. شوفوا 7 أدوار قد إيه، 7 أدوار معناها أنه الشارع كله شايفه، فده المعنى أنه هو هيبقى عالي جدا جدا، الناس كلها شايفاه علشان يكسر مردخاي، الناس تشوف ذل مردخاي. هو ده اللي كان عايزه، أنه مش بس يتخلص منه، ده عشان يكسره يدمره. همان استغل منصبه العالي واستغل قربه من الملك عشان يعمل كل اللي عايز يعمله ويتخلص من ناس ما عملتش حاجة فيه غير انها مشية بحسب ايمانها. مردخاي كل اللي عمله ان مشي بحسب ايمانه. مردخاي لا كان بيحتقر همان ولا كان بالنسبة له شخص بيستقله، هو كان بيحترم ايمانه وماسك في ايمان انه ما يسجدش لحد بحسب الشريعة. فمردخاي ما كانش شخص معترض من حيث المبدأ، ما كانش شخص متذمر من حيث المبدأ، بالعكس، لكن كان شخص ماشي بحسب إيمانه. فلما مشي بحسب إيمانه همان هنا عمل إيه؟ استغل منصبه العالي وقربه من الملك علشان يدمر الشخص اللي قصاده. وهنا بقى سؤال محتاجين نسأل نفسنا يعني ونفكر فيه، وده الحقيقة لكل أب ولكل أم ولكل مسؤول ولكل شخص في إيديه سلطة، في إيديه مال، مسؤول وتحتيه ناس هو مسؤول عنهم، ناس بتاخد منه فلوس عشان تقدر تكمل حياتها وتعيش سواء أبناء أو مرؤوسين. سؤالي هنا بقى، كم مرة استغليت منصبك، قوتك، مركزك، فلوسك علشان خاطر تهين الشخص اللي قصادك وتدمره لمجرد أنه قال لك لأ، لمجرد انه اختلف عنك في الرأي؟ همان دمر او كان عايز يدمر مردخاي بسبب كده. بس انت لو بتعمل كده اعرف ان انت عندك مشكلة في الصورة الذاتية عن نفسك، اعرف ان انت محتاج تشتغل عن الامر اللي زي كده وتوقف من فضلك عن الامر ده، عشان ده امر الله لا يقبل به. ويمكن هنا الاباء والامهات يقولوا احنا ازاي تقولي كده علينا، بس لا، كتير من الاباء والامهات لما الاولاد يقولوا لا ما ينفعش تعمل، احنا مش عايزين نعمل، بيبقى عليهم عقابات صعبه كتير بحكم ان هم المسؤولين عنهم ماليا او مركزا. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح جدا لما قال ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لا يفشلوا. من ضمن الحاجات اللي بنغيظ بيها اولادنا انه احنا ما ينفعش يقولوا لنا لا، والا يبقى عندنا تعاملات صعبه بنمسك فيها او بنمسكهم بحيث ان مركزنا والفلوس من عندنا واحنا اللي مسؤولين عنهم، فبنستغل الامر اللي زي كده. بس كل شخص بيعمل كده، اب ام مركز عالي، خلي بالك، لان انت كده عندك مشكله في صورتك الذاتيه والله لا يقبل ده، وده اللي احنا هنشوفه الوقت الجاي.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: دي كانت مراية همان، وده اللي كان ماشي بيها همان. تعالوا نشوف كده مراية مردخاي. مراية مردخاي كان شايف قيمته قدام الله، كان عارف كويس قوي زي ما أشعياء 43:4 بيقول اصرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. وسلوكه كلها كانت بتقول كده، يعني برغم أنه كان حارس بيشتغل عبد عند الملك، لكن كان شايف قيمته عند ربنا. هو ما كانش عنده مال، ما كانش عنده مركز عالي، يدوب اللي كان يعني كانت استير، ما عندوش بنين، هي استير اللي كانت معاه، ومع ذلك كان شايف قيمته عند الله. وعشان كده، لانه كان شايف قيمته كويس قوي عند الله وعارف انها قيمه عاليه جدا، ما سجدش، ما طلعش يجري يسجد لشخص غير الله، ما حاولش انه يكسب رضا همان، نطلع يجري ليه ويسجد له يقول له معلش سامحني اغفر لي انا ما اقصدش، ويسجد له السجود اللي هو فيه الانبطاح تماما كانه بيعبده. كمان هو ما حاولش ينافس همان على اي حاجه خالص. يعني احنا بنشوف لما حاول يكون بيخلص الملك من المكيده اللي كانت معموله ضده، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت في استير 2 عدد 21 و22، كل اللي عمله ان هو عمل ايه؟ راح كلم استير، قال لها الحقي في 1 2 3، ما حاولش زي ما بقول كده يصطاد في الملعب العكره، يعني ما حاولش يقول له ده انا عملت وعملت. هو ما كانش بينافس خالص همان في الدور بتاعه، مع ان كان يقدر يكون بيعمل كده. كمان كان قادر يشوف محبه الله، لانه شايف نفسه غالي جدا على ربنا، قيمته مرتبطه بالتصاقه بالله، قيمته شايفها عند ربنا انه بيحبه جدا رغم كل الظروف اللي مر بيها ورغم كل الازمات، لكن كان متاكد ان الله معاه مش هيسيبه. كان واثق انه مصير الشعب مش في ايدين حد غير ايدين الله. وعلى فكرة ولا مرة سمعنا مردخاي بيتزمر او بيقول كلمة صعبة، لا على همان ولا حتى الملك اللي اكد ده. يعني هو لما كان راح بيكلم استير قال لها الحقيقة لانه في قرار ضدنا ان احنا نباد، لكن ما قالش والملك عمل وهمان هو سب، ما تكلمش على كل ده لانه كان شايف نفسه في مراية الله، فكان ماشي صح، ما كانش جواه بقى المنافسة، الحقد، الكرار، الكراهية، كان ماشي عينيه على الله، فهو عايز يبقى الله بيخلصهم من الأمر ده، هو كان واثق من كده جدا على فكرة. وعلى قد ما هامان كان عايز الناس تسجد له، على قد مردخاي كان يهمه الناس أكتر. يعني هو لما اتكلم مع أستير قال لها الحقي الناس، ملهاش الحقيني، خديني عندك انقذيني، لا قال لها الحقي الناس لأنها تباد، شعبك هيباد وكل الشعب هيباد. ده اللي كان يهمه، أنه كان بيبكي وينوح من أجل أنه الشعب بتاعه هيباد. ده كانت سلوك مردخاي. ليه كان سلوك مردخاي كده؟ لأنه كان شايف نفسه في مراية الله مش في مراية المجتمع، عشان كده كان عنده علاقات صحيحة، ما كانش فيها منافسة ولا إهانة، كانت عينه على الله. ده الفرق بين هامان وبين مردخاي. تعالوا نشوف بعد الفاصل إيه بقى نتيجة المرايتين دول.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
1: نرجع بقى تاني نكمل نشوف نتيجة المرايتين دي. احنا شفنا مراية هامان كانت ازاي مشوهة، ومراية مردخاي كانت مرايته شكلها ايه. نشوف نتيجة المرايتين دول، بس الاول خلينا اكون بقرأ تعليق لتوبة والنانة. توبة بتقول كان عنده ثقة في ربنا وان ربنا مش هيسيبه وربنا هيخلص شعبه، ده حقيقي جدا. نانة بتقول الايمان بان قيمتك ثابتة سواء نجحت او فشلت، وسواء كان عندك مال او منصب او لا، ده صح جدا. لما بنشوف نفسنا في مراية الله وقيمتنا فعلا بتبقى الحياة عندنا أفضل وأحسن. وفي حصاد على فكرة، تعالوا بقى نشوف حصاد مراية هامان ومراية مردخاي. نتيجة الاتنين، هامان كان أناني مش شايف غير نفسه، لكن كان زي ما قلنا مردخاي كان بيهمه جدا جدا أنه الشعب يكون عايش في أمان. وده بنشوفه في إيه؟ في أستير 6:6-9، مش هقرأ كلها بس هقرأ الحتة المهمة. لما دخل هامان وقال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بأن يكرمه، وكان هنا بيتكلم على مردخاي، فقال له هامان إيه؟ فقال همان في قلبه من يسر الملك بأن يكرمه أكثر مني، كل تفكيره هو وبس. فقال همان للملك بقى إيه؟ الرجل الذي يسر به الملك بأن يكرمه يأتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك، وبالفرس الذي يركبه الملك، وبتاج الملك الذي يوضع على رأسه، وينادون قدامه في الساحة المدينة، هكذا يصنع برجل الذي يسر به الملك. هو كان بيتكلم على أساس أنه أنا اللي هيحصل فيه كده، مش الآخر اللي هيحصل فيه كده. فكل المراسم التكريم دي كان عايزها النفس، ودي كانت أنانية هامان. بتبقى نتيجة المراية المشوهة مش بس حقد وكراهية، لكن بتبقى فيه أنانية غير عادية، مش بيفكر غير في نفسه. لكن

0: امرأة مشوهة والتانية بنشوف قيمتنا في الله. ان اللي بيستمد قيمته من المجتمع ممكن جدا، وهنا ده اللي حصل، راحت القيمة وانسحبت منه المركز. اما الشخص اللي بيستمد قيمته من عند الله بدل ما ينكسر، هو اللي تكرم وهو اللي اخد المركز. وده بنشوفه من موقفين في سفر أستير. الموقف الاولاني في أستير 6:10-11 بيقول كده: فقال الملك لهامان، بعد ما قال له بقى عامل ايه لشخص لرجل كرم الملك، وهامان استفاض بحاجات كتير، فقال له ايه بقى: اسرع واخذ اللباس فرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. يا لا يسقط شيء من جميع ما قلته. يعني كل ده اللي انا قلته المفروض يحصل لي انا يا هامان. يعني هو بيكلم نفسه، انا مش قادره اتخيل انه مكان وعامل ايه. يعني الشخص ده اللي انا بدور ازاي اقتله، ولا انا رايح للملك. على فكره لما هتقروا الموقف ده هتلاقوا ان هو كان رايح له عشان يقول له اصلب مردخاي. يعني هو كان خلاص مجهزين، وتاني يوم الصبح من بدري رايح له، وفي الوقت ده وقرينا هنلاقي ان الملك قام من النوم، كان قلقان، ومع انه كان قلقان فده معناه انه كان بدري قوي، لكن همان كانه قاعد مستني عشان عايز يموت مردخاي ويصلبه على الخشبه. فشايفين الشر وصل لحد ايه؟ هو رايح بدري قوي، ولو احنا قرينا هنلاقي انه الملك قام قلقان فده معناه انه مش قايم في الوقت الطبيعي، وما ذلك لقى همان هو اللي قاعد مستنيه. فالنقطه هنا انه على قد ما عايز الشر لمردخاي، على قد ما في الوقت ده الملك قال له روح اعمل 1 2 3. انا مش قادره اتخيل انا لما اطرح همان كان ايه اللي هيحصل، انه انا بنفسي اروح وانا بنفسي اللي انادي، لان هو قال له كده: واركبه في ساحه المدينه ونادى قدامه، نادى همان هكذا يصنع الرجل الذي يصر به الملك. ده الموقف الاولاني. فهنا الموقف الاولاني انه الله ادى الكرامه لمردخاي بدل ما يتصلب. الموقف الثاني في أستير 7، طبعا احنا مهم نقرا الاصحاح كله، بس انا مش هقرا الاصحاح كله، لكن هقرا لكم الجزء اللي فيه القصه التي بقى قسمت ظهر البعير، القشه اللي قسمت ظهر البعير. هنا كانت ابتدت الملكه في ثالث يوم، ملكه أستير في ثالث يوم من الوليمه، الملك قال لها انت عايزه ايه؟ لو طلبتي نص المملكه انا هديها لك. فهنا راحت قالت له ايه بقى؟ بتقول: ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك ايها الملك، واذا حسن عند الملك، فلتعطي لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لاننا قد بعنا انا وشعبي للهلاك والقتل والاباده، ولو بعنا عبيدا واماء لكنت سكت. يعني لو كان اتباعوا عبيد واماء خلاص هتسكت، لكن اللي حصل ان العدو، مع ان العدو لا يعوض عن خساره الملك. طبعا هنا دي كانت ذكاء من أستير، خساره الملك اللي هو كان هيخسر زوجته. فهنا خلاص اتكلمت، هنا خلاص احشويرش عرف في الوقت المناسب انه أستير يهوديه، وبالتالي هي كمان هتروح ما الاصدار لكل اليهوديين، فهي من كل اليهود فهي من ضمنها، فكده الملك هيكون بيخسر زوجته. فالملك هنا تكلم وقال لأستير: مين ده الشخص ده الذي تجاسر؟ فقالت له انه الرجل ده هو هامان الرضيع. طبعا كانت حاجة مخيفة جدا، ودي كانت آخر حاجة بيتعرض ليها هامان بعد ما مشي مع مردخاي ويقول ده هو ده الشخص عظيم. تاني خبطة خدها انه اتعرف عند الملك أحشويرش هو عايز يعمل ايه، ومن الواضح كان انه هامان عارف انها، يعني كأنها بتقول له انه هامان كمان عارف ان انا يهودية، فهو عايز يخسرك زوجتك. وأحشويرش واضح انه كان بيحب أستير جدا، انه اتغاظ جدا، وبيقول: فقام الملك بغيظه مش عارف يعمل ايه، لانه خلاص هو كتب المرسوم ده وبعدين ابتدى يخرج. فهنا همان لما خاف، بنكمل اصحاب اللي طلع يجري تحت رجلين الملكه عشان خاطر يتوسل ليها. فاللي حصل انه الملك لما دخل وشاف كده افتكر انه همان بيتهجم على الملكه، وقال: هل ايضا يكبس الملكه معي في البيت؟ وده معناه ولما خرجت
1: ودلوقتي لاعاده برنامج صباح سمع. لو حابب تتابعنا

0: سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من حلقة امبارح يا جماعة، ومبسوطة جدا ان انا معاكم النهاردة ونحكي وندردش ونفضفض. والنهاردة كده عندنا موضوع جديد وموضوع لذيذ وموضوع فضفضة. النهاردة حلقتنا حلقة فضفضة، نرجع كده ايه الحلقات الفضفضة شوية، وهقول لكم ليه هي حلقة فضفضة رغم انه يمكن الاسم كده ظاهريا ما يبقاش فضفضة قوي. يعني النهاردة حلقتنا هنحكي فيها عن الاحلام المستعارة. يعني ايه احلام مستعارة؟ احنا النهاردة كده عايزين نفهم اساسا يعني ايه مستعار. الوهلة الاولى كده مستعار دي بتيجي في بالنا يعني حاجة فيك، حاجة مش حقيقية، حاجة مزيفة، فحاجة مستعارة دي اللي هو يعني حاجة كده اللي هو خي، لا دي دي دي مش بتاعتي انا، احلامي حقيقية. لكن الحقيقة ان احنا النهاردة عايزين نفتكر مع بعض فعلا معنى كلمة مستعار اللي كلنا عارفينه. مستعار جاية من استعارة، استعارة حاجة انا بستعرها، حاجة انا بستلفها. يعني في الحقيقة هي ايه؟ هي ما زالت مش بتاعتي. ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة، الاحلام اللي مش بتاعتنا، الاحلام اللي احنا بنختار اننا نعيشها. بنعيش احلام وبنعيش اهداف وبنعيش خطط وبنعيش حياة، ونيجي بعد وقت نكتشف ان احنا مش عايشين حياتنا ومش عايشين احلامنا ومش عايشين اهدافنا. هي دي مشكلة اللي عايزين نحكي ونفضفض فيها مع بعض النهاردة. وبقول انها مشكلة لان كتير قوي مننا بيعاني منها وهو مش مدرك ليها. في بيبقى مدرك للمشكلة دي وبيعاني منها، بيعاني منها وهو فاهم هو بيعاني ليه. وفي كتير قوي مننا هو بيعاني في حياته وهو مش عارف انا مش مبسوط ليه. انا ناجح في شغلي، ناجح في بيتي، ناجح في حياتي، طب انا ناجح ليه زعلان؟ ليه بعاني؟ بعاني يمكن لان الحياة اللي انا عايشها مش حياتي، مش خطتي، مش هدفي. ده اللي احنا هنكون بنفضفض فيه مع بعض النهاردة، الاحلام المستعارة. ازاي اعرف اذا كان الحلم، الهدف، الحياة اللي انا بعيشها هي فعلا الحاجات اللي انا عايزها، ولا هي حاجات مستعارة، حاجات مش بتاعتي؟ وهل قبل كده سبق واكتشفت في لحظة ما او في محطة ما كده من حياتك انه الهدف اللي انت بتسعى له او الخطة اللي انت عايش بيها هي مش بتاعتك؟ اكتشفت ان دي مش رغبتك اصلا. طيب في اوقات كتيرة لما بنكتشف اننا عايشين حياة مش حياتنا برضو ما بنعرفش نرجع كده نعيش اهدافنا. تفتكروا ليه؟ تفتكروا ايه اللي بيعطلنا بعد كده على اننا نكون بنعيش الهدف الحقيقي لحياتنا او الحلم الحقيقي لحياتنا؟ تفاصيل كتيرة قوي قوي قوي قوي. موضوعنا النهاردة موضوع كبير، ويعني امين كده ربنا يدينا البركة في الوقت اننا نكون بنحكي في كل تفاصيله. فمتحمسة جدا اكون بفضفض معاكم النهاردة ازاي نعرف احلامنا، ازاي نعرف اهدافنا، ليه ممكن نكون بنقع في فخ الاحلام المستعارة دوت. شاركوني كده من وجهة نظركم، تفتكروا ليه احنا كبشر كبني أدمين ممكن اكون بعيش حلم او بعيش حياة ممكن تكون ناجحة بس هي مش حياتي او انا مش مبسوط بيها؟ ليه ممكن اكون بعيش الحالة دي؟ وهل فعلا سبق كده واكتشفت نفسك في الحالة دي ان انت عايش حياة مش حياتك؟ النهاردة كده اكون بحكي لكم كمان على شخصية شهيرة جدا عايشت فترة كبيرة قوي من حياتها هي عايشة حياة مش حياتها، عايشة حلم مش حلمها، هدف مش هدفها. فمتحمسة جدا اكون بحكي معاكم النهاردة. وكمان ما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده هيطلع لك ايه النهاردة من الصندوق. فكركم ان انتوا تقدروا تشاركونا بارائكم وتتواصلوا معانا وتبعتوا لنا كمان على تعليقات لايف فيسبوك. ولو بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن او حتى من على الساتلايت، سواء بتتابعونا من على اليوتيل سات او النايل سات، بنفكركم ان ترددات الاقمار هتلاقوها موجوده على صفحتنا على الفيسبوك، تقدروا كمان تشاركونا بالرسائل. متحمسه جدا لموضوعنا النهارده، فخلونا بسرعه نطلع مع بعض اول فاصل نتجمع ونفكر كده. هل قبل كده عشت حلم مش حلمي؟ هل الهدف اللي انا ممكن اكون بسعاله رغم يمكن الناس كتيرة بتشاور عليه ونفسها توصله لكن هو مش حلمي مش هدفي؟ ولو اكتشفت في محطة ما انه ده مش حلمي فعلا اعمل ايه؟ وايه اللي بيخليني معرفش ارجع بعد كده؟ تفاصيل كتيرة قوي متحمسة نحكي فيها بعد الفاصل، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حد.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج

0: قد ينسى الإنسان أيامه الصعبة، لكن لا ينسى أبدا من هونها عليه. قعدت أفكر، هل فعلا ممكن أكون أنا بهون على حد؟ قلت لنفسي، طب ما هونها أنا علي أحسن، أنا أولى بيا. لكن اكتشفت إننا ممكن نعرف نهونها على نفسنا، بس نفسنا اللي يهونها علينا، وده بنكتشفه من المواقف. اللي بيحبني ويهم أمري بيحاول بكل الطرق إنه
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: الحلم المستعار. النهارده كده عايزين نحلل مع بعض فكره ايه الحلم المستعار دوت. يعني ايه استلف حلم؟ يعني ايه استلف هدف؟ يعني ايه اكون بعيش حياه مستعاره، حياه مش حياتي، حياه مش هو ده اللي انا عايز اكون بعيش عليه؟ هنحكي اكتر في الفكره ديت، لكن في البدايه كده خلوني احكي لكم عن قصه كاتب عالمي شهير جدا، كاتب واحدة من أشهر الروايات اللي اترجمت لأكتر من 80 لغة حول العالم، باولو كويلو. يمكن ما تعرفش الاسم، لكن تقدر أن تكون بتميز واحدة من أشهر رواياته، رواية الخيامائي أو الخيامية، بس هي النطق الأصح ليها يعني الخيامائي. لكن باولو كويلو يمكن هو روائي شهير جدا وكاتب شهير جدا، رواياته اتباعت بالملايين، اترجمت للغات كتيرة جدا، يمكن فعلا اكتر من 80 لغة. لكن الحقيقة ان بداية حياة باولو ما كانتش ان هو بقى الشاب الصغير الكاتب الموهوب اللي الكل بيتنبأ له بان هو يكون كاتب عظيم، الكاتب اللي النهاردة رواياته معدية 150 مليون بيع لرواية واحدة، رواية واحدة متباع منها أكتر من 150 مليون نسخة. دي ما كانتش بدايته، البداية المنورة الشايني ديت. باولو ما كانش هو الشخص الشهير، أو ما كانش هو الشخص اللي عارف هو عايز إيه، أو حياته مفروشة له حسب نقول إيه، حسب أهدافه أو حسب أحلامه. حتى لو حلمه من هو صغير أنه يكون كاتب، لكن من هو صغير ما كانتش بيرسم كده خطط وأحلام إن ده شكل الحياة اللي أنا هعيشها. بالعكس، هو ابتدى يمكن يعيش حياته أكتر مع سن العشرينات، أو يمكن بعد كده كمان، لا أعتقد بعد كده كمان. خليني أحكي لكم كده قصة باولو من البداية. باولو وهو صغير كان، رغم أنه كان يصنف طفل انطوائي، لكن مع ذلك كان طفل متمرد على شكل الحياة اللي بابا ومامته كانوا عايزين يحطوها له أو يرسموها له. وما فيش تناقض ما بين الاثنين على فكرة، ما فيش تناقض ما بين أن أنا أكون شخص هادي، شخص انطوائي مش اجتماعي قوي، انطوائي بمعنى أن أنا مش اجتماعي، لكن مع ذلك أنا متمرد على القواعد أو القوانين المش مناسبة اللي بتتحط ليا في حياتي. ده كان نوع التمرد بتاع باولو، لدرجة ان باولو هو صغير بابا ومامته اضطروا ان هم يكونوا بيحطوه في واحدة من المؤسسات العقلية كنوع من انواع التقويم والتهذيب. وبالفعل باولو دخل المصحة دي او دخل المؤسسة دي وهرب منها 3 مرات على الاقل لحد ما يتم الافراج عنه بشكل مصرح به في سن العشرين. باولو لما اتكلم عن الموضوع ده بعد كده قال انه هو مدرك كويس جدا ان بابا ومامته، بابا تحديدا، ما عملش كده او ما اودعوش المكان دوت او المؤسسة دي من باب ان هو يكون بيقهره او بيسيطر عليه او ان هو يكون بيأذيه. هم ببساطة ما كانوش عارفين يتعاملوا معاه ازاي، وكانوا متخيلين من وجهة نظرهم ان هما كده بيساعدوه او ان هما كده بيقوموه. فان حاجات اللذيذة جدا ان باولو ما كانش ناقم على سلوك بابا ومامته، هو كان متفاهم ان هي دي، يعني عارفين كده اوقات كتير بنقول ان الاهالي بتغلط، يعني هم بيحاولوا يساعدوا ابنائهم بالطريقه اللي هم متخيلين ان هي مناسبه. فدي كانت الطريقه اللي اهل باولو كانوا متخيلين ان هي مناسبه بالنسبه له. فبعد ما خرج باولو من المصحه ديت او من المؤسسه العقليه ديت، خطه بابا لي ان هو يكون بيدخله مدرسه القانون. فخضوعا لرغبه بابا، بالفعل باولو دخل مدرسة القانون ديت وتخرج منها، وعاش سنين بالخطة دي أو بالهدف دوت، لكن ما كانش عايش حلمه القديم من هو صغير إن هو يكون كاتب، إن هو يكون بيكتب. واستمر سنين طويلة على فكرة بيعيش بالشكل ده وبيعيش حياة مش حياته، لحد ما قرر في مرحلة ما ان هو لأ انا محتاج اخد وقفة وارجع لحلمي الحقيقي. انا مش خطتي ان انا اكون بدرس قانون، ان انا اكون راجل قانون، لكن انا خطتي ان انا او انا حلمي ان انا اكون كاتب. وبالفعل رجع لحلمه القديم وشغفه القديم، وبقى واحد من اعظم كتاب عصره والعصور يمكن اللي بعد كده، وكتب واحدة من اشهر رواياته، رواية الخيامية او الخيامائي، اللي بقت واحدة من اكتر الروايات الادبية مبيعا حول العالم. والرواية دي تحديدا ترجمت لأكتر من 80 لغة. النهاردة كده عايزين، مش هنكون بنحكي في قصة حياة باولو، لكن النهاردة كده عايزين نبص لحياتنا احنا كمان. ممكن انا النهاردة اكون شخص ناجح جدا في شغلي، ممكن اكون شخص ناجح جدا في دراستي، ممكن اكون شخص ناجح جدا في حياتي، ايا كان شكل الحياة اللي انا عايزها، بس انا مش حاسس ان انا مبسوط. فالنهاردة كده عايز افكر مع بعض كده، هل الحياة اللي انا عايشها هي هدفي فعلا؟ هل هي خطتي فعلا؟ طب ازاي اعرف ان الحاجات اللي انا بسعى ليها هي اهدافي فعلا؟ الحاجات اللي انا بخطط ليها كده هي دي حلمي اللي انا عايزه، ولا ده حلم حد تاني زرعه جوه دماغي؟ احنا احيانا مش بنبقى، يعني في اوقات بنبقى مجبرين بشكل واضح وصريح زي باولو كده انه انت تسيب حلمك علشان هتعمل الحاجة دي، بس في اوقات تانية احنا مش بنجبر او مش بنضطهر بالفكرة دي. احنا بكل بساطة بيتسرسب جوه اذهاننا وجوه فكرنا انه ده الحلم بتاعك، انت لازم لما تكبر تبقى كده، انت لازم عشان تكون شخص ناجح تبقى بالشكل دوت. فالنهاردة كده عايزين نحكي مع بعض كده ونعرف ازاي اكتشف ان الحاجة دي هي فعلا الحاجة اللي انا عايزها، ان الحلم اللي انا بعيشه او الهدف اللي انا يمكن بهلك نفسي في رحلة السعي ليه هو فعلا هدفي مش هدف مستعار. ازاي اعرف دوت؟ يمكن ده اللي هنكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة. لكن خلوني كده ايه ارجع ليه التعليقات عشان نبتدي نصبح على اصدقائنا الجمال. واول واحدة معانا النهاردة الجميلة نانا. صباح الجمال وصباح النشاط يا نانا. وين نانا بتصبح علينا، بتقول صباح النور والسرور يا ليليان، بتقول ربنا يجعل يومك هادي وحلو مليان بركة وفرح. امين. انا وانتي وكل حد بيسمعنا دلوقتي يا نانا، طمنيني عليكي من الشغل النهاردة ولا ايه الاخبار؟ كمان هستناكي تشاركينا في موضوعنا نلعب مع بعض في الصندوق. هي اوريدي بتشاركنا في الموضوع، بتقول الشجاعة مش انك تكمل للنهاية، الشجاعة انك توقف وتقول الطريق ده مش طريقي وابدأ اختار لنفسي من جديد. ويمكن ده جزء من الحل، بس احنا النهاردة محتاجين نفهم المشكلة قبل ما نحلها. احنا مشكلتنا وقت كتيرة يا نانا اننا بنبقى ايه ده، هو انا عندي مشكلة؟ انا عايش، انا ناجح، يعني ده انا ما اكون ناجح في شغلي او ما ناجح في حياتي او ما اكون حياتي مستقرة وما فيهاش تحديات ومشاكل وقول لا ده مش حلمي، ده مش هدفي، ده بقى انا كده شخص جاحد، بقى ده انا كده ناقم على الحياة اللي ربنا مديهاني. لا، ازاي احس كده؟ يمكن ان انا ماليش عين اقول انه ان انا مش مرتاح في حياتي، ده انا شخص ناجح، ده انا ام ناجحه، ده انا زوج ناجح، ده انا موظف. لا، احيانا بيبقى فيه اهداف مش اهدافنا. انا ما كانش هدفي ان انا اكون الدكتور الشاطر دوت، انا كان حلمي اطلع ترزي. المشكله فالنهارده كده محتاجين نكتشف مع بعض الاول المشكله، وفكره الشجاعه في ان انا اخد اول يوتيرن وارجع دي جزء من الحل. خلينا كده نكمل مع بعض. مجد، يا مجد صباح الجمال يا مجد. مجد انت كمان وحشتيني جدا جدا جدا، واتخدتي غياب في حلقه امبارح بسرعه كده، وقال لنا كنت غياب امبارح ليه، طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك. لكن مبسوطه جدا ان انت معانا النهارده، وهستناكي تشاركينا في موضوعنا ونلعب مع بعض في الصندوق. وهستناكم يا جماعه تقولوا لي ازاي اعرف فعلا انه الحلم اللي انا بعيشه او ان الهدف اللي انا بسعى له ده فعلا حلمي، او ان ده فعلا هدفي اللي أنا عايز أكون بعيش بيه. وليه تفتكروا كده من وجهة نظركم ليه بنقع في فخ إن أنا أسحل نفسي وأعيش حياة مش حياتي، أو أعيش حياة أكتشف بعد كده إن مش هي دي الخطة، أو مش ده الهدف اللي أنا كان نفسي إن أنا أكون بعيشه، أو مش هو ده الهدف اللي أنا كان نفسي إن أنا أكون بعيش بيه؟ والأهداف المستعارة دي بتيجي منين؟ يعني إيه اللي بيخليني كده من غير ما حد يجبرني، من غير ما حد يقهرني، لأ أنا بوهم نفسي إن ده حلمي أو إن ده هدفي؟ الوهم ده بيجي منين؟ يمكن كل دي تفاصيل عايزين نكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة. لكن كمان نانا بتقول يا نانا نانا بتقول يمكن الهدف اتأثر أكتر بكلام الناس وتوقعاتهم من رغباتنا الحقيقية. ممكن يكون فعلا كده. ساعات بنسعى لحاجات لأن الناس أقنعتنا إن هي النجاح والسعادة، ولما نوقف مع نفسنا نكتشف إننا أصلا مش عايزينها، عايزين بس رضا الناس عنها. ويمكن ده جزء كبير من المشكلة فعلا. ويمكن حكينا كتير عن فكرة إن جزء من اللي بيشوه أحلامنا وأهدافنا الناس بتقول إيه. الناس بتقول إيه؟ الناس مقتنعة بالناس، الناس شايفة إنه ده النجاح، إن ده الحاجة حلوة. الله، أنا هحقق الحاجة اللي الناس بتقول عليها حلو. فده جزء فعلا من المشكلة هنحكي فيها أكتر مع بعض. لكن خليني كده أرجع لي التعليقات ونصبح على ليدي. يا ليدي، يا صباح الخير ليدي، بقالي كتير قوي ما شفتكيش معانا، صح ولا أنا عندي زهايمر؟ طمنين عليكي كده، ومبسوطة ان انا بشوفك معانا النهاردة. اخبارك ايه؟ وهستناكي تشاركينا في موضوعنا. لكن نانا كده بتبتدي تلعب معانا من الصندوق بالارقام. طب هقول لكم على حاجة، خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده نبتدي نلعب مع بعض في الارقام اللي معانا النهاردة، ونلعب مع بعض في الصندوق، ونحكي اكتر كده في ليه ممكن أكون بعيش حياة مش حياتي. ويمكن حتى لو هنبتدي نتخيلها كده علشان نفتح مع بعض مواضيع، تخيل كده أبسط مثال إن أنا ممكن أكون قاعد فاضي بالليل، العشر دقايق اللي بيقلبوا ساعة ونص قبل ما نام بالليل، قاعد عمال بقلب في الموبايل كده وبسكرول، وبتخيل إن أنا كده إيه، تخيل معايا كده المشهد دوت، أنا عمال بقلب وعمال بيجي قدام مني صور لناس راحت وجت، وصور لإعلانات منتجات، وصور لنجاحات، وفجأة مثلا يظهر قدامي مثلا وليكن إعلان لمنتج معين، أيا كان إيه هو المنتج دوت، وحس إنه أنا كل اللي حواليا معاهم المنتج دوت، أو أنا كل الناس اللي عايشة معايا معاها المنتج دوت، فبس أنا لازم أشتريه ده خصوصا إنه مكتوب عليه مثلا عرض الفترة محدودة. كارثة كارثة كارثة كارثة. فكرة إلحق عرض الفترة محدودة ديت، فحس إن أنا لازم أشتري الحاجة دي عشان أبقى زي الناس أو بسرعة قبل ما العرض يخلص. لكن بعد ما بشتريها، بعد ما بعيش الهدف دوت، بعد ما بحقق الحلم دوت، ألاقي نفسي مش مبسوط بيه، أو ما استخدمتش الحاجة دي، أو أنا مش فاهمة أنا ليه أصلا اشتريتها مثلا. فده النهاردة كده احنا عايزين نحكي عن الفكرة دي بس بالشكل الأعمق بقى في حياتنا، مش بس في الشوبينج أو في التسوق أو في الحاجات اللي بشتريها أو بشترك فيها. لا، احنا عايزين النهاردة كده نفهم مع بعض احنا ليه بنقعد سنين بنجري ورا هدف معين، واتعب عشانه، واسحل نفسي عشانه، وضيع وقت ومجهود، ويمكن أخسر نفسي وأخسر صحتي وأخسر علاقات. ولما أقرب مثلا أوصل للحاجة دي وخلاص، يعني هي همد إيدي واخدها، ألاقي نفسي بقف فجأة كده وبسأل نفسي، وأحيانا بسأل نفسي وأنا مخدود، اللي هو أنا فعلا كنت عايز الحاجة دي؟ هو ده فعلا كان هدفي؟ هو أنا فعلا ده اللي أنا كنت عايزه؟ ولا أنا كان بس مزغللني إحساس بالإنبهار زي ما نانا كانت بتقول كده، من نظرة الناس ليا لما وصل له إنه الناس تبقى راضية عني؟ السؤال يمكن يبان سهل وبسيط، والإجابة لا، احنا هنعيش أحلامنا مش هنعيش أحلام الناس. بس عايزة أقول لكم أنه لا، السؤال مش سهل والإجابة مش بسيطة، لأنه وراء أزمة حياة كاملة لناس كتيرة جدا، ناس كتيرة بتعيش وبتموت من غير ما تكتشف أنها ما عاشتش حياتها، وأنها كانت عايشة حياة ناس تانية أو أحلام مش بتاعتها. فشاركونا النهاردة كده، هل في حاجة بتجري وراها بجد النهاردة أو في فترة دي من حياتك، ولو وقفت بصيت لها كده أنت دلوقتي ممكن تحس أنه لا، مش هو ده اللي أنا عايزه أصلا، مش هو ده اللي أنا بحلم بيه. متحمسة جدا نكون بنفضفض مع بعض في الفكرة دي. فهنطلع مع بعض فاصل، ونرجع بعد الفاصل نتشارك بقى بأرقامكم من الصندوق ونحكي أكتر في موضوعنا. فخليكم معانا، ما تروحوش في أي حد.
1: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: كلمة
1: اللي بتقول إنك شخصية جذابة للعلاقات المؤذية. واحد، اللطف الزيادة. اللطف في حد ذاته مش غلط، لكن إنك تكون متاح طول الوقت بتخاف تقول لأ علشان اللي حواليك ما يزعلوش منك، هو ده الغلط. يا معشر اللطفاء، من فضلكم ما تسمحوش لحد يستغلكم. 2، إنك تكون شخص اعتمادي، يعني بتخاف تعتمد على نفسك، دايما بتدور على حد تعتمد عليه، شخص يسندك، شخص يدبر لك أمور حياتك، ده بيخليك تنجذب للشخص اللي بيلعب دور المنقذ في حياتك. 3، إنك شخص مش واثق في نفسك ولا حاسس بقيمتك، ده دايما بيخليك تدور على ثقتك في نفسك في عيون الناس اللي حواليك، دايما بتدور على رأيهم فيك إيه، وده بيخليك دايما بتنجذب للعلاقات المؤذية. لو أنت مريت بعلاقة مؤذية في حياتك، قول لنا إيه هي العلامات اللي وصلتك للعلاقة المؤذية دي.
2: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
3: النهاردة كده عايزين نكتشف مع بعض، هل حياتنا اللي بنعيشها هي أحلامنا، أهدافنا، خططنا فعلا، ولا هي أحلام مستعارة؟ ده اللي بنكمل كلامنا فيه. لكن خلوني كده أرجع بقى للتعليقات عشان نبتدي نشوف أرقامنا من الصندوق. وبنرجع ليه نانا أول رقم معانا 38. طيب نشوف بقى أول رقم من الصندوق النهاردة 38. النهاردة رسالة بتقول لا راحة لمن تعجل الراحة بكسله. في النهاردة كده ده تنبيه يا نانا، بتقول لك خلي بالك ما تستعجليش الراحة. عارفة كده واحنا صغيرين احيانا كده ايه اللي هو ايه لما كنا عايز لو مثلا متفق مع ماما ان اخلص الواجب واتفرج على كرتون، او متفق مع ماما اخلص الواجب وانزل العب، فكروت الواجب. مين كان بيكروت الواجب زي كده عشان خاطر العب او اعمل الحاجة اللي انا متفق مع ماما معي، فماما تيجي تقفشني ان انا مكروتة، فاللي هو لا هنعيد تاني من الاول. شكرا شكرا. فلا راحة لمن تعجل الراحة بكسله. دي رقم 38 النهاردة يا نانا. كمان 35 ليا. طيب خلينا نطلع كده 35 برضو. رسالة بتقول الحياة اما ان تكون مغامرة جريئة او لا شيء. بصي انا مش من الناس المقتحمه للمغامرات، لكن يعني لا مانع من بعض المغامرات اللذيذه يعني، بس تبقى مغامرات كده ايه متامنه. يعني انا مش من الناس اللي بحب اقتحم حاجه عمياني كده يعني. طبعا الله يقود المشهد في كل الاوقات، بس عارفه كده لو احيانا يعني ممكن تقول لي طب بس هنعمل ايه يعني، ما بتاخدنيش على عماية كده يعني. لكن دي 35 النهارده. كمان ماجده بتختار 6 و9. طيب ناخدهم بالترتيب، ناخدهم من تحت بقى عشان وانا طالعه كده، ناخدهم في السكه. رقم 9 حلو قوي. رقم 9 لعبة، ولعبة جماعية يا جماعة، كل حد بيسمعني دلوقتي هنلعب مع ماجدة اللعبة دي. قول أول كلمة جت في بالك وإحنا نبني منها قصة مع باقي المستمعين. بصي بقى يا ماجدة عشان ما نتوهش من بعض وعشان اللعبة ما تتوهش من هنا في باقي التعليقات، كل حد بيسمعني دلوقتي يشارك معنا في اللعبة دي. دلوقتي ماجدة مطلوب منها تكتب كلمة لعبة، وتكتب لنا كده بقى بين قوسين اول جملة او اول كلمة هتيجي في بالها، وكل حد هيشارك في اللعبة يكتب لي كده في اول الكومنت لعبة، وعشان ابقى فاهمة بس ان التعليق اللي بعد كده ده يخص اللعبة، وهنلعب مع بعض كلنا اللعبة دي. يلا وانا هلعب معاكو ما بين كل تعليق وتعليق يخص اللعبة، انا هلعب معاكو، انا هحط تعليق من عندي ما بين كل لعبة ولعبة. يلا خلونا نلعب مع بعض شوية كده. ودي رقم 9 النهاردة. كمان رقم 6 بقى، رقم 6 رسالة بتقول إذا نصحك شخص بقسوة لا تقاطعه واستفد من ملاحظته، فوراء قسوته حب عميق. يمكن أعتقد من قريب مش من بعيد أو أعتقد الشهر اللي فات كنا لسه بنحكي عن الشخصية العصبية والشخصية الانفعالية الحادة في تعاملها، وإن قد إيه ممكن يكون التعامل معاها هو كنز على قد ما هو تحدي. فالنهاردة كده يمكن الرسالة دي بتفكرنا بالحلقة ديت، الشخص العصبي الشخص الانفعالي لو نصحك بقسوة حاول ما تزعلش من قسوته وتاخد من محبة ملاحظاته ديت. وحكينا عنها يمكن ازاي اتعامل مع التحدي دوت عشان ما يبقاش اقتحام ليا. طيب خلينا كده كمان نرجع للتعليقات. ونانا بتختار لفينا 42. فينا هتكون معاكم بكرة، وهشوف لها برضو 42 دلوقتي. 42 رسالة، 42 النهاردة رسالة بتقول ليس لنا لكن لاسمك اعطي مجدا. يعني امين كده هوصل لها الرسالة. حلو قوي الرسالة ديت، امين كده يا فينا، ربنا يكون بيديكي مجد مش علشان تكوني انت تظهري على قد ما يكون ربنا بيظهر فيكي. حلوة قوي الصلاة ديت، انه يا رب مش عايز انا لكون ببان شاطر، مش عايز انا لكون ببان متميز، ليس لنا يا رب لكن لاسمك اعطي مجدا، عشان يقولوا انه ده عمل الله، ده ابن الله، او دي بنت الله. حلو قوي الرساله دي، توصلها لها او عدك هبعتها لها كده في مسج اول ما الحلقه تخلص. كمان ليديا بتختار رقم 36 و 36 برضو رساله. ايه يا جماعه انتوا كلكم ناشين على الرسائل النهارده، في العاب كتير ماشي. طيب 36 النهارده بتقول: الرب يعزي قلوب الحزانه ويزيل همهم، فافرح بالرب دائما. اي وقت كده تحسي ان عندك تحدي او في حزن بيخيم كده على الاجواء، خليكي فاكرة انه دايما الله هو اللي بيعزي، وان التعزية من عنده، هو اللي بيطبطب، وهو معزي حلو قوي ومعز ومعزي حنين قوي على فكرة. مش مجرد ان هو بيعزينا من سماء، لكن هو جه على الارض مخصوص عشان يقول لي انا عشت ألامك واختبرت اوجاعك، فانا لما بقول لك معلش انا حاسس بيك، هو بيقول لك فعلا انا حاسس بيك لاني اختبرت الالم ده زيك ايا كان الالم. لكن كمان نانا بتختار رقم 45 لأختنا سارة. ماشي يا سارة، هي سارة غالبا سارة موجودة النهاردة، هقول لها رسالتها. طيب 45 لسارة النهاردة، حلو قوي. احنا بقالنا كتير قوي طلعناش ايات، وساره النهارده حظها جه في ايه من يوحنا 7: لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. واوقات كتير احنا بنقع في فخ اني احكم على الكتاب من عنوانه، شخصيات كتيرة بنخطئ في الحكم فيها لأننا حكمنا على الكتاب من غلافه. فأمين كده ربنا يدينا الحكمة أننا ما نقعش في الفخ دوت. كمان مجدة بتقول: أكيد الواحد بيبقى نفسه في حاجة، والمجموع ولا المجتمع يرسم خطة تانية. أنا عايز أقولك إن هتمشي الاتنين الحقيقة، يعني المجموع والمجتمع. عارفين كده يا جماعة في رحلة الدراسة، ايا كان نوع الدراسة اللي انت بتدرسه، فايا كانت الدولة اللي انت منتمي ليها، لكن دايما كده نظم الدراسة في بعض الدول كمان بتبقى مش عايزة اقول قاسية، لكن خلينا نقول بتبقى صعبة جدا جدا. في دول التسلسل الطبيعي فيها انت بتنقل من مرحلة لمرحلة، تخلص دراسة تخش تخلص مدرسة تدخل بقى اللي هي الدراسات اللي نوع عليها تعليم عالي او الجامعة او الحاجات ديت. ففي دول التسلسل فيها ماشي اوتوماتيك، لكن في دول تانية لا، بيتحكم فيها المجموع. في دول تانية لا، انت لازم تاخد اختبارات. في دول تانية انت لا، معدلك التراكمي على مدار سنين دراستك ماشي ازاي، انت مؤهل ان انت تدخل تعليم عالي ولا لا. فاعتقد انه المجتمع بيرسم خطط تانية، والمجموع برضو بيرسم خطط تانية. يمكن هنحكي في الفكرة ديت يا مجدة دلوقتي، لكن عايزة اصبح حلقة الجميلة. بسمة حبيب يا بسمة، صباح الجمال وصباح الخير والفل والمانجا عليك، الصباح اللي طعمه حلو دوت. خليني كده اشوف لك من الصندوق يا بسمه رقم 14 ليا و33 ليكي، لكن الاول استناكي تشاركينا في موضوعنا وتطمنيني عليكي كده وعلى اخبارك انت ومريم، وصبحي لنا عليها كتير. ونشوف كده 14 فين. 14 رساله، كفايه رسائل بقى يا جماعه النهارده، قرينا رسائل كتير، عايزين نلعب شويه. طيب 14 النهاردة بتقول: الخطوة الأولى هي الأصعب، افعلها وكل شيء سيصبح سهلا. انت عارفة ان ده شعاري في الحياة عامة يا بسمة، انا بصدق جدا في انه اي حاجة حاسس ان هي صعبة، هي صعبة في الخطوة الأولى. انا عندي مبدأ كده ايه، زق العجلة. عارفين كده مبدأ زق العجلة، اللي هو اوقات كتيرة الناس اللي بتسوق عجل مش موتوسيكل او بايك او الحاجات بكهرباء او بنزين ديت، لا عجله اللي ببدال ديت، الطلعه الاولى فيها تبقى تقيله، تبقى صعبه، ولو انا لسه بتعلم هبقى انا لسه محتاج زقه. لكن مجرد ما العجله جريت، انا المجهود اللي ممكن اكون ببذله قد كده اهو، لو انا مش في سباق يعني وعمال ببش ان انا اسبق، لكن العجله بتمشي لوحدها، هي محتاجه مني بس ان انا اسبورت الميكانيزم بتاع الحركه، ما وقفوش. فانا انا ده مبدئي عامه في الحياه، اللي هو زق العجله وبعد كده اللي جاي كله سهل. اي حاجه بقى في حياتك، هتبدا دراسه جديده، هتتعلم لغه جديده، هتبدا شغل جديد، هتنقل مكان جديد، زق العجله ابدأ الخطوة الأولى وبعد كده العجلة هتمشي لوحدها. عشان كده أنا قبل أو يعني وقت ما ببدأ أي حاجة جديدة ببقى عندي فضول العجلة لما تمشي بعد كده هيبقى شكلها عامل إزاي، لما تكون ماشية بسلاسة بقى أنا ما ببصلش كل المجهود الخرافي الجبار اللي أنا مسحول وخايف ومرعوب وبموت فيه دوت، العجلة وهي ماشية بعد كده هتبقى شكلها عامل إزاي. فشكرا جدا يا بسمة على الرسالة ديت، و 33 ليكي بقى النهاردة برضو رسالة فيك. انتوا بتنشروا على الرسائل ما بين الألعاب، ماشي ماشي. 33 ليك يا بسمة النهاردة بتقول يوما ما ستبكي فرحا لتحقيق ما بكيت ليالي ليحدث. عارفة كده أوقات كتيرة بنقعد نصلي يا رب أنا عايز الحاجة دي، يا رب أنا مشتاق للحاجة دي، لدرجة مثلا أنا أبقى بصلي وأنا عناية مليانة دموع يا رب أنا عايز الحاجة دي. ربنا النهاردة كده بيديكي وعد إنه الحاجة اللي انت يمكن طلبتيها بانتظار وبدموع، الدموع دي ممكن تيجي لأنها استجابت بعد كده بفرحة كبيرة. دي رسالتك النهاردة يا بسمة، مين كده ربنا يفرح قلبك دايما وما يبقاش فيه دموع غير دموع الفرح. طيب مجدة بتلعب معانا واللعبة بتقول بحب أكون. طيب بحب أكون، نركز مع بعض هنلعب مع بوس. أنا هكمل أول حاجة بعد مجدة، واللي هيكمل بعد كده لعبة بعدية يكتب كلمة لعبة ويكتب الجملة اللي هيكمل بيها القصة. طيب مجدة بتقول بحب أكون، أنا هكمل بحب أكون يوم الحد من كل أسبوع. يا حد يكمل بقى بتحب ايه في يوم الحد من كل اسبوع. دي كده بداية اللعبة معانا. كمان نانا بتختار رقم 48 لصديقتي ميري. طيب 48 النهاردة بتقول يا رب يكون لعبة بقى، يا رب يكون لعبة بقى مش لعبة بقى، ماشي ماشي. طيب رقم 48 النهاردة رسالة بتقول الحكيم من يفكر بعقله بعقله قبل قلبه، الحكيم من يفكر بعقله قبل قلبه. فيعني أمين ربنا يكون بيدينا الحكمة ديت، وفي رحلة التفكير هو ده اللي احنا عايزين نعمله مع بعض النهاردة. احنا بنفكر بإيه؟ احنا احلامنا المستعارة اللي احنا بنعيشها ديت، يمكن اول حاجة محتاجين اننا نكون بنفهمها او بندركها احنا بنعيش احلام مين. النهاردة كده احنا بنحكي عن الاحلام والاهداف والخطط اللي بنعيشها، وهي مش خططنا مش احلامنا مش اهدافنا، بنعيش احلام مستعارة. احنا وقت كتيرة بنبقى تايهين في الحياة وعايشين احلام مش احلامنا. هقولكوا ليه، لان احنا كبشر احنا ما اتخلقناش كده بلستة اهداف متسطبة كده في ذهننا او في حياتنا ونازلة معها كده الكتالوج او المعايير بتاعتها. فاحنا بنقع في فخ كده يمكن اللي نانا بدأته معانا، ان احنا بنبدأ نشوف المجتمع بيقول ايه، الناس بتقول ايه، اهلنا بيفرحوا بايه، المجتمع بيحترم مين، السوشيال ميديا بتشاور على نجاحات مين وشكلها ايه. فاحنا مخنا يبتدي بقى ايه يبتلع هذه القوالب، قوالب لانها بتطلعنا اسطمبات زي بعض، ونبتلع هذه الافكار على ان هي اهدافنا وحلمنا. فتلاقي مثلا يعيني الشباب النهارده، مش النهارده، احنا الانسان طول عمره بيقع في الفخ دوت. تلاقيه مثلا ايه بيشتغل شغل، لا قبل الشغل هنا نرجع خطوه لورا، داخل كليه صعبه مفحود فيها، مفحود فيها مش لانها صعبه على قد ما هي ما هيش دماغه ما هيش شغفه. فداخل كليه صعبه وطالع عينه فيها بقاله سنين ويتخرج، هو بذل اقصى ما عنده، يمكن جاب مجموع وتخرج بتقدير واشتغل في مكان حلو، بس شغله هو كل يوم بيعيط جواه، مش لازم بيعيط من بره، احنا جامدين جدا ومش هنعيط، بس من جوه قلبه بيبكي بالدموع لانه حاسس انه انا مش مبسوط. لحد ما يكتشف في محطة ما كده انه تصدق انا ما بحبش الشغلانة ديت، تصدق انا ما كنتش بحب دراستي، تصدق انا مش مبسوط في البوزيشن الفظيع اللي انا فيه، انا بس كنت بحب جملة ابني مهندس او ابني دكتور اللي كانت بتتقال في تجمعات العيلة وانا صغير. فاحنا من غير ما نحس بنقلد رغبات وتوقعات الناس اللي حوالين مننا، من غير ما نحس فالسؤال هنا أنا لو فكرت كده في إيه أكبر أهدافي اللي أنا بجري وراها دلوقتي، والهدف ده يا ترى جاي منين؟ جاي منين؟ جاي مني ولا جاي من حد تاني؟ طيب السؤال برضو، لو الدنيا كلها بطلت تبص عليا وبطلت كده إنها تكون بتسقف لي على الكلية الحلوة الجميلة اللي أنا دخلتها رغم إن ما كانتش هي رغبتي الأولى، وبطلت تسقف لي على البوزيشن الفظيع اللي أنا ترقيت له في الشركة اللي هو ده ما كانش شغفي برضو من الأول، لو السبوت لايت أو لو كشاف النور اللي متسلط على نجاحاتي ده اتشال، هل أنا هيبقى عندي لسه الشغف إن أنا أفضل ماشي ومكمل في نفس الطريق؟ لو إجابتك آه فبرافو عليك، أنت ماشي في الطريق الصح في الحلم الصح وكمل في مكانك. لكن لو إجابتك لأ فيؤسفني أقولك أن أنت بتجري ورا حلم مستعار وحياة مش حياتك، حياة أنت تأثرت فيها بماما وبابا عايزين، المجتمع بيقول، السوشيال ميديا قالت، وأنه الهدف اللي أنا بسعاله الوجهة اللي أنا هوصل لها هي مش هدفي، هي مش بتاعتي من الأساس. فهل عمرك حسيت ان انت بتجري ورا هدف مش هدفك، بتسعى لحلم في الحقيقة هو حلم الناس اللي حواليك هو مش حلمك انت شخصيا، وبتوصل لمرحلة كده يمكن من فقدان الشغف، انا مش عارف انا بجري ليه؟ طيب شاركوني دلوقتي كده، لو وصلت لمرحلة الادراك ديت ايه الخطوة الجاية، الخطوة اللي عندك استعداد ان انت تاخدها دلوقتي؟ خلونا نفكر مع بعض كده لحد ما نحكي في الفكرة دي. لكن عايزة أرجع تاني كده للتعليقات، وخلونا نحكي أكتر يا جماعة ونفضفض مع بعض كده ليه بنجري ورا أحلام مش أحلامنا أو أهداف مش أهدافنا، وشاركوني برضو كده في السكة كام حد فينا بيقع في فخ إن أنا أشتري حاجة، عشان ده من أكتر الحاجات اللي بنبقى متخيلين إن أنا عايز الحاجة دي وبعد كده لما تيجي أكتشف إنه لا ده مش اللي أنا كنت عايزه. فكام حد وقع في فخ إن هو اشترى حاجة تحت بند إنها مع كل الناس أو إنها الفترة محدودة، ولما وصلته اكتشف بعد فترة ان هي مركونة في الدولاب، ان هو ما استخدمهاش، ان هو ما لبسهاش، او ان هو ما استفادش بيها، هي كده بالظبط عاملة زي ايه؟ وقولوا لي كم حد يعني بيقع في الفخ ده وقت. يعني اشتراك الجيم يا جماعة، اشتراك الجيم اللي بنحجزه بحماس من اول يناير، بس انا من بداية السنة الجديدة رياضة ودايت ودايت والرياضة، واول ما فبراير كده يبتدي يهل علينا الحماسة بتقل، وفي مارس بكتشف ان الاشتراك اللي انا دفعته لسنة قدام ده هو دعم مادي كتمويل للجيم كده زكاة عن صحتي وعافيتي، اللي هو انا اشتركت وانا لازم اروح برضو. يعني مين بيقع في الفخ ده؟ انا، لان انا عارفة ان انا صريحة مع نفسي يا جماعة، عارفة ان انا مش التزم في الموضوع ده، فانا بدفع الاشتراك بالمرة يعني، اما ابقى اروح ابقى ادفع الاشتراك. لكن كم حد بيقف عامه في فخ اجيب الحاجة تحت بند النور كله قال واو دي تحفة لازم تبقى عندك؟ ايه اغرب حاجة اشتريتوها او التزمتوا بيها بحماس وبعدين اكتشفت ان ما كنتش عايزة اصلا؟ لا يعني هما اللي اقنع، انا حسيت ان انا ممكن اعوزها. وليه بنقع في الفخ دوت؟ يمكن خلونا نرجع للتعليقات شوية كده، و بعد كده نرجع نحكي في ليه بنقع في الفخ دوت. احنا وصلنا لحد فين؟ عمال بدور احنا وصلنا لحد فين. بسمة، ايوه وصلنا لحد بسمة كانت بتقول امين يا رب، شكرا جدا امين يا بسمة، دايما كده ربنا يحسسك ان هو معاكي. كمان مجدة بتقول ده امبارح انت تخدت، ماشي خلاص سماح المره دي، يعني لو غياب امبارح كان عشان كده ماشي خلاص سماح المره دي، بس انا احب برضو اشوفك معانا يا مجدة. كمان لا استني انت بتكملي اللعبة، لا ما هو بصوا خلونا نتفق مع بعض، اللي هيكمل في اللعبة يكتب لي في الاول كلمة لعبة عشان عارفة ان التعليق دوت تبع اللعبة، ماشي. كمان برجع تاني لبسمة بتختار ليه ماريان 29، وهما كلهم ماريان، يعني انت بتختاري ماريان وناك بتختار ولا الميري؟ لا ميري ماشي صح. طيب 29 ليه ماريان النهاردة؟ رقم 29 النهاردة، يعني كله رسائل يا جماعة صدقوني في ألعاب كتيرة، ماشي ماشي النهاردة يوم الرسائل العالمي. 29 النهاردة بتقول الحياة هي 10% ما يحدث لك و 90% تفاعلك معها. الحياة أوقات كتير كنا بنقول الحياة سنة الحياة، يعني الحياة واخدانا، بس الحقيقة ان الحياة ما بتتحكمش في حياتنا، احنا اللي بنتحكم في حياتنا. فهنقول عليه القدر أو الظروف الخارجية ما هو إلا 10% من شكل تكوين حياتي. لأنه أنا ممكن أنا وحد تاني نمر بنفس الظروف ونفس الاختبار وقرار واحد, قرار يعني حاجة أنا المسؤول عنها, أنا اللي باخدها, قرار واحد أخده مختلف عن اللي كان مختبر معايا نفس الظروف, فنلاقي حياتنا أخدت سكتين مختلفتين تماما. فالحياة هي 10% ما يحدث لك, أو خلينا نقول مؤثرات خارجية, و90% أنا المسؤول عنها, تفاعلاتي وقراراتي معها. كمان وصلنا لحد فين؟ كمان بس ما بتختار رقم أنا 3 وهي 43. يا رب يبقى ألعب بقى, يا رب يبقى ألعب بقى. رقم 3 إلنا, أيوة بقى, أيوة أخيرا أخيرا أخيرا رقم 3. بس 3 دي ليا, ماشي أنا هلعب وتلعبي معايا. بس رقم 3 النهاردة بتقول إيه المكان اللي بتحس فيه بالأمان غير بيتك؟ إيه المكان اللي بتحس بيه فيه بالأمان غير بيتك؟ بحس بالأمان فين؟ بحس بالأمان مش في مكان, لكن مع ناس. لما أكون مع ناس بحبها, أو أكون ناس مرتاحة في التعامل معيهم, أو مش خايفة من انطباعاتهم عني, أو إن هم يحوروا كلامي, أو ده هي قصدها. لأ, الكلام زي ما أنا بقوله هو ده قصدي, ما تأولنيش كلام. فأنا بحس بالأمان لما غير البيت, إن أنا أكون مع ناس مريحة. فهي مش مكان على قد ما هي أشخاص, أيا كانت بقى الصحبة الحلوة دي هتكون فين. إن شاء الله عادينا على الرصيف حتى. كمان رقم 43 ليكي بقى يا بسمة, وهستناكي تلعبي معايا السؤال بتاع رقم 3 دوت. لكن رقم 43 ليكي النهاردة كمان سؤال, ولا ده تحدي؟ ده تحدي حلو. التحدي دوت مش جديد, بس أنا يعني بحب قوي إنه يكون بيتكرر معانا, لأنه ده حاجة محتاجين نعملها كل يوم. قولي 3 حاجات أنت شاكرة عليها دلوقتي من غير ما تفكري. 3 حاجات أنت شاكرة عليها دلوقتي يا بسمة من غير تفكير. أول 3 حاجات هتيجي على بالك دلوقتي. كمان وصلنا لحد فين؟ نانا بتقول اليوم لعبة الأرقام. فين اللعبة دوت؟ فين يعني بتنشأ على لعبة يا نانا؟ كل الأرقام اللي طلع معانا النهاردة رسائل يعني, ماشي. كمان ماجدة بتقول أنا أكتر واحدة بشتري أونلاين وبقع كتير جدا. ليه بقى؟ تفتكري ليه بقى يا ماجدة بنقع في الفخ دوت؟ هنحكي حالا في الفخ دوت. لكن عايزة أصبح حلقة الجميلة مريم سمير. يا مريم صباح الجمال وصباح الخير والبركة وصباح المحبة عليكي. بتقول أمانة يا لولو بيخدي بالك من تعليق, لأن أنا قريت لناس كتير كانت بقى. أنا عايزة أعرف المشكلة, إيش معنى المشكلة في تعليقك أنتي يا مريم حقيقي؟ ولا في حد تاني تعليقاته بتضيع يا جماعة؟ لا يعني بصي, طب هدور على فين التعليق اللي فوق دوت. بس انا حقيقي ده اول تعليق يعدي ليا ليكي قدامي يا مريم. انا نفسي افهم المشكلة فين يعني. لو في حد, طب يا جماعة تاني حد من اللي بيسمعونا حتى وبيعلق تعليق واحد وتعليقه بيتوه في السكة كده ما بيتقريش يعني, دي خطأ غير مقصود يا جماعة. لكن أنا بعتذر لك جدا يا مريم, أنا مش عارفة المشكلة فين. هدور حاضر على التعليق لو في تعليق ليكي عدة, هدور عليه بعد الفاصل أوعدك, وهرجع أقرأ. لكن في كل الأحوال أنا مبسوطة أن أنت معايا يا مريم, وصباح الخير والبركة عليكي. وشاركينا طيب في موضوعنا كده, خلينا نحكي مع بعض أكتر. طيب خلونا بقى نحكي أكتر في فكرة فخ اللي بنقع في فخ أني أنا أعمل حاجة أو أسعى لحلم أو أسعى لهدف مش هدفي, او مش اللي انا بسعى لي, او مش هو ده اللي كنت انا نفسي فيه. اولا احنا بنقع في فخ شهير جدا, يمكن اتكلمنا عنه كتير جدا, وهو فخ المقارنات. وفخ المقارنات ده من اكتر الحاجات اللي بتسرق الاحلام. احنا بنبقى عايشين في سوق كبير جدا كده للرغبات المعروضة في الحياة. افتح التلفزيون الاقي فلان نجح وسافر, افتح الموبايل الاقي ناس بتنزل نجاحات, اروح حتة الفلانية اشوف فلان اشتغل في حتة في الحاجة الفلانية, اسمع فلان اشترت العربية الفلانية, الاقي ناس عايشة بلايف ستايل معين. فمن غير ما حس عقلي بيبدأ يصدق فكرة ان انا لو ما عشتش بالشكل دوت, او انا لو ما عشتش بنفس الستايل دوت, ابقى انا كده مش ناجح. لو ما حققتش نفس الحاجات دي أبقى أنا كده مش ناجح، يبقى أنا محتاج كده أقعد قعدة صفة مع نفسي من وقت للتاني وأفكر كده، هل الحلم اللي أنا عايز أوصل له دوت هو حلم حقيقي، هدف حقيقي، ولا أنا مخدوع باللي الناس بتقوله أو باللي الناس بتعمله. أنا ممكن أكون مش عايز أشتري العربية اللي أنا مبهور بيها، ما بحبش السفر زي ما فلان عمال بيسافر، أو ده مش حلمي أو ده مش نجاحي. فإيه آخر حاجة اتمنتها والسبب كان فعلا من جواك مش عشان الناس أقنعتك؟ هسيبكم تفكروا في الفكرة دي ونطلع فاصل ونرجع بعدين نكمل كلامنا.

0: كما لو كان الله كاتب في كتاب على كل واحد وعلى جبين كل واحد هيعمل إيه وهيختار إيه، وكله مقدر والإنسان مصير مش مخير. لكن الحقيقة الصورة دي بتشوه الله وبتصوره كما لو كان ديكتاتور كتب عليا كل حاجة هعملها، وأنا ماليش أي حرية إن أعمل أي حاجة، ولا هو حتى بيتفاعل معايا مع كل موقف في حياتي. لكن الكتاب المقدس بيقدم لنا إله مختلف عن الصورة المشوهة دي، إله عارف كل المستقبل، فهو مش بيتفاجئ بأي حاجة بنعملها، لكن في نفس الوقت إله بيحس بيا وبيتفاعل معايا وبيدخل معايا وسط كل موقف بعدي فيه، بيحس بيا ويمد إيده ويرفعني حتى لو كان لا يفاجئ بأفعالي واختياراتي. إله المسيحية إله بيحترم حريتي، لكن في نفس الوقت مش بيفاجئ باختياراتي.
1: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.

طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سمك. بنعيش أوقات كتيرة أهداف مش أهدافنا، أحلام مش أحلامنا، لأننا مش عارفين إحنا عايزين إيه. شوية علم النفس حللنا المشكلة ديت وساعدنا نقسم الأهداف لنوعين. قال لنا إن في حاجة اسمها أهداف خارجية اللي هي من برايا أو ملموسة من برا، متشافة من برا، زي الفلوس، الشهرة، المكانة، إن الناس تشاور عليا بنجاح معين. وقالك إن دي كلها بتعتمد على تقييم خارجي، تقييم الآخرين، لأنها أهداف خارجية. في أهداف تانية، أهداف داخلية، إن أنا أتعلم حاجة، أبدع في حاجة، أعيش حقيقة معينة، أخدم قضية أو حاجة أنا مصدق فيها. ودي المحرك فيها أو اللي بيحركني فيها شغفي أو طاقة جاية من جوايا. وعلى فكرة الأهداف الخارجية مش معناها إن هي حاجة شريرة ومحتاج إن أنا أبعد عنها، لأ. أنا ممكن يكون هدفي الداخلي برضو إن أنا أكون مشهور، أنا حابب إن أنا أكون مشهور، واللي بيحركني طاقة داخلية. فهي الفكرة أنا اللي بيحركني إيه، أنا اللي بيحركني حاجة معتمدة على الناس، تقييم الناس، ولا طاقة جاية من جوايا. لأن أنا ممكن يكون عندي نجاح مرئي، عندي فلوس، عندي شهرة، عندي بروباجاندا كده منورة حوالين مني، بس أنا من جوايا حاسس أن أنا بمثل مسرحية مش بتاعتي، عايش حياة مش بتاعتي. النجاح موجود، الشهرة موجودة، الفلوس موجودة، بس السلام الداخلي بتاعي مش موجود، مش لقي. فالسؤال هنا، هل الهدف اللي أنا النهاردة ساحل نفسي فيه وبجري وراه، هل هو هدف حقيقي بتاعي، هدف داخلي طاقته جاية من جوايا، ولا هو هدف خارجي معتمد على تقييم الناس؟ طيب لو النهاردة كده أنا اكتشفت أن أنا فعلا كنت ماشي في الطريق الغلط، ليه بكمل فيه؟ فكروا معايا كده، ليه بكمل في الحلم اللي أنا أدركت أنه هو مش حلمي؟ الشغف اللي أنا اكتشفت أنه ده كان حلم بابا وماما أن أنا أطلع مهندس أو أن أنا أطلع دكتور، اكتشفت دلوقتي أنه ده ما كانش شغفي، ما كانش حلمي. ليه لسه مكمل فيه؟ فكروا معايا كده لحد ما أرجع للتعليقات، عشان وصلنا لحد أعتقد بسمة بتقول بخصوص سؤال اللعبة، هشكر ربنا على اليوم الجديد اللي جابني النهاردة، هشكر ربنا اداني فرصة أسمع الراديو، واشكر ربنا على البلح اللي أنا اشتريته وطلع طعمه حلو جدا. موسم البلح، موسم البلح يا بسمة، كل سنة انتي طيبة. كمان مريم بتقول حبيبتي يا لولو، أنا بس لو لاحظتي أنا تعليقي بيختفي بقاله 3 حلقات ورا بعض، بس صدقيني كفاية نيتك إنك بتكوني بتحبي تصبحي عليا، صباحك سما. لا، وفرق معايا كمان ان انا الاقي تعليق، وعايزه اقول لك فريق المتابعه العظيم بتاعنا، شكرا جدا لفريق المتابعه، لقى التعليق بتاعك وبعتهولي، هي كانت بتصبح علينا وكانت بتقول صباح الخير والمحبه عليك يا ليليان، مختاره

0: 6 وليكي رقم 10 حالا دلوقتي. رقم 6 ورقم 10 ليكي يا مرمر. رقم 6 رقم 6 بتقول اذا نصحك شخص بقسوة لا تقاطعه واستفيد من ملاحظته فوراء قسوته حب عميق. حكينا عن الشخصية اللي انفعالية او الحادة من قريب، لكن سريعا كده اللي يقدم لك نصيحة حتى لو كانت بحدة شوية لكن بمحبة اقبليها منه، اقبلي المحبة دي منه ما ترفضيهاش. كمان رقم 10 بقى اللي كانت ليا كانت بتقول اللي خلى العالم كله ينور بشمس قادر ينور قلبك بتعويضه. أمين، مرسي جدا على الرسالة الحلوة ديت، فيها وعد انه زي ما هو قادر كده انه هو كل يوم يكون بينور العالم كله بشمسه، هو قادر انه يكون كمان بيفرح قلبنا النهاردة انا وانت وكل حد بيسمعنا دلوقتي يا بسمة، ويباركنا بكل تعويضات حتى الحاجات اللي عارفين اللي هو ايه، الحاجات اللي انا ما كنتش مش فاكرها، حتى مش فاكر ان انا طلبتها او ما كنتش متخيل ان انا محتاجها. يا سلام بقى على المفاجاه، فيعني حلوه قوي التعويضات بتاعه الله. طيب خلينا كده نكمل مع بعض اكتر كده، ليه بقى بنخاف لما بادرك ان الحلم ده مش حلمي او ان الشغف ده مش شغفي؟ ليه بخاف اقف؟ ليه بخاف؟ يمكن الشجاعة اللي نانا كانت بتشاركنا بيها في أول تعليق كده أو في التعليقات الأولى، إنه الشجاعة مش في إن أنا أكمل، الشجاعة في إن أنا ألف وأرجع. ليه ما عنديش الشجاعة دي؟ ليه أوقات ما بيبقاش عندي الشجاعة دي؟ لأنه الخوف الأكبر مش في الاعتراف بالغلط، أو مش نقول غلط، لكن الاعتراف بأن الحلم ما كانش حلمي. الخوف إن الناس هتقول عليا إيه لو سبت الشغلانة، الشغلانة الناجحة المنورة، هيقولوا عليا ايه لو سبتها ورجعت لنقطة الصفر، سبتها عشان ابدأ حاجة جديدة. الوجع هنا الحقيقي ان الانسان يفضل في سجن ذهبي لانه نجاح، فلوس، شهرة، حاجة منورة، فهو سجن ذهبي انا بنيته لنفسي على اراء وتوقعات الناس عشان اوفر على نفسي يمكن نظرة استغراب او عتاب مؤقتة، لكن هدفع قصادها راحتي سنين. فكر فيها كده، تمن الهروب من نظرة الناس دلوقتي هو انا بدفعه من اعصابي، من سلامي، من راحتي، وبالتقسيط الممل بدفعه لحد اخر لحظة في عمري او لحد ما اخد قرار ان انا هقف. ده مش حلمي، ده مش هدفي، وهرجع عيش حلمي. فالنهاردة كده لو ما عندكش خوف من رأي الناس، هل في حاجة في حياتك هتغيرها؟ هل في حاجة في حياتك، هل في هدف كده انا عايز اسيب دوت وارجع عيش الحلم دوت؟ كتير مننا عنده الحلم ده، انا مش عايز اكون محاسب، انا عايز اكون رسام، انا مش عايز اكون دكتور، انا كان نفسي اكون محاسب، انا حلمي، انا حر. فهل لو مش هتخاف من رأي الناس خالص، هل عندك حلم دلوقتي نفسك ان انت تكون بتعيشه بتحققه؟ فكروا معايا كده. لكن خلينا كده ايه نقف وقف التوازن حقيقية، انه احنا احيانا بنقول او كنا لسه بنقول انه واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون بتحسسني ان انا مش مرتاح في حلمي او في الحلم اللي انا عايشه هو ان انا خايف. فهل كل خوف معناه ان هدفي مستعار؟ ده سؤال مهم، فكروا فيه كده. فاصل سريع جدا ونرجع نحكي فيها اكتر مع بعض.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سما.
2: يا ليت عقلي يدركه.

0: فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: في بداية معرفتي بالرب وقع تحت ايدي كتاب من اوائل الكتب اللي قريتها، كان بيهاجم العهد القديم. الكتاب بينقض تقريبا كل حاجة في التوراة وبيحط قدامك تساؤل إجابته مضمونة: هل التوراة ممكن تكون كلام الله؟ والإجابة طبعا لا يمكن. ولأن معلوماتي عن الكتاب المقدس كانت تقريبا صفر، لأني تقريبا ما كنتش قريت الكتاب قبل كده، استغربت جدا وسألت: إزاي يكون التوراة كتاب الله ويبقى فيه كلام زي ده؟ وابتديت أقرأ التوراة بنفسي وأشوف كل قصة وكل حدث فيها وأقارنه مع كلام الكتاب اللي قريته، واكتشفت أن الموضوع أبسط جدا من ما كنت أتخيل، وما يستاهلش كل الهجوم ده، لأنه ببساطة هجوم مش موضوعي، بيهمل تماما سياق الكلام وبيلخبط كتير بين اللي بيعمله الناس واللي بيقوله الله. وطبعا أي حد هيقرأ الكتاب ده بغرض الهجوم عمره ما هيفكر يقرأ كتاب التوراة بحسب الله بغرض الفهم. عشان كده نفسي أقول لكل مسيحي وغير مسيحي: اقرأ كل الكتب اللي بتهاجم الكتاب المقدس بصدر رحب وعقل منفتح ومفكر، لكن كمان اقرأ كتابك المقدس ودور واسأل وافهم. ما تخجلش من أسئلتك ولا أسئلة غيرك، لكن دور بأمانة وخليك متأكد تماما أن كلمة الله لا يمكن تتكسر، لأنها صخر. بس المهم أنك تقرأ بالتضاع وأمانة في البحث، مش بغرض الهجوم، لكن بغرض أنك تعرف. وعاوزك تتأكد أن الرب لما قال: فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من التوراة حتى يكون الكل، كان يقصد كل كلمة والرب أدها وأدود. افتخر بالرب وافتخر بكلمته، لأنها أساس إيمانك وسراج لرجلك ونور لطريقك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: أصعب حاجة في الدنيا مش إن أنا أكون بسعى لهدف وأفشل فيه. هي صعبة صعبة صعبة، بس دي مش أصعب حاجة. أصعب حاجة إن أنا أكتشف إن أنا بعد ما نجحت ووصلت للهدف اللي أنا كنت عايز أوصل له، إنه ده ما كانش حلمي، وإن أنا ضيعت وقت ومجهود وعمر في هدف ما كانش هدفي من الأساس. ويمكن دي واحدة من أصعب الحاجات، أو دي واحدة من أصعب الاكتشافات اللي ممكن أجي كده في نهاية رحلتي أكتشفها. طيب النهاردة كده لو اكتشفت إن الحلم أو الهدف اللي أنا بسعى ليه النهاردة دوت هدف مستعار أو حلم مستعار، مش هو ده اللي أنا كنت عايز أعيشه، ده كان حلم أهلي مثلا ده كان نفسهم يشوفوني كذا، ده كان نفسهم أطلع كذا، بس ده مش حلمي، أعمل إيه لو وصلت لمرحلة الإدراك دي النهاردة؟ أعمل إيه؟ لأنه الاكتشاف لوحده أو الإدراك لوحده مش كفاية، أنا محتاج خطوات كده تخليني أتصالح معاه، أقبله أو أعيش حياتي بالشكل اللي أنا عايزه. فأول حاجة أنا محتاج أدي لنفسي كده وقفة مؤقتة أفكر فيها: ده حلمي؟ لا، ده ما كانش حلمي، ده كان هدفي؟ لا، ده ما كانش هدفي، ده كان هدف أهلي، أو ده الطريق اللي أنا بسعى فيه لأنه مأمن لي مستقبل أولادي. فخد وقفة وفكر، مش هقولك في لحظة لا طالما أدركت إن ده مش حلمك خد أول يوتيرن وارجع، لا، أقف وفكر. ومش لازم تاخد قرار فورا، مش لازم تاخد قرار نهائي وحازم، بس اقف فكر هل ده حلمك ولا لا. ولو قررت انه لا ده مش مناسب ليا وانا محتاج الف وارجع كده اشوف طريق تاني اشوف حلمي فين، محتاج تفرق ما بين حاجتين. محتاج افرق ما بين ان انا كده بستسلم في نص الرحلة وما بين ان انا بغير المسار. انا ما استسلمتش. ان انت تقف عن حاجة مش بتاعتك او تقف في السعي لطريق ما كانش طريقك، ده مش فشل، ده تصحيح مسار. انا بختار الانسب ليا. فما تخافش من فكرة ان يتقال عليك ان انت استسلمت او ان انت فشلت. واسأل نفسك لو خوفي من رأي الناس النهاردة مش بيحجمني او مش بيتحكم فيا او مش هو المسؤول عن قراراتي، هل انا هختار اني اكمل في نفس المسار ولا لا؟ ده انا فورا هلف واخد اول يوترن عشان امشي في الحلم اللي انا كان نفسي ابدا فيه من البدايه. اجابتك على السؤال ده تحديدا في الاغلب هي اللي هتكون بتظبط بصلتك الحقيقيه تجاه هدفك وتجاه حلمك اللي انت عايز تعيشه. فابدا بخطوه صغيره تجاه حلمك الحقيقي او هدفك الحقيقي. مش لازم قفزه كبيره مهوله، لكن ابدا خطوه خطوه. الخلاصه ان مش عيب ان انا افرمل في رحله سعي تجاه هدف معين، ومش عيب ان انا اغير بصلتي. العيب الوحيد ان انا اكمل في طريق مش طريقي او حلم مش حلمي لمجرد ان انا خايف اعترف قدام نفسي قدام الناس او قدام الناس ان انا من البدايه دخلت طريق مش هو ده اللي انا عايزه. مش هقولك طريق غلط، لان ممكن يكون طريق حلو وصح ومناسب وهيحقق نوع من انواع النجاح الخارجي، بس مش مديني الإحساس السعادة والنجاح الداخلي اللي أنا نفسي فيهم. فالسؤال دلوقتي لو هتاخد خطوة صغيرة واحدة النهاردة تجاه حلمك الحقيقي مش المستعار، مش المستعار، هتكون إيه هي الخطوة دي؟ فكروا معايا. لكن عايزين نرجع كده لنقطة مهمة جدا جدا كنا لسه بنحكي فيها قبل الفاصل. هي أنا لو وقعت في الفخ دوت أو ويمكن واحد واحده من الحاجات اللي امين ربنا يدينا الوقت كده اننا نحكي فيها، اعمل ايه عشان اعرف اذا كان حلمي ده حقيقي ولا لا، وازاي اعرف انه اعرف اغير مثلا المسار من غير ما مهد حياتي كلها او من غير ما اكون مشوش في تفكيري. والاهم من ده كله اللي خلينا كده ايه نكمل كلام فيه هو، هل كل خوف في رحلتي او عدم ارتياح في سعي لحلمي او لهدفي، هل هو نقول عليه كده حلم مستعار او هدف مستعار؟ خلينا كده قبل ما نكمل كلام في الفكره ديت نرجع للتعليقات عشان وصلنا ل اعتقد ماجده، وماجده بتلعب معانا من الصندوق برقم 20 ورقم 50. طيب نشوف كده مع بعض. 20 الاول صح، 20 النهارده بتقول اذكر جمله حكيمه واحده تعلمتها من قصة أو فيلم. عارفة كده أوقات كتير لما بنقعد نتفرج على حاجة أو نسمع قصة أو نقرأ كتاب أو أيا كان الحاجة اللي بنعملها، أقرأ جملة كده وأسمع جملة حس كده أنها حكيمة قوي أو أنها فرقت معايا أو أنها أثرت أو يا سلام أو دي حكمة أو شعور في الحياة. فقوليلي كده هل عدى عليكي حاجة كده، جملة كده سمعتيها في فيلم في كتاب في قصة في مسلسل لكن فرقت معاكي، نقول عليها كده حكمة حياتية. فكري كده وقولي لنا. كمان رقم 50 ورقم 50 النهاردة بتقول السعادة لا يمكن أن تكون في المال أو القوة أو السلطة، بل هي في ماذا نفعل بالمال والقوة والسلطة. فالسعادة مش في الحاجات اللي جاية من بره، الحاجات السعادة فأنا بعمل إيه بالحاجات دي. رقم 50 النهاردة. كمان يانان مرسي جدا ليك يا أمين، ربنا يباركك أنت كمان. لكن هي بتختار كمان رقم 5 ورقم 5 النهاردة. حلو السؤال ده، موضوعنا لو تقدر تحول أي هواية بتمارسها لشغلانة تعيش منها هتختاري إيه؟ هتختاري إيه لو تقدري تحولي هواية اللي هي يعني حاجة كده هواية اللي هي حلمي هي شغفي هي هحولها بقى لهدف وغاية ووسيلة وهي الحاجة اللي أنا بعيش بيها، فقولنا كده هتكون إيه؟ ودي رقم 5 النهاردة. لكن خلونا كده نرجع نكمل كلامنا في كل الأفكار اللي يعني أمين كده نلحق نخلصها مع بعض النهاردة دي. هل كل خوف في رحلة سعي للهدف معناه أن أنا مش مرتاح؟ هل معناه أنه كده معنى كده أن الحلم ده مش حلمي أو أن الهدف ده مش هدفي؟ خليني أقولك أنه لأ، ما تقلقش، لأنه طبيعي أن أنا أكون بقلق وبخاف في رحلة سعي أو وصولي لهدفي، خصوصا لما يكون الهدف حقيقي يعني انا خايف في الحالتين، انا قلقان في الحالتين، انا متوتر في الحالتين، لو هدفي او مش هدفي انا مش مرتاح.
3: اه
2: للاسف. اه يعني الحياه مؤلمه يا جماعه للاسف. لكن اي حلم حقيقي او اي هدف حقيقي او اصيل في حياتنا طبيعي هيكون فيه لحظات قلق من الفشل، لان انا بسعى لحلمي، انا بسعى لهدفي، فانا خايف افشل، وده جزء من ان انا بحاول في حاجه فعلا انا بحبها، حاجه فعلا انا عايز اوصل لها. فالفرق مش هل انا خايف ولا لا، الفرق هل الخوف ده جاي من فشل محتمل في حاجه انا بسعى لها، يعني حاجه انا خايف ان انا افشل في حاجه انا بحبها وبسعى لها، ولا انا خايف من راي الناس هتقول عليا ايه لو انا فشلت. بس انا اوريدي بفشل في حاجه انا مش مقتنع بيها، بس انا بس قلقان وخايف من فشل او من كلام الناس. الخوف الاولاني هو خوف طبيعي وخوف صحي بالمناسبة، يخليني دايما كده في حالة تأهب وبحاول ان انا اطور من نفسي. لكن التاني هو علامة حقيقية على اللي احنا بنحكي عنه النهاردة، انه اللي انت بتسعى ليه ده مش هدفك. فالسؤال هنا، الخوف اللي انت حاسس بيه دلوقتي في هدفك، هل هو خايف، انت خايف او بتقلق لانك خايف تفشل، ولا خايف الناس هتقول عليا ايه لما افشل؟ عارف كده اللي هو ايه، زي ما كنت داخل امتحان وخايف من الامتحان، طبيعي انا خايف من الامتحان. طيب انا خايف من الامتحان لان انا خايف اسقط، ولا انا خايف من الامتحان لان زمايلي هيتريقوا عليا لما اسقط؟ هو ده، هي دي الفكره. انا مش هدفي انجح في الامتحان، انا هدفي اصحابي ما يتريقوش عليا، او انا هدفي ان انا انجح في الامتحان فانا خايف من الامتحان. في الحالتين انا خايف، يعني ما معلش بقى يا جماعه ما بدهاش، بس مش لازم استنى لحد برضو ما اوصل لايه، لمرحله اني اتصدم بالحقيقة بعد ما أكون قطعت شوط كبير من حياتي وأنا بسعى في حلم وهدف مش حلمي أو مش هدفي. إزاي أعرف إذا كان الحلم اللي أنا بسعى له دوت أو الهدف اللي أنا بسعى له دوت هو فعلا هدف حقيقي أو حلم حقيقي؟ خليني أسألك كده كم سؤال يمكن يساعدك تعرف إذا كان حلمك دوت هو حلم حقيقي، هو ده هدفك الحقيقي في الحياة، ولا هو هدف مستعار الناس والمجتمع والحياة صوروا لي أن الوصول للحاجة دي هي معنى النجاح. اول حاجه خليني اسالك كده، يمكن سؤالي يبان غريب شويه، هل بتحس بارتياح غريب لما تتخيل ان انت فشلت في الهدف دوت او في الوصول للهدف دوت؟ ارتياح مش حزن. هل في حد هيحس بالارتياح لما يفشل؟ اه في ناس بتحس بالارتياح لما تفشل. عارفين كده ايه، من فتره كده كان في مسلسل بيتعرض، كانت جزء من احداث القصه يعني ان البطله نفسها تجيب طفل، نفسها تخلف وعندها مشاكل، فكانت بتعمل اللي هو حاجه كده زي الحقن المجهري، فعملته مره وفشل. هو طبيعي ما بنجحش من اول مره مع ناس كتير، فعملته مره وفشل والتانية وفشل والتالتة وفشل، وفي كل مره بيستنزفها نفسيا وجسديا، ما علينا من ماديا، بس في حاله استنزاف بتحصل، وفي كل مرة كانت بتسأل امتى اقدر اعمله تاني، امتى اقدر اعيد الموضوع تاني، لحد ما بعد كده في باقي احداث القصة كانت بتحكي لحد كانت بتقول انا كنت مستنية يتقال لي انه ما ينفعش تعيدي تاني، ما ينفعش تجربي تاني، ما ينفعش تحاولي تاني، كنت مستنية اللحظة دي هحس فيها بارتياح. بنحس بارتياح لانه هنحس ان اترفع من علينا حمل، ان انا خلاص مش مطالب اني اكمل سعي في النقطة دي، مش مطالب ان انا اكمل رحلة كفاح في النقطة دي. فهل في وقت من الاوقات حسيت كده ان انت لما بتتخيل ان الموضوع باظ حسيت بارتياح؟ طب حسيت بالارتياح دوت يبقى الحلم ده مش حلمك. طيب هل بتتحمس ان انت تحكي عن الحلم دوت او الهدف ده قدام الناس، لكن ما بينك وما بين نفسك بتحس ان الحماس ده تقيل، او ان انا بس بتحمس لما بحكي عنه قدام الناس فهو شو لاسترضاء الناس؟ ففي الاغلب ده حلم مستعار مش هدفك الحقيقي. طب هل بتلاقي ان انت بتقعد وقت طويل جدا خلاص بتشجع نفسك وبتقول اللي حواليك ان انا خلاص بوصل، انا بنجح، انا، بس انت من جواك مفيش فرح حقيقي؟ طيب بلاش. هل لما بتتسأل عن انت ليه بتسعى للهدف ده أو ليه بتعمل الحاجة دي، بتلاقي نفسك بتحكي عن إنه ده استجابة لرغبة بابا وماما، ده تحقيق لحلم قدوتي، إن أنا مثلا الأعلى كان بيعمل دوت فأنا كنت عايز أعمل ده زيه أو ده. بتلاقي نفسك بتحكي عن ناس خارجية مش أنت، فأجابتك عن ردود أفعال ناس تانية. فكر كده وشوف كم علامة من دولت بتنطبق عليك وبتقول لك هل هدفك اللي انت بتسعى ليه، حلمك، حياتك اللي انت عايشها، هي حياتك فعلا ولا هي حياة مستعارة؟ انا مش عايش حياتي الحقيقية. واحنا عايزين نفرق فعليا ازاي نعرف برضو الحاجة دي جاية من جوايا ولا هي جاية من تأثير خارجي. برضو خليني احكي لكم كده على اختبار سريع يقولي الرغبة دي رغبة حقيقية ولا مستعارة، ومستنياكم برضو تشاركونا كده برأيكم في موضوعنا. لكن قبل ما اجري ورا اي حاجة، سواء قرار شراء، قرار اشتراك، قرار شغل، اي حاجة، اي كان حاجة تصنف هدف في الحياة، انا برضو محتاج اسأل نفسي كده كم سؤال. هل الحاجة ديت اللي انا هشتريها او هعملها او هاخدها او هسعى عليها، هل هتضيف قيمة حقيقية لحياتي ولا هي مجرد احساس لحظي هنبسط بالحاجة دي لما اشتريها، اصلا الحاجة دي مع الناس كلها فانا لازم اقتنيها. هل انا فعلا على المدى الطويل هبقى مبسوط بالحاجة دي ومحتاجها ومستمتع بيها ولا هي مجرد رغبة مؤقتة وهتعدي؟ هل أنا ممكن أعيش طبيعي ومرتاح ومبسوط برضو من غير الحاجة دي ولا لا أنا حياتي هتتوقف عليها؟ طب لو محدش هيشوفني وأنا بحققها هل هفضل عايزها ولا لا؟ لو محدش شافني وأنا بشتري الآيفون الغالي هفضل لسه عايزه؟ هل هو من ضمن احتياجاتي؟ من احتياجاتي أو لا أنا بس عايزه لأن الناس كلها معايا. هل أنت محتاج العربية الغالية ديت؟ أنا محتاجها، فيها options معينة أنا محتاجها أو لا أنا بس محتاج توصيلة، فانت محتاجها ولا هي عشان الناس؟ هل الحاجة دي انت لو اشتريتها او لو انت حققتها، هل تخيل كده ممكن يجي وقت بكرة كده احس بندم ان انا ما عشتش الحاجة التانية او ما اشتريتش الحاجة التانية ولا لا انا مبسوط ومستمتع بيها؟ اللي هيساعدني افرق ما بين الرغبة الحقيقية والرغبة المستعارة ان الرغبة الحقيقية يمكن زي ما قلنا في الاول هي جاية من جوايا، هي نبعة من جوايا، هي من احتياج حقيقي من جوايا وبتخدمني كمان على المدى الطويل، مش حاجة مجرد استمتاع لحظي، هي استثمار في حياتي. عكس الرغبة او الحلم المستعار او الهدف المستعار هي غالبا جاية من لحظة اندفاع او من حاجة تأثرت بيها في المجتمع الخارجي او من تأثير الناس. يمكن في الدقيقة الاخيرة كده من حلقتنا خليني احكي لكم كده على قصة ملك شهيرة جدا في الكتاب المقدس. هو واقع في فخ انه بس كان بيتأثر بكلام الناس ورغباتها، ما كانش هو ده هدفه الحقيقي او ما كانش هو ده الرغبة الاولى في دماغه هو اللي حركه كلام الناس، الملك شاول. خلينا كده سريعا نرجع لقصة الملك شاول في صموئيل الاولى، تحديدا نرجع كده لصموئيل الاولى 15. ربنا ادى لشاول امر واضح وصريح ما فيهوش اي لبس وما فيهوش اي نقاش، روح للعماليق حاربهم، ما تستبقيش منهم أي حاجة، أمر واضح وصريح. شاول فعلا راح للحرب وانتصر، بس بدل ما ينفذ الأمر بالكامل استبقى على حياة الملك أجاج، ومش الملك بس، ده استبقى خير الغنم والبقر اللي عارفين كده شكلهم حلو كده وصحتهم حلوة، وقال لنفسه أنا بعمل دوت عشان أقدمه ذبيحة على الله، حاجة حلوة، بيقدم مبرر روحي. لكن النبي صموئيل كده لما جاله أول حاجة شاول قالها، قال له أنا أقمت كلام الرب، عملت اللي عليا. صموئيل في اللحظة دي أنا حسيت كده أنه عايز يقوله يا راجل أمال صوت الغنم اللي في وداني والبقر اللي أنا سامعه ده إيه؟ شاول قال له ده من العماليق، الشعب هو اللي استبقاهم علشان نقدمهم كده ذبيحة على الله. وهنا يمكن صموئيل النبي قال واحدة من أشهر الكلمات والآيات في الكتاب المقدس، هل مصرت الرب بالمحروقات والذبائح أكتر من إن أنا أسمع لصوت الله؟ هل مصرته بإن أنا أقدم له ذبائح أكتر من إن أنا أكون بسمع كلمته؟ قال له إن طاعة الله أفضل من الذبيحة، إن أنا أسمع كلامه وأصغي ده أفضل بكتير من شحم الكباش. لما صموئيل قال له كده شاول يمكن اعترف بالحقيقة، قال له بصراحة كده أنا خفت من الشعب، خفت من الشعب فسمعت لصوتهم. فاللي حرك شاول هنا إيه؟ مش رغبته، مش هدفه، مش كلامه مش رأيه، الناس قالت ايه، الناس عايزة ايه، الناس شايفة ايه. والحقيقة ان دي ما كانتش المرة الاولى اللي صموئيل يقع في شاول يقع في الفخ دوت. قبلها قبل ما يطلعوا للحرب المفروض ان شاول ما يقدرش يقدم ذبيحة، هو مش كاهن، هو مش رجل الله، هو ملك، هو جندي. لكن هو ما استناش صموئيل وقدم الذبيحة نيابة عن الشعب تحت مسمى ان انا كنت خايف ان الجيش يتفرق، الناس خايفة، الناس، فانا كنت بعمل كده عشان الناس. انت بتعمل في حياتك او انت بتهدر حياتك عشان الناس ولا عشان نفسك ولا عشان، ولا في حالة شاول هنا عشان تتبع كلام الله. النتيجة والخلاصة اللي حصلت مع شاول ايه؟ انه فقد ملكه عشان ماشي ورا كلام الناس، ممشيش ورا كلام الله. احنا كمان بنقع في نفس الغلطة، هو ده نفس اللي احنا بنقع فيه النهاردة، بنجري ورا كلام الناس، ورا اهداف الناس، ورا احلام الناس، عشان الناس تقول علينا، او لحسن الناس تقول علينا، ناس تأكل وشنا. فبدل ما نسمع صوتنا الحقيقي ونسمع صوتنا اللي جاي من قلبنا او اسمع صوت الله في حياتي، بسمع صوت الناس. فهل في قرار في حياتك دلوقتي النهاردة، يمكن واحنا وصلنا لنهاية حلقتنا، مبني على خوفك من الناس او من كلام الناس اكتر من ان هو قرارك الداخلي؟ اصعب حاجة في الدنيا يمكن مش ان انا افشل زي ما كنا بنحكي، لكن ان انا اكتشف ان انا كنت ماشي في طريق مش هو اللي انا اساسا عايزه. يا ريتني فشلت في حاجة انا عايزها. في الاخر يمكن انت بس محتاج، لو اكتشفت ان انت ماشي في حلم او هدف مش هدفك، محتاج تفوق قلبك كده وارجع كده اعيد حساباتي ونقي طريقي ونقي اهدافي واشوف انا في ايه اللي انا فعلا عايز اوصل له، واعرف ان انا قيمتي الحقيقيه مش محتاجه تسقيف من الناس من بره عشان اثبتها. انا محتاج بس انفض عني كده كل رغبه مستعاره مش بتاعتي، وارجع لصورتي الحقيقيه من جوايا اللي هتوصلني لهدفي الحقيقي، لحلمي الحقيقي مش حلمي المستعار. للأسف احنا حلقتنا وقتنا خلص النهاردة. هتوحشوني جدا جدا جدا جدا يا جماعة لحد ما اشوفكم يوم الاربعاء اللي جاي. مفروض ان شاء الله انه يوم الحد والاثنين والتلات اللي جاي هيكون معاكم اندرو. اشوفكم يوم الاربع على خير، ويوم الخميس هتكون معاكم فينا، وبكرة هتكون معاكم فينا. هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم على خير. ولو في تعليقات هكملها بعد الهوى. ريهام خليكي معانا بعد الهوى، هحطلك الارقام بتاعتك، وصباح الخير والبركة عليكي. هتوحشونا جدا لحد ما اشوفكم الاسبوع القادم، والى اللقاء.
3: تابع إعادة برنامج صباح سمع. لو حابب تتابعنا وقت الهواء

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

لا تذبحوا لإلهكم ثورا أو حملا فيه عيب أو شيء رديء، لأن الله يكره هذا. إن وجدتم بينكم في إحدى المدن التي يعطيها لكم المولى إلهكم أن رجلا أو امرأة يعمل ما هو شر في نظر الله فينقض عهده ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لنجوم السماء، الأمر الذي حرمته عليكم ووصلكم الخبر وتحققتم منه جيدا وثبت فعلا أن هذا الأمر الكريه وقع في إسرائيل، فأخرجوا الذي فعل هذا الشر رجلا كان أو امرأة إلى باب المدينة وارجموه بالحجارة حتى يموت، تقتلونه بناء على شهادة شاهدين أو ثلاثة. لا تقتلوا أحدا بناء على شهادة شاهد واحد، يكون الشهود هم أول من يبدأ قتله وبعدهم بقية الشعب، بذلك تزيلون الشر من بينكم. إذا تعذر عليكم الحكم في قضية جريمة قتل أو دعوى حق أو اعتداء بالضرب مما يجري من أمور الخصومات في مدنكم، فقوموا واذهبوا إلى المكان الذي يختاره المولى إلهكم، واسألوا هناك الأحبار اللاويين والقاضي الموجود في ذلك الوقت فيخبرونكم بقرارهم في الموضوع، ويجب أن تنفذوا قرارهم الذي يصدرونه في المكان الذي يختاره الله، واعملوا حسب كل ما يقولونه لكم. نفذوا الشريعة التي يعلمونكم إياها والقرارات التي يعطونها لكم، لا تنحرفوا عن الكلام الذي يخبرونكم به لا يمينا ولا شمالا. أما من يتصرف بغرور ولا يسمع للحبر الموجود هناك في خدمة الله أو للقاضي، فيجب أن يقتل لكي تزيل الشر من إسرائيل، فيسمع كل الشعب ويخافون ولا يتصرفون بغرور. عندما تدخلون الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم وتملكونها وتسكنون فيها، ثم تقولون نقيم علينا ملكا كباقي الأمم التي حولنا، فيجب أن تقيموا عليكم الملك الذي يختاره المولى إلهكم فيكون من بين شعبكم. أما الأجنبي الذي هو ليس من بني إسرائيل فلا يحل أن تجعلوه ملكا عليكم، ثم إنه يجب أن لا يكون له خيل كثيرة ولا يرسل الناس إلى مصر ليحصل على خيل كثيرة، لأن الله أمركم أن لا ترجعوا إلى هناك، ولا يأخذ نساء كثيرات لئلا يزيغ قلبه، ولا يجمع لنفسه الكثير من الفضة والذهب. ومتى جلس على عرش مملكته فيجب أن يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب ينقلها من عند الأحبار اللاويين، فتكون عنده ليقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي المولى إلهه ويطيع كل كلام هذه الشريعة وهذه الفرائض ويعمل بها.
ولا يتكبر على إخوته، ولا ينحرف عن الشريعة يمينا أو شمالا حتى يملك طويلا هو وأولاده في وسط بني إسرائيل.

لا يحصل الأحبار اللاويون ولا أحد من كل قبيلة لاوي على قسم أو نصيب مع بني إسرائيل، بل يأكلون من القرابين التي تقدم لله، فهذه هي نصيبهم، فلا يحصلون على نصيب بين باقي إخوتهم. الله هو نصيبهم كما وعدهم، وهذا هو حق الأحبار من الشعب. كل من يقدم ضحية، سواء من البقر أو من الغنم، يعطي الأحبار الكتف والفكين والأمعاء، كما تعطونهم أول قمحكم وخمركم وزيتكم وأول جزاز غنمكم، لأن المولى إلهكم اختارهم من كل قبائلكم لكي يقفوا ويخدموا باسم الله، هم وأولادهم دائما. إن انتقل لاوي من أي مدينة من مدنكم في كل إسرائيل حيث هو مقيم، وذهب بقلب صادق إلى المكان الذي يختاره الله، وخدم باسم المولى إلهه مثل باقي إخوته اللاويين الموجودين هناك أمام الله، فإنه يحصل على نصيب يساوي نصيبهم، حتى إن كان له دخل آخر من أملاك عائلته. متى دخلتم الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم، فلا تتعلموا أن تفعلوا الأشياء القبيحة التي تفعلها تلك الأمم. لا يكن بينكم من يحرق ابنه أو بنته في النار قربانا، ولا من يمارس العلم بالغيب، ولا السحر، ولا الفأل، ولا الشعوذة، ولا التعاويذ، ولا من يسأل الجن أو يحضر الأرواح أو يستشير الموتى. كل من يفعل هذا يعتبره الله نجسا، وبسبب هذه الممارسات القبيحة يطرد المولى إلهكم هذه الأمم من أمامكم. فكونوا كاملين أمام المولى إلهكم. هذه الأمم التي ترثونها تسمع لمن يمارسون السحر والعلم بالغيب، وأما أنتم فإن الله لا يسمح لكم بهذا. سيقيم لكم المولى إلهكم من بين شعبكم نبيا مثلي، فاسمعوا له، لأنكم طلبتم من المولى إلهكم في يوم الاجتماع في حريب أن لا تسمعوا صوته ولا تروا النار العظيمة أيضا لئلا تموتوا، فاستجاب المولى إلهكم لكم وقال لي: أحسنوا فيما قالوا، سأقيم لهم من بين شعبهم نبيا مثلك، أضع كلامي في فمه فيبلغهم كل ما أقوله له، ومن لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أحاسبه، وأما الذي يدعي أنه نبي ويقول كلاما باسمي وأنا لم آمره أن يتكلم، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيجب أن يقتل. وربما تقولون في قلبكم: كيف نعرف إن كانت الرسالة لم يتكلم بها الله؟ والجواب هو: إن كان الكلام الذي يقوله النبي باسم الله لا يتحقق ولا ينفذ، فهي رسالة لم يتكلم بها الله.
هذا الإنسان يدعي النبوة، فلا تخافوا منه.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
5: ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
6: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
5: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهودية.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

0: يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيرا ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيرا ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولا، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.
1: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما

انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 بتوقيت القاهرة، وبنعتذر على الدخول متأخر لظروف خارجة عن إرادتنا. النهاردة الحلقة لطيفة جميلة، بس مفيش وقت للمقدمات لأنه هنجري بسرعة في الحلقة، وعايزة أخد آرائكم و رأيكم كده في الموضوع الشائك. النهاردة هنتكلم عن مسافات الأمان، وإحنا سايقين كده دايما اللي بيتعلم سواقة يقول له لازم تسيب مسافة أمان ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك، علشان أي غلطة تحصل لازم تبقى عامل حسابها. بس إحنا بقى في العلاقات بنعرف نعمل ده قوي في السواقة، ونبقى مراعيين قوي إنه يبقى فيه مسافة أمان. لكن في العلاقات بقى، يا ترى هل العلاقات القريبة ما بتحتاجش مسافات أمان؟ طب هل ينفع بعد ما إحنا قريبين جدا وفي علاقة قوية قوي وما فهمناش موضوع مسافة الأمان ده وسيبنا الموضوع كده، هل ينفع نحط مسافات بعد ما العلاقة دخلت في العمق وبقالها سنين؟ ولا العلاقة اللي بدأت من غير مسافات صعب إن أنت تحط لها مسافات؟ ولو حطيت مسافة أمان ما بينك وما بين حاجة واحدة، أنت في حاجة معينة حاسس أنه لا ستوب بقى، أنا محتاج مسافة أمان ما بيني وما بينها، يا ترى إيه الحاجة اللي ممكن تحط ما بينك وما بينها مسافة أمان؟ عماد أول الحاضرين، صباح الفل عليك يا عماد، يومك مليان بالبركة والنعمة. إيه أخبار مسافات الأمان في حياتك؟ بتعرف تسوق؟ لو بتعرف تسوق أو ليك في السواقة شوية، احكي لي عن مسافات الأمان في السواقة، وإيه علاقتها بالعلاقات؟ يعني هنربط ما بين مسافة الأمان في حياتنا ومسافة الأمان في العلاقات. هنتكلم النهاردة في الموضوع ده لأن ده موضوع مهم قوي يا جماعة. ياما علاقات اتدمرت بسبب إن إحنا ما حطيناش مسافات صح، وياما علاقات عملت مشاكل لصحابها وأزمات نفسية بسبب ان احنا ما عرفناش نحط مسافات صح. لو عامه لو تخيل نفسك كده بتسوق وفجاه وقفت، او فجاه العربيه اللي قدامك وقفت، هتتصرف ازاي؟ لو انت مش حاطط مسافه امان ومامن نفسك وعينك قوي على العربيه اللي قدامك، ايه اللي هيحصل؟ او تخبط، بتبص تلاقي بقت مشكله جامده جدا. لكن لو انت حاطط مسافه امان كويسه، بنكتشف ان الدنيا بيبقى فيه سبيس ان انا اقدر اقف قبل ما ادخل في اللي قدامي. طيب لو اللي ورايا دخل فيا، هتبقى مشكله اللي ورايا لانه هو اوريدي حصل مشكله انه هو دخل فيا، لكن اوريدي انا امنت نفسي، يعني حصنت نفسي. صحيح ممكن اللي ورا يأذيني، بس ساعتها انا هعرف ابقى انا مركز القوه. ساعات بنكتشف ان المشكلة ما كانتش

كومنتات وهتلاقوها في الصفحة. كمان ما تنسوش معانا قسم المتابعة اللي يقدر يكون عنده مشكلة أو محتاج حد يتكلم معاه، سواء روحية نفسية اجتماعية أي حاجة، أنت ممكن تتكلم مع قسم المتابعة، هيكونوا بيسمعوك طول الوقت. تقدر تتواصل معهم من خلال الماسنجر، تقدر تتواصل معهم من خلال الواتساب، وكمان لو عايز تسمع أي حلقة من حلقات الراديو بالكامل موجودة على الساوند كلاود، وكل السيزونز موجودة، وممكن تتابعنا على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، احنا موجودين في كل حتة. تعالوا كده نلف لفة سريعة في العالم ونشوف ايه أخبار مسافة الأمان، ونشوف ايه موضوع مسافة الأمان، ومين اللي ابتكرها، ومين اللي راح لها، ومين اللي جابها ده. مسافة الأمان على فكرة مش واحدة في العالم، يعني بعض الثقافات ممكن لما تيجي تتكلم مع الشخص تبقى قريب منه قوي ولازق فيه قوي، ده بيعتبروها نوع من الحب، على عكس دول تانية بتعتبر انه ان انت لما تكلم حد ويقرب منك دي قلة ذوق وقلة اخلاق. فالموضوع بيختلف جدا، يعني مثلا عندكم اليابان، اليابان لما حد يجي يسلم على شخص هم بيحبوا مسافات الامان جدا، لازم يكون في مسافة ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك، وكمان ما تسلمش، انحني بجسمك لتحت علشان نوع من الاحترام، لانه بيقول لك انه مش شرط الفيزيكال تاتش او ان انا احضن الشخص ده ويا حبيبي يا غالي وحشتني، مش شرط ده معناه الحب خالص، بالعكس ده بيعتبروه ان هو نوع من تعدي على مساحه الشخص الشخصيه، فبيعتبروا انه انا بس وانس ان انا شفتك وانت وحشني انا بنحني لك كده وبسلم عليك. فبيقول لك ان القرب الجسدي مش بيعبر ابدا على درجه الحب. في ثقافات تانية مثلا زي الوطن العربي وزي فرنسا ودول أوروبية كتير قوي، ازيك يا حبيبي عامل ايه، وبوسة يمين وبوسة شمال وحضن، ونقعد نتشك كده الظهر بايدينا الاتنين، وحشتني وحشتني وتحس انه ايه. طبعا دي بيعتبروها انه مش تدخل في مساحتي خالص، انما انا بعبر عن حبي واشتياقي ليك. ف يعني شوفوا بقى الاختلاف الفظيع ما بين الثقافات. ثقافة انت لو رحت اليابان وعملت كده يعني يبقى انت عملت جريمة عليا تتحبس فيها دي. البيرسونال سبيس اصلا في واحد امريكاني كده هو اللي حط فكرة البيرسونال سبيس، اللي هو فكرة المساحة او المسافة الشخصية او المساحة الشخصية بتاعتي. قالك انه في الستينيات قالوا لك في حاجة اسمها بيرسونال سبيس، ان كل واحد عنده المسافة الشخصية بتاعته، وقسم المسافات لاربع مناطق، وركزوا بقى في الاربع مناطق دي عشان دي هتفرق معانا في الحلقه جدا. المنطقه الحميميه والمنطقه الشخصيه والاجتماعيه والعامه. قال لك ان انت في علاقاتك انت لازم تحط كل واحد في الدايره بتاعته او في المساحه بتاعته، الحميميه والشخصيه والاجتماعيه والعامه، ومش كل شخص ينفع يتنقل بسرعة جدا من المنطقة اللي هو العامة مثلا للاجتماعية. ما كان الشخص بتاع المنطقة العامة يفضل في المنطقة العامة، وما كان الشخص اللي في المنطقة الاجتماعية، وهكذا. وقسم انه لو انت ما عندكش المساحات دي في حياتك، هنا هيجي عندك مشكلة في البيرسونال سبيس، انت مش هتبقى مرتاح في حياتك. تعالوا ناخد التعليقات ونكمل الفقرات اللطيفة بتاعتنا. نانا بتقول صباح الورد يا فينا، صباح الفل عليك يا أجمل نانا في الدنيا، كنت بجد هفتقدك جدا النهاردة لو ما دخلتيش. بيقول صباحك هدوء وراحة بال، ويا رب يكون يومك جميل وخفيف على قلبك. أمين أمين أمين يا نانا، بجد صليلي جدا عشان النهاردة ورايا حاجات كتيرة جدا ومليان حاجات صغيرة تفرحك. أمين. وانتي كمان وكل اللي بيسمعونا يكون يومهم لطيف ولذيذ النهاردة والويك اند يا جماعة، وفي اجازات في كذا حتة في العالم، الصيف بيقفل ابوابه وهنبدأ الريتم بقى الدراسة وريتم خلاص، يعني الصيف مفروض اقرب يخلص ونبدأ بقى على طول في الفصول الاخرى. الصيف هيوحشني الصراحة، بحب الصيف، بحب الالوان بتاعته. بصي انا لابسة لون زي فريحي فريحي فريحي، الوان كتير كده، سماء سماء، تحسي ان سماء مفرحة. طبعا الالوان دي ما تنفعش في الشتاء، بس ما علينا. يعني انا بحب الصيف قوي. وبتقول ربنا يباركك ويومك ويحفظك ويعطيك السلامه من اول الصبح لاخره. امين يا نانا. النهارده بنتكلم عن بيرسونال سبيس او مسافه الامان. كل اللي بيسوق وبيسمعني، اربطوا لي ما بين مسافه الامان في العلاقات ومسافه الامان في العربيه.
يا ترى لو في حاجة واحدة بس في حياتك مش أشخاص، أنت محتاج تحط مسافة أمان ما بينك وما بينهم.

ما بين الحاجة، ما بينك وما بين الحاجة دي. يعني مثلا أنا التلاجة، أنا محتاجة مسافة أمان ما بيني وما بينها. ليه؟ لأني العلاقة بقت إن أنا داخلة جوه التلاجة، فأنا دخلت في المنطقة الحميمية بتاعت التلاجة، على رأي الرجل الأمريكاني اللي قسم البيرسونال سبيس. أنا محتاجة بقى يبقى إيه؟ أنا محتاجة أكون في الدائرة الاجتماعية بتاعت التلاجة، أنا مش محتاجة أدخل قوي كده. فدي مثلا يعني أنا محتاجة أعمل بيرسونال سبيس مع التلاجة، يبقى كل واحد في حياته وكل واحد في حدوده، مفيش داعي إن احنا ندخل على بعض. ده انا مثلا، انا كل واحد بقى عنده حاجه وبيرسونال سبيس بتاعته مع الحاجه دي. فهو انت هتقولي ايه الحاجه اللي انا محتاجه احط مسافه امان ما بيني وما بينها. وكمان انا عايز اسالكم سؤال نفسي كده، يا ترى لو في علاقه قويه جدا ما بيني وما بين شخص واحنا مش حاطين مسافات امان، ينفع بعد ما العلاقه بقت قويه جدا نحط مسافه امان، ولا العلاقه لو بقت قويه وحطينا فيها مسافه امان هتنهار؟ فمحتاجة قوي أراءكم في الحتة دي، ومحتاجة كلامكم. طه بقالك قرون ما دخلتش يا طه، ليه يا طه؟ عامل ايه يا رب يومك كده دايما مليان بالبركة والنعمة، وبيقول صباح الخير، صباحك راحة البال والتفاؤل، صباح السعادة الدائمة يا رب. ما هو يا طه الاهتمام بيطلب، وانا بقولك انت بقالك كتير قوي ما بتدخلش. ليه؟ متاخد غياب اكتر من شهر، متاخد شهرين، لا متاخد غياب بقالك كتير. الشاشة بتاعتي حمراء كده، فيها نقط حمراء كتير قوي بسبب ان انت متاخد غياب. وايه رأيكم في فكرة مسافة الامان؟ ومعانا لعبة الشهور كمان، قول شهر ميلادك وشوف بيقولك ايه النهاردة. عارفين عمل يعني في حاجة كده لاحظوها، عارفين الاسانسيرات لما بندخل الاسانسير، لاحظوا قوي لما عملوا تجربة على دخول الناس في الاسانسير، لقوا انه لما الناس بتزيد في الأسانسير مسافة الأمان بتقل، وبيبقى الناس ملزقة في بعض. فبيقولك إن الناس داخليا بتبقى رافضة التصرف ده، وغصب عنهم بيعملوا تصرف تلقائي. وإنت لو رجعت نفسك بعد كده في أي أسانسير زحمة هتلاقي نفسك بتعمل كده برضو، هتلاقي إن الناس بيعوضوا عن فكرة البيرسونال سبيس، إن هم خلاص بقوا ملزقين في بعض وما فيش مسافات أمان، ابتدوا إن هم يمنعوا التواصل البصري. تلاقي كل شخص يا إما باصص في الأرض يا إما باصص قدامه مبرق. وأنا لما ابتديت ألاحظها بعد ما قريت التجربة دي، لقيت إن أنا شخصيا بعمل كده، ولقيت إن كل الناس بتعمل كده. فالتصرف ده الناس بتعمله غصب عنها، لأنها بتبقى حاسة إن مسافة الأمان بتاعتها مش موجودة، فبتبقى داخليا هي مش حاسة بالراحة، فبتضطر تعمل التصرف العفوي ده. انتوا عارفين البيوت زمان كان فيها موضوع، واللي يحضر المشهد ده يحكي لي فيه. البيوت زمان معماريا، انا دي بقى درستها بصراحه، كانت فيها مسافه امان رهيبه. كان البيوت زمان لما تيجي يتم تصميمها معماريا لازم يبقى فيه جزء اسمه جزء الضيوف، بمعنى ان الشخص اللي جاي من بره هو في الدايره العامه او في الدايره الاجتماعيه ايا كان، انما هو ليه المكان بتاعه، يعني ليه الحمام بتاعه، يسميها لك اوضه المسافرين، يسميها لك اوضه الضيوف، يسميها لك حاجه كتير قوي، بس بيبقى ليه الحمام بتاعه. لدرجه ان كانت التقسيم المعماري بزمان يقول لك ان الاوضه بتاعه المسافرين ليها باب مستقل عن باب الشقه، لانه ما ينفعش الشخص اللي جاي من بره مش تبع البيت يدخل جوه البيت ويعرف الخبايا بتاعه البيت. هو ليه السبيس بتاعه والمدخل بتاعه يخرج ويدخل منه، علشان دخوله لباقي الشقه يبقى باذن صاحب الشقه. فحتى معماريا هو كان الناس بتراعي تلقائيا حته قوي البيرسونال سبيس. طبعا دلوقتي مثلا تعالوا ندخل في حته لطيفه قوي، العلاقه ما بين العربيه والبيرسونال سبيس. طيب خليني كده اخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. نانا شهر 4، يلا بينا يا نانا نشوف شهر 4 بيقول لك ايه. والدتك سالتك عن حاجه شخصيه جدا، هتجاوبي ولا انت ايه رايك في الموضوع ده؟ الاهالي يا جماعه، يعني انا بتناقش معاكي في الفكره دي، لما الاهل يجوا يسالوكي عن حاجه شخصيه قوي، ايه رايك؟ دي تعتبر خصوصيه
ولا تعتبر انه اهلك من حقهم ان هم يسالوا وانت عليك ان انت تجاوبي؟ فايه رايك في الموضوع ده؟ انا شهر 12، يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول ايه. شخص قالك انت اتغيرت بعد ما بدات تقول لا، ولا تراجع نفسك وتكمل؟ بص، انا ناس كتير قوي بتقولي انت اتغيرتي يا فينا مع الوقت، يعني خاصه لو بقالهم في كتير ما شافونيش. انا بصراحه انا ممكن اراجع نفسي، لازم براجع نفسي بعد الكلمه دي. حد بيراجع يعني، انا حد بيفكر في الكلام يشوفه يدخله ولا ما يدخلوش. او اوقات انا بتغير مع الناس بس بقصد، لان الناس هي اللي طلبت التغيير بشكل غير مباشر. بمعنى انا في شخص، الشخص ده حسيت ان التعامل ما بقاش الطف حاجه، فابتديت احط مسافات الامان اللي انا احس فيها بالامان ان الشخص ده مش هيتعدى الحدود بتاعته، فبتغير. لانه بعد ما كنت مثلا بهزر بطريقه معينه، ابتديت ان انا ما هزرش بطريقه معينه، فممكن الشخص ده يقول لي انت اتغيرتي. فبصراحه بمنتهى البساطه بقول له اتغيرت، لاني ما كنتش مرتاحه فاتغيرت عشان ارتاح. فانا بقول كده لان انا بحس انه يعني انا بحس ان الوضوح في العلاقات هو الشيء وبعدين الشخص بقى يقبل ده ما يقبلش، دي مشكلته. يعني ما هو انت عملت حاجة ضايقتني، فانا من حقي اخد الديفنس بتاعي او الدفاع بتاعي ان انا احمي نفسي. فانا لا، بفكر في الكلمة وبرد بقى طبعا. ايه زي ما انا بقول لكم في الحلقات كده، انا ما بتوصاش في الرد. لا بقى، لا التعليقات راحت مني، لا جت اهي الحمد لله. طيب تعالوا كده نشوف بقية التعليقات ونرجع نكمل. بصوا النهاردة شهور الميلاد أسئلة لطيفة قوي، فاسألوها كده ويعني قولوا شهر ميلادكم وتعالوا ندردش في السؤال. بهاء، صباح الفل عليك يا بهاء، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده دايما. بقالك كام حلقة مش بتدخل، على المانع خير يعني. قول لي يا بهاء، ايه رأيك في حوار مسافات الأمان ده؟ انت مقتنع بفكرة انه العلاقة القوية قوي اللي ما كانتش مبنية على مسافة أمان هتنجح ولا لا؟ طب هل ينفع عشان ألحق أنقذها ينفع أحط لها مسافة أمان بعد ما بقت قوية قوي، ولا كان الموضوع من الأول فأنا خلاص راحت؟ ولو هحط مسافة أمان ما بيني وما بين حاجة في حياتي، مش أشخاص، حاجة، يا ترى هتكون إيه؟ تعالوا كده نكمل. نانا بتقول ينفع نحط حدود في أي وقت حتى لو احتاجنا نعيد ترتيب علاقتنا. حلوة قوي إكسبريشن نعيد ترتيب علاقتنا، لإني معنى إن أنا قررت أحط حدود يعني أنا محتاجة أرتب العلاقة من أول وجديد. يعني العلاقة دي فيها حاجة مش مظبوطة، فبدل ما ننهيها ونستسهل أنا محتاج أعمل لها إعادة ترتيب. المهم إن المسافة ما تكونش عقاب بل حماية ووعي. شكرا جدا يا نانا على الكلام القوي كده. بهاء بيقول مفيش مسافة أمان بيني وما بين أصدقائي. طب وإنت شايف إن ده صح؟ يعني إنت شايف إنه عدم وجود مسافة أمان ما بينك وما بين أصحابك ده شيء مريح وشيء يخلي العلاقة تكمل؟ طب أنا هسألك سؤال، إنتوا مفيش مسافة أمان لأن إنتوا مثلا مش متجوزين دلوقتي، بس إنت عارف إن لو بنفس العلاقة دي ومفيش مسافة أمان وكل واحد بقى عنده البارتنر بتاعه أو الشريك بتاعه، يعني إنت مثلا حبيت بنت وكنت عايز ترتبط بيها، وحد تاني برضو حب بنت وعايز يرتبط بيها وهكذا، وبقى ابتدتوا بقى إيه توصلوا لمرحلة إن كل واحد شوية بيكون ليه حياة مستقلة، وضع مسافة الأمان في حياتكم إيه؟ يعني ما أنتوا ما تعودتوش تحطوا مسافة أمان في حياتكم. فتفتكر لو العلاقة دي عايزة تكمل هينفع تكمل وفي شريك تاني في حياتك ومفيش مسافة أمان؟ أنت هتقبل ده؟ على فكرة مسافات الأمان هي مش للنهاردة، يعني أنا ما بحطش مسافة الأمان للنهاردة وبس. إحنا لو فكرنا الموضوع هنلاقي مسافات الأمان دي للمستقبل كمان. تعالوا كده وتأملوا معايا كده وتعالوا نرغي مع بعض في حتة. أنا عجبني قوي قوي فكرة ان هما بيدرسوا مسافات الامان في العربيات وفي السواقة. لما جيت طبقتها على الحياة بتاعتنا لقيت ان حياتنا يعني سباق عربيات واحنا مش واخدين بالنا. قبل ما العربية تفرمل السواق محتاج وقت، قبل ما العربية اللي قدامك توقف مثلا فجأة وانت هتفرمل السواق محتاج وقت يستوعب ان في خطر. مسافة الامان هنا هي اللي بتنجيك من الخطر ده، لان طول ما في مسافه امان انت مخك في اللحظه دي بيستوعب ان في خطر، العربيه اللي قدامك وقفت فجاه فانت لازم تفرمل دلوقتي. فلو ما فيش مسافه امان انت هتدخل في اللي قدامك وتلبس فيه على طول. في العلاقات نفس الموضوع بالظبط،
احنا مشكلتنا ان احنا لما نتخانق مع بعض في ناس بتبقى متخيلة انه خلاص احنا اتخانقنا ما نرجع كويسين، ايه المشكلة؟ ما اللي عدى عدى، ما نبدأ بقى من اول وجديد. بس في العلاقات مش كل واحد اتوجع يقدر يهدى بسرعة. في ناس وجعها محتاج مسافة امان، يعني سيبني شوية علشان اهدى وابقى كويس. محتاج مسافة ان هو يقدر يهدى ويرد صح في وقت ما، لان هو مش كل الناس يا جماعة تقدر تاخد رد الفعل. انت عرفت تفرمل بسرعة وتقف، غيرك رد الفعل بتاعه أبطأ، ملحقش يفرمل، دخل في اللي قدامه على طول. فإذا مسافات الأمان هي بتخلي الشخص دايما في أمان، لأن أنت رد فعلك ممكن يبقى سريع، رد فعل التاني ممكن ما يبقى سريع، أنت ممكن تبقى تعبان فرد فعلك نفس الشخص يبقى أبطأ. فمسافة الأمان هنا مريحة جدا. مسافة الأمان عامة في لما بيبقى فيه مثلا مطر بيقولك إيه، بطأ السرعة قوي، وكمان سيب مسافة ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك أكتر بكتير من العادي. ليه؟ لأنه في عواصف، في مطر، في حاجات كتيرة قوي بتخلي الرؤية تقل وتخلي ردود الأفعال أقل. فخد بالك من النقطة دي. لو قسنا ده عند في العلاقات هنلاقي أن وقت الضغط، وقت الغضب، وقت الأزمات مش وقت أن أنت تزود سرعة، ولا مش وقت أن أنت تقلل مسافة، بل بالعكس أنت محتاج تدي فترة ومسافة أمان علشان تقدر تاخد رد فعل. إحنا مشكلتنا إن إحنا وقت الضغط بنطلع مدفع جامد ونرد على اللي قدامنا. لا، أنت زي ما في السواقة بيقولك خد مسافة أمان أكبر وقت المطر، أنت برضو في حياتك محتاج تاخد مسافة أمان أكتر وقت وأنت مضغوط. لأن وإحنا مضغوطين كل حاجة فينا بتبقى مشدودة قوي، فردود أفعالنا بتبقى مشدودة قوي. فمحتاجين ناخد فترات، يا جماعة أنا مضغوط دلوقتي مش هقدر أعمل أي حاجة، ممكن تسيبوني وقت لغاية ما هدا. إحنا نادرا ما بنلحق نقول ده، إحنا بناخد رد فعل هجومي بشكل عجيب. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول شهر 11، يلا بينا يا بهاء نشوف شهر 11 بيقول إيه. صديق اختفى ورجع، هل وإنت مش عارف هو اختفى ليه وبرضه مش عارف هو رجع ليه، هل ترجع لنفس درجة القرب؟ ولا هيبقى ايه رد فعلك لما تلاقيه ان انتوا كنتوا بتتكلموا كتير والعلاقة بينكم كويسة وهو اختفى وانت فضلت تحاول تكلمه وما ردش عليك وفجأة رجع تاني؟ فانت ايه رأيك في ده؟ ايه تقييمك؟ وخد بالك انا بقول هنا صديق، ما بقولش صاحب، انا بقول صديق، ومعنى الصديق ان هو حد قريب منك قوي. فقول لي كده يا بهاء رد فعلك بالنسبة للحتة دي هيكون ايه. وبهاء عايز برضو شهر 7. شهر 7 بيقول حط اتصل 5 مرات بس انت كنت مشغول قوي ومعرفتش ترد، هل هتشعر بالذنب ولا هيكون ايه رد فعلك؟ حد فضل يتصل بيك كتير جدا، حد يعني قيس ده لو حد قريب او حد بعيد، حد فضل يتصل وانت مش في حالة ان انت تسمح ترد، ايا كان بقى مشغول وراك ارتباط اي حاجة. فلو هو حد في الدائرة العامة، اللي سمعني من اول الحلقة هيعرف ان احنا قسمنا مسافات الامان لاربع مناطق، ده طبقا للرجل الامريكاني اللي اتكلم في الانثروبيولوجي وقال الموضوع ده، قال ان احنا بنقسم حياة الانسان لاربع مناطق: منطقة حميمية، منطقة شخصية، منطقة اجتماعية، ومنطقة عامة. كل واحد المفروض ان انت تعرف هو في انهي منطقة من المناطق دي. فلو هو حد في المنطقة العامة وعمل كده، ولو هو حد في المنطقة الشخصية مثلا وعمل كده، بيكون ايه رد فعلك؟ ده شهر 7 ومحتاجة مشاركتك في الإجابة يا بهاء. طيب تعال من خلال الإجابات دي يا جماعة احنا بنتناقش مع بعض في مسافات الأمان. طيب بهاء بيقول مسافات الأمان نحطها للي بيأذونا، لكن بين الناس اللي مرتاحين معاهم إيه لازمة مسافة الأمان؟ حلوة قوي. إيه رأيكم في الكلام اللي بيقوله بهاء؟ أنا هسيبكم دلوقتي حد من وسطنا بيقولك إني مسافة الأمان للناس اللي بيأذونا، لكن إيه لازمة مسافة الأمان مع الناس اللي بنحبهم، أهالينا، صحابنا؟ طب أنا عايز أقولك على حاجة، لو انت معاك مثلا شنطة وفيها حاجات خاصة بيك جدا
ولقيت حد من صحابك بيفتح الشنطة دي ويطلع كل الحاجات وبيتفرج عليها وبينتقدها وبيتريق عليها وبتاع، مع انه هو صديقك وانت شايل مسافات الامان اللي بقى منكم، ايه رأيك في التصرف ده؟ ما هو مفيش بقى مسافات امان، ما هي عدم وجود مسافة امان يديك يدي شخص الحق للشخص اللي قدامك انه يعمل كل اللي هو عايزه بناء على اللي هو بيحبه مش بناء عليك انت. طه بيقول هناك علاقات مزيفة يجب بترها عندما تكون مبنية على المصلحة والنفاق الاجتماعي، وهناك علاقات واضحة وصريحة وصادقة يجب المحافظة عليها. طيب المحافظة عليها دي تتضمن مسافة أمان ولا لا؟ يعني العلاقات الحلوة القوية الواضحة والصريحة والصادقة وكل المواصفات اللي انت قلتها دي عايزة مسافة أمان ولا لا؟ وبيقول هكلمه عادي لاني ما عنديش مشاكل مع حد لان كلنا بنغلط. عادي كده انه واحد صديق يبقى قريب منك ويبعد وبعدين يرجع تاني يكلمك كانه ما فيش حاجه وانت كنت بتحاول تكلمه فما ردش عليك، ولما يرجع عادي مش محتاج تعرف حاجه، مش محتاج تسال، مش محتاج تطمن، مش محتاج تشوف اذا كان من حقك تزعل ولا لا. هو اللي انت بتقوله يعني مستوى عالي قوي من الاحتمال، يعني انت يمكن ما جربتش الألم في الحتة دي. ان انا بتقول هل هناك لعبة ارقام؟ لعبة الارقام عند ليليان، انا عندي لعبة الشهور وليليان عندها لعبة الارقام، وهتلاقي اندرو عنده لعبة كمان بس مش عارفة هي ايه، مش فاكرة لعبة اندرو ايه، بس انا عارفة ان ليليان لعبة الارقام وانا لعبة الشهور. طيب تعالوا كده نتفرج على قالك ايه. قالك العربية الكبيرة التقيلة المحملة مسافة الامان بتاعتها ما بينها وما بين العربية اللي قدامها مش زي العربية الصغيرة اللي مش محملة، مش زي الملاكي. النقل التقيل مسافة الأمان بتاعته مش زي الملاكي، الملاكي بتبقى مسافة الأمان بتاعته أقل. في العلاقات نفس الكلام، مش كل الناس عندها نفس القدرة على تحمل الضغط، فبالضرورة مش بالضرورة إنه يكون سهل على غيرك إنه يعدي المحنة. يعني أنت عديت الموقف وعادي وقلت مفيش مشكلة يا جماعة أنا عديت الموقف ده يلا بينا نكمل الحياة، شخص تاني وقف اتلعبك شوية في الحتة دي وقالك أنا مش قادر أعدي يا جماعة، أنا مرهق. ليه؟ لأنه حمولة كل شخص واحتماله للموقف بتختلف. أنت شخص عندك مرونة عرفت تعدي، عندك مشاكل أكتر من كده بكتير فعرفت تعدي ده، بالنسبة لشخص تاني المشكلة اللي هو فيها هي أكبر مشكلة فمش عارف يعديها دلوقتي، محتاج وقت. فإحنا أحيانا نتريق على الشخص اللي قدامنا نقول له ايه، وده انا بعتبره نوع من تعدي على مسافة الامان للشخص اللي قدامي. ما تقفرش بقى عادي، ما غيرك عدى الموقف ده ما بتعديهوش ليه؟ ما احنا ياما ما اتحطينا في الموقف ده وعدينا. مش من حقك تقول كده للشخص اللي قدامك، لان هو ما عندوش القدرة انه يعدي بنفس السرعة بتاعتك. كل واحد ليه حمولته وكل واحد ليه تعبه وكل واحد يقدر ليه اللي يقدر عليه، انت تقدر غيرك ما يقدرش، يبقى قانوني الشخصي ما طبقهوش على قانون الشخص اللي قدامي، حرام. يعني ربنا لو عاملنا كلنا بنفس المعاملة كان يومنا صعب جدا، لكن ربنا بيدي كل واحد على حسب طاقته وبيدي كل واحد، عارفين لما ادى الخمس وزنات والوزنتين والوزنة، هو كل واحد عارف طاقته ايه. طيب خلينا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول هفتح عليه لو مشغول، محدش ضامن الظروف، حتى لو طبيعة شغلي ما تسمحش هرد عليه برضو. طيب لو شخص غريب ما تعرفوش وفضل يتصل بيك خمس مرات متواصلة وانت ما تعرف، خمس مرات يا بهاء، خمس مرات ومرة كمان يبقوا ست مرات يا بهاء، وانا اقول له ما ترنش كتير كده يا بهاء. المهم ما يفكركمش بحاجة اللي أنا بعمله ده. بهاء ابتعد عن ما يؤذيك. أوقات الابتعاد عن ما يؤذيك ما بيبقاش سهل، لأنه لو اللي بيؤذيك ده مديرك في الشغل، لو اللي بيؤذيك ده باباك، لو اللي بيؤذيك ده مامتك. يا جماعة أنا ضد الجملة دي أصلا، لأنه مش دايما هعرف ابتعد عن اللي بيؤذيني. يعني قبل ما أفكر إزاي ابتعد عن ما يؤذيني أفكر إزاي أتعامل من يعني الأول أحدد إيه اللي بيأذيني، بعدين مدى درجة العلاقة ما بيننا، بعدين أشوف إزاي أتعامل مع اللي بيأذيني، لأنه مش شرط هقدر أبعد عنه، ما ينفعش أسيب البيت وأمشي، مش صعب،
لكن ازاي اقعد في وسط بيت هو بيؤذيني؟ دي نقطة مهمة جدا. مش اي حد يقدر يسيب اللي بيؤذيه على فكرة، لانه ابتعد عن ما يؤذيك ده لو قلتها لحد مثلا عياله بيؤذوه هبتعد عنهم ازاي؟ ما هو في صلة رحم ما بيننا، هبتعد عنهم ازاي؟ ان انا بتقول احيانا اجمل علاقة هي اللي فيها قرب من غير اختناق وثقة من غير امتلاك. يا سلام يا نانا على الكلام القوي، فعلا العلاقات المريحة الجميلة اللي فيها انا وانت قريبين وانا وانت بنتعامل مع بعض من غير مخنوقك ومن غير ما تجبرني على حاجة، وفي نفس الوقت احنا الاتنين واثقين في بعض، واثقين انه مهما حصل احنا في الاول وفي الاخر علاقتنا ببعض قوية. مش هقعد اعمل تفسيرات وتحليلات بقى للشخص اللي قدامي بناء على تخيلات مني. كل ما زادت سرعتنا كل ما مسافة الامان لازم تزيد. ليه؟ لاني وقوف العربية على السرعة العالية بتحتاج مسافة مش زي وقوف العربية في السرعة القليلة، فاذا السرعات مسافة الامان ما بينها بتختلف. نفس الموضوع في العلاقات، في ناس بتدخل في علاقات وتلاقي العلاقة بتجري بسرعة قوي قوي قوي قوي، اتعرفنا النهاردة، اعجبنا ببعض، حبينا بعض، اتخطبنا لبعض، اتجوزنا بعض. ايه يا جماعة لحقتوا امتى؟ ده انتوا كل الحكاية ايه العلاقة السريعة قوي دي؟ ايه العلاقة السريعة دي قوي؟ انا بقلق جدا من العلاقات السريعة، بقلق جدا من ان انت شخص اللي تبقى لسه عارفه مبارح وتبص تلاقيك بتحكي له وبتحكي معاه. يا ابني انت عرفت كويس، العلاقات السريعة محتاجة مسافة أمان أطول، زي بالظبط العربية السريعة محتاجة مسافة أمان أكبر. يعني لو أنا دخلت في علاقة سريعة قوي، خد بالك مش بعد أول قعدة تقعد تحكي أسرارك، انت لسه ما تعرفوش. حلو ان انت تحس بارتياح ناحيته، حلو تحس ان هو ظريف، بس هل ده يديك مبرر ان انت تحكي له يا جماعة ان انا اطلع اللي في قلبي للشخص ده؟ ده مفروض يعني مرحلة خمسة، ما ينفعش على طول كده او مدلوق بكل اسراري واسرار اللي بحبهم واسرار جاري وجارتي، ما ينفعش. الطبيعي انه انا ادي لكل علاقة مساحتها وكل العلاقة المسافة بتاعتها. فانا بجد بقلق قوي لما حد يجي يوصف لي شخص ويحكي لي مدى جماله ومدى روعته ومدى مش عارف ايه وايه، لحقت عرفت كل ده امتى عنده؟ ايوه ما احنا اتقابلنا النهارده، ايوه المقابله دي عرفتك كل ده ازاي؟ ده كلام اتقال، لكن الافعال شفتها؟ ما انا ممكن احكي عن نفسي يا جماعه انا عندي طياره بره، اسكتوا، بروح الطياره، بروح بالطياره وبرجع بالطياره، وعندي مطار خاص، الكلام كتير، كلام سهل، سهل اقنعك بالكلام، لكن الفعل بقى، الفعل قضية تانية خالص. تعالوا نشوف التعليقات. مش أنا قدرت أبتعد يبقى ينفع، قدرت تبتعد إزاي؟ طيب احكي لي كده. لو لا، ما هو أنت بتقول ابتعد عن ما يؤذيك، طب أنت مش قادر تبتعد عن ما يؤذيك لأن اللي بيؤذيك ده حد معك في البيت، هتبتعد إزاي ساعتها؟ مش اسمها ابتعاد، ساعتها ازاي اتعامل مع اللي بيأذيني. الشطارة مش انك تهرب، الشطارة انك تعرف تواجه وتتعامل وتحصن نفسك مع اللي بيأذيك، مش ان انت تهرب. عشان كده ابتعد ما يؤذيك دي مش بالكامل صح، دي جملة مغلوطة جدا وما تنفعش. يعني ممكن تنفع في موقف، يعني مثلا واحد صاحبي في الجيم بيغلس عليا، هبتعد عنه، ده سهل جدا ابتعد عنه. انت على الجهاز ده، انا رايح على جهاز تاني خالص، مش مشكلة، مش عايز اتكلم معاك كتير، ده سهل ابتعد عنه. لكن ابويا في البيت بيأذيني، هبتعد عنه ازاي؟ هبتعد عنه، هدخل المطبخ، هخرج اقعد في الصالة؟ يعني في حاجات كده بتبقى صعبة جدا على فكرة انه ابتعد عن ما يؤذيك. اوقات لو انا بسوق يقولك دايما في عبارة كده، لا تنشغل بغير الطريق، فاحنا بقى بنمسك الموبايلات بنتشاد، انا بعمل كده يعني، انا بعترف يعني، بنمسك الموبايلات بنتشاد، بنتفرج على تيك توك، بنتفرج على مش عارف، واحنا سايقين يعني، احنا بنعمل كل حاجة الا ان احنا ننشغل بالطريق. فطبعا النتائج بتبقى مذهلة، يعني النتائج بتبقى بعد الشر، يعني بتبقى حوادث كتيرة وحشة قوي. ففي العلاقات مش المشكلة ان احنا بنحب الشخص اللي قدامنا، المشكلة ان احنا مش حاضرين معاه،
الحضور في العلاقة أمر مهم جدا، لأنه لو أنا بقولك أنا بحبك بس أنا مش موجود معاك معظم الوقت، بس أنا مش مهتم بيك، وبقولك ده أنا بديك مسافة الأمان بتاعتك، أنا بديك بسيب لك البيرسونال سبيس بتاعك، أنا سايبك براحتك، أنا بديك مساحتك، بس هو حقيقي أنا مش موجود، بس أنا بتلكك. فأصبح هنا الموضوع صعب قوي، ده مش حكاية بقى مسافة أمان، ده حكاية أنه أنت بتحبيني ببقك بس، لكن أفعالك وتصرفاتك وقلبك في حتة تانية خالص. قالك في السواقة، سواقة النهار غير سواقة الليل، يعني مو في النهار نجري ونطير ونبقى شايفين كويس جدا، بس بالليل في عكوسات كتيرة، اولا مفيش نور في الطريق دايما، ثانيا كشافات الشخص اللي قدامك ممكن تبقى لو جاي في الطريق التاني تبقى ضربة في عينك، ثالثا في ناس عندها عشاء ليلي فما بتعرفش تسوق حلو قوي بالليل، رابعا انت اصلا بتبقى مش شايف الطريق كويس فبتبقى ماشي بحرص. فالسواقة بالليل غير السواقة الصبح. نفس الموضوع في العلاقات، نفس الشخص ممكن يحتاج منك طرق مختلفة في التعامل. يعني أنا بحبك بس عارفة أن أنت لما بتضغط أو بتتعب أنا محتاجة ما أعملش معاك زي اللي بعمله معاك في العادي. يعني لو في العادي أنا ما بسألش عليك قوي وأنت مضغوط، أنا عارفة أن أنت محتاج حد يسأل عليك فهسأل معاك، أو إحنا بنهزر ونضحك في الطبيعي بس وإنت مضغوط أنا محتاجة أخفف هزار شوية، لأنه ضغوطات البني آدم بيكون الإنسان في اللحظة دي مختلف، فأنت محتاج زي ما بتراعي مسافات الأمان بالليل عن الصبح، محتاج برضو تراعي مسافات الأمان مع الشخص وهو مضغوط وفي العادي بتاعه، لأنه العادي بتاعه هيستوعبك، لكن وهو مضغوط الاستيعاب أقل قوي، فأنت محتاج تزود المسافة شوية، محتاج تراعيه في شوية، محتاج تغير التعامل معاه في صعب قوي تكون بتهزر طول الوقت وبتقلش وفي نفس الوقت هو مضغوط تقلش برضو. يعني من ضمن الحاجات السخيفة اللي بتبقى مؤذية في العلاقات. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. مجدة صباح الفل عليك يا مجدة، يومك مليان بالبركة والنعمة النهاردة عن مسافة الأمان. يا ترى إيه الحاجة اللي محتاجين نحط مسافة أمان ما بيننا وما بينها؟ يا ترى في العلاقات، هل العلاقة القوية اللي اتبنت على انه مفيش مسافات امان ينفع ان انا فجأة احط مسافة امان واقول انا اسفة يا جماعة انا مش قادرة استحمل العلاقة دي ولا انسحب وامشي؟ طيب ايه لازمة مسافات الامان يا جماعة؟ لانه في سؤال اتسأل في الكومنتات وانا مستنية حد يعلق عليه، ليه احط مسافات امان مع حد بحبه؟ هل الاهل محتاجين مسافة امان؟ هل الزوج والزوجة محتاجين مسافة أمان ما بينهم وما بين بعض؟ هل الأصدقاء قوي محتاجين مسافة أمان؟ إيه فايدة مسافات الأمان؟ يعني اللي يخليني أقول إن مسافة الأمان دي مهمة قوي. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل على طول. ما تروحش في أي حتة، بس قبل ما نروح أنا هروح لبهاء. الإنسان لو لقى نفسه مضغوط ومش مرتاح من حد ياخد جنب مع نفسه أحسن ما يزعل حد. حلو، بس مش إحنا بنقول إنه العربية التقيلة مسافة الأمان بتاعتها أكبر من العربية الخفيفة؟ تمام، نفس الكلام، أنت شخص بيعرف ياخد جنب صح لما يكون مضغوط، في شخص تاني لما يكون مضغوط بينفعل، ما بيبقاش مسؤول قوي عن ردود أفعاله، بيتضايق بيتعصب غصب عنه، هو لسه ما وصلش لمرحلة الهدوء في وقت الضغط، أو في حد وهو مضغوط يحتاج مسافة وإن الناس تسيبه لوحده، في حد تاني وهو مضغوط بيحتاج إن الناس كلها حواليه، فالناس مختلفة. أنا ما عليا غير إن أنا أفهم الشخص اللي قدامي عامل إزاي، عايز أشوف طريق ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي، كل ما أعرف أقرأ مسافة الأمان ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي، كل ما أعرف أقرأ الشخص اللي قدامي عامل إزاي، كل ما العلاقة هتبقى أريح. النهاردة بنتكلم على إزاي نخلي العلاقات أريح، وأكتر حاجة تخلي العلاقة أريح مسافة الأمان. مسافة الأمان دي من أروع الحاجات اللي تخلي العلاقة ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك، حتى لو مراتك حتى لو جوزك، تخلي العلاقة بينكم ناجحة جدا، لأن كل واحد بيدي للتاني المساحة بتاعته، مش أنا بديك المساحة بتاعتك بناءً عن احتياجاتي أنا، دي كارثة تانية.
تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نبدأ على طول التعليقات وناخد الجزء اللي معانا في التعليقات ونتكلم عن. انا هعمل جزء، انا في حد بعت لي امبارح قال لي فينا احنا محتاجين نركز على الحلول، فهاخد جزء ازاي احط مسافه امان ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي، وبعد كده نكمل عادي ونفضفض وندردش في الحلقه. يلا بينا نبدا الفاصل.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني وبنتكلم عن مسافات الأمان. عارفين البلايند سبوت اللي هو فكرة إنه في دايما حتة كده في المراية يقولك منطقة عامية، انت مش بتشوف الحتة، لو في شخص في المنطقة دي او في عربية في المنطقة دي انت ما بتشوفهاش، فلازم دايما تراعي فكرة انه في حاجة انت مش شايفها او في خطر ممكن يبقى موجود وانت مش شايفه لان دي في المنطقة العامية. نفس الموضوع في العلاقات، اوقات يا جماعة احنا مش بنبقى شايفين عيوبنا بالكامل، اوقات احنا مش بنبقى مدركين ان احنا بنأذي، بنبقى شايفين ان الموضوع عادي، فيجي الشخص اللي قدامنا يقول على فكرة انت فيك العيب ده قوي، انا بجد بتضايق من التصرف ده جدا. اقول له لا لا لا لا، مش انا مش كده. ليه ما فكرش اللحظة ان في منطقة عامية، انه في جزء انا ممكن ما كنتش اعرفه عن نفسي، واني من خلال العلاقات والناس اللي بحبهم ممكن يوضحوا لي ان النقطة دي مش مظبوطة فيا قوي. ليه دايما اوقات او لا مش دايما، ليه اوقات بنروح لحتة الدفاع انه انا بتهاجم بدل ما نراعي وفكر كده طب ما هو معهم حق ولا لا، طب ما انا عملت كده فعلا، ما انا يمكن يبقى فيا العيب ده وانا مش واخد بالي، ما يمكن يبقى انا متسرع فعلا في ردود افعالي، ليه ما خدتش بالي. فدايما في حياتنا في بعض المناطق العامية محتاجين ان احنا نبص عليها قوي عشان نراعي حتة مسافة الامان. ماجدة بتقول لازم نراعي مسافات الامان في السواقة، ولما نلاقي علاقة متعبة لازم مسافة امان عندما يعجز الكلام. حلو قوي. طب ازاي انا مثلا علاقتي بصديقتي قوية قوي، علاقتي بجوزي قوية قوي، بس احنا ما اتفقناش على مسافات امان، وبعدين اكتشفت ان انا ببقى تعبانه ومأزية من حاجه، من التدخل الزياده في الشؤون، من انه لا ده انت كده دي مساحتي الشخصيه انت تعديت عليها، فازاي بعد ما العلاقه قويه جدا ازاي اقدر احط مسافات امان. ماجده بتقول في حد يحتاج حد جنبه وقت الازمه وغيره يحب يكون لوحده، مش كل الناس زي بعضها. صح جدا جدا. وماجده بتقول شهر نوفمبر، يلا بينا نشوف شهر نوفمبر بيقول لك ايه. صديق او صديقه كانت، وخدوا بالكم من كلمه صديق، كانت في علاقه قويه جدا ما بينكم وكنتوا بتتكلموا على طول، وبعدين الصديقه اختفت وانت حاولتي توصلي لها ما عرفتيش، باتصالات بقى بحاجات كتيره قوي سالتي عليها الناس برضو ما عرفتيش، هي اختفت وبعدين رجعت ولا كاني في حاجه، وبتتكلم عادي وبتهزر وبتضحك ولا كاني في حاجه. هيكون رد فعلك ايه؟ هترجعي نفس درجه القرب ولا هتبقي موجوعه فمش قادره ترجعي نفس الدرجه؟ طب هتسالي، طب هتعملي ايه؟ يعني هيبقى رد فعلك ايه في الموقف ده؟ هكتب لك اهو السؤال وفكري كده في الإجابة وناقشينا فيها. على فكرة أنا ما بعلقش على إجابة حد صح أو غلط، لأن كل الإجابات valid، لأن هو الفكرة إن إحنا كلنا بشر، فأنت رؤيتك ممكن تبقى رؤية غير شخص تاني. أهم حاجة إن وأنا بتكلم شوف إيه المنطقي في كلامي ويلمس حياتك، ولو يفيدك خده في حياتك. بهاء بيقول لازم نشوف أضرار مسافات الأمان في الأول وأضرارها على الأسرة، بتعمل فجوة وبتخلي البيت ما فيهوش محبة ولا تعاون، وحتى بين أصدقاء بتزرع نية. عمر ما مسافات الأمان تضر. تعرف أن أي دكتور نفساني دايما لما يجي يلاقي حد تعبان قوي في مجال العلاقات، أو أي معالج نفسي أو أي لايف كوتش أو أي حاجة، بيبقى في جزء كده بيبقى هو واصل له انه في مسافه امان ضايعه، انه في حدود ضايعه ما بينكم. مسافه الامان، طب يعني انا حاسه كده انه يا بهاء في جزء من مفهوم مسافه الامان مش واضح. مسافه الامان خلينا نقول على العربيات مثلا، هل مسافات الامان بين العربيات هي بتقول ان العربيات تبقى بعيده عن بعض؟ مسافات الأمان مش معمولة علشان العربيات تبعد، مسافات الأمان معمولة عشان العربيات ما تخبطش في بعض. نفس الموضوع، مسافة الأمان في العلاقات مش معمولة علشان نبقى إحنا ما بيننا فجوات، لا، مسافات الأمان معمولة عشان ما نخبطش في بعض، علشان كل واحد يبقى عارف هو بيحب إيه وبيهتم بإيه، والشخص التاني بيحب إيه وبيهتم في إيه. فأنا أراعيك، مش أجي أقولك معلش أنا ما اسمحش إنه الحاجة دي تحصل، أنا ما بسمحش بناء على اللي أنا عايزاه، لكن هل اللي ما بسمحوش ده هو مناسب ليك ولا لأ؟ طب افرض اللي أنا ما بسمحوش ده، يعني مثلا أنا ما اسمحش إن أنت يا بهاء تكلم بنت في التليفون، انا ما اسمحش بده، دي مسافه الامان بتاعتي في العلاقه بتاعتي معاك. طب هل ده مناسبك؟ يعني ما انت شايف ايه المشكله لما اكلم بنت في التليفون؟ انا ما عنديش مشكله في ده، ما احنا بنتكلم باحترام وقدام الناس كلها، ما بدخلش الحمام واتكلم يعني. فلو مثلا حد من اهلك جه يقول لك الكلام ده كله، فمش دايما مسافه الامان هي، او مثلا شريكه حياتك جت تقول لك كده. يعني انا مش انا بحط مسافه الامان بناء على احتياجاتي بصرف النظر على انت عايز ايه، هي مسافه الامان انت بتحط متطلباتك وانا احط متطلباتي، فاحنا الاثنين بنشوف ايه اللي يريحك وما بيخنقنيش، وايه اللي اللي انا عايزه برضو ما يخنقكش. احنا الهدف من مسافه الامان ان احنا ما نخنقش بعض، الهدف ان انا اعرف انت بتحب تتعامل ازاي وانا بحب اتعامل ازاي. طب لو في تناقض ما بيننا بنحاول بقى نقرب في النص، انه انا مش شايف ان ده غلط بس انا عارف انه بيوجعك، فممكن نعمله بشكل مختلف. انا اي مكالمة هتبقى قدامك، ولو في حاجة يعني مش مظبوطة او انت حاسة بحاجة نتكلم فيها مثلا لغاية ما تاخد الثقة، وبعدين الموضوع يبقى عادي. ده لو مثلا على مكالمات التليفون. لكن لو هي انا حطيت حدود وانت قبلت الحدود دي وانت متضايق ومتضجر، ساعتها انت مش هتقدر تكمل في العلاقة، هتيجي مع الوقت تحس انك اتخنقت انا مش قادر فتمشي. طب وليه امشي اما ممكن كنت احط مسافة امان ما بيننا تكمل العلاقة؟ هي دي بالظبط فكرة مسافة الامان. فالمسافة الامان المساحة اللي بنسيبها ما بيننا وما بين الاخر علشان يبقى في مجال للتفكير، في مجال للاختيار، في مجال ان احنا نختلف ونتفاهم في الحدود دي، في مجال ان انا اعيش حياتي وانت تعيش حياتك من غير ما نقدر بعض، من غير ما انا اطلع خسران وانت تطلع خسران. وفي نفس الوقت مسافات الامان مختلفه جدا، يعني ماما مش زي صحابي، مش زي جوزي، مش زي مراتي، مش زي صاحبنا في الشغل. يعني كل واحد ليه مسافات الامان المختلفه اللي انا بحطها بناء على الاربع مناطق اللي احنا قلنا فيها في اول الحلقه. طيب تعالوا كده، احنا قدامنا ربع ساعه. بهاء بيقول لازم نشوف، ده خلاص اتمنى ان تكون الفكره وصلت يا بهاء، يعني اتمنى تكون ادركت معنى مسافه الامان من اللي انا بقوله. ان انا بتقول كتير من الناس خاصه اصحاب قالوا انهم بيحبونا لكن فجاه اختفوا ولم يعودوا، ولو لم يكن الامر من اجل ربنا فلن اسامحهم ابدا. بس ده يتطلب ان انت تساليهم، يعني لانه مش هنحط افتراضات، مش هنعيش في فرضيات. انا مش محتاجه افترض الشخص اللي قدامي كان بيعمل ايه، بس انا ممكن اساله انت ايه اللي حصل في حياتك. بهاء، في ناس بتخاصم بعض واخوات بتخسر بعض في حتة انهم مختصرين كل واحد في حاله، وده مبدا مرفوض. الانسان مش هيعيش لنفسه فقط. طبعا طبعا، ودي مش مسافه الامان المطلوبه يا جماعه. في فرق بين ان انا يبقى عندي مسافه امان، وفي فرق ما بين ان انا اخاصم الشخص اللي قدامي. خاصم الشخص اللي قدامي ده ده ده ده قمه التهريج اللي في الدنيا، لانه انا ما احترمتوش ولا احترمت نفسي ولا احترمت العلاقه اللي ما بيننا ولا احترمت التربيه اللي ما بيننا ولا احترمت حتى مبادئ الدين اللي انا بؤمن بيه، لانه الدين اي دين في الدنيا مش بيحب الخصام مبدئيا. فالموضوع بتاع الخصام ده بقى حتة تانية خالص. مرمر، صباح الفل عليك يا مرمر، يومك مليان بالبركة والنعمة. شهر 6، يلا بينا يا مرمر نشوف شهر 6 بيقولك ايه. شهر 6 بيقول صاحبتك عرفت سر مهم عنك من شخص تاني وزعلت قوي انك ما قلتلهاش. هي صاحبتك عرفت سر مهم عنك قوي بس من شخص تاني وزعلت وجاية بتلومك انت زي ما تقولي لهاش وتعرف من حد غريب. احكي لي كده عن رد فعلك، احكي لي عن يعني انت شايفة الرد المناسب لهذا الموقف هيكون عامل ايه. هكتب لك التعليق حالا علشان خاطر تقريه كده على مهلك وتقولي لي الدنيا ماشية ازاي. بهاء، شهر 1، يلا بينا يا بهاء نشوف شهر 1 الوقت معاكم بيجري. فضلت تتصل بحد في شهر 1 ويوم كامل وما ردش عليك. تقلق ولا تزعل ولا عادي؟ يعني ايه رد فعلك في الموقف ده؟ هل انت شايف انه يعني كبهاء هيتصرف ازاي؟ ولما الشخص يرد عليك بعدين هتتصرف ازاي؟ يعني محتاجة كده اعرف، لان هنا مسافة الامان بقى مفروض من خلالها ترد على السؤال ده. تعالوا نشوف التعليقات. ماجدة بتقول هروح لنقطة متوسطة لإني ساعات العتاب بيخسرنا العلاقة، ساعات العتاب بيخسرنا العلاقة. ما هو أنا بعاتب إزاي برضو؟ على قد ما العتاب بيكون طريقته صعبة نسبة الخسارة بتبقى فيه أعلى. يعني لو أنا بعاتب الشخص وبتهم وتهم سكي وتأكدي إن الخسارة هتبقى عالية جدا في العلاقة. لكن لو أنا بعاتب الشخص وبقول له أنا صعب عليا نفسي من مواقف حصلت، أنا عارفة أن أنت حد كويس قوي بس في مواقف معينة أنا مخي ما قدرش يفهمها وصعب علي نفسي الشخص، ولكن أنا في بيننا محبة كبيرة قوي تسمح أن أنا أتكلم معاك فيها. لو أنا أبديت المحبة قوي في العتاب وطريقة الكلام الديسنت قوي في العتاب، الشخص اللي قدامي بيتكسف فما بيقدرش ياخد موقف عدائي، فنسبة الخسارة في العلاقة بتبقى أقل. فبرضو العتاب ليه دور مهم قوي. طيب تعالوا نكمل كده ونرجع نكمل. مسافات الأمان أشكالها كتيرة قوي. يعني المسافة الجسدية، في ناس يا جماعة ما بتحبش السلام بالأحضان والبوس، فأنا مش مضطر إن أنا أفرض على الشخص اللي قدامي. في شخص لما يجي يسلم كده تلاقيه فارد إيده وبيسلم من بعيد قوي، فأعرف إن الشخص ده الفيزيكال تاتش بالنسبة له مش مقبول. في شخص تاني لما يجي يسلم هم بتلاقيه كده إيه بيسلم ويبوس في الهواء، يعني ما بيبصش خلاص دغري كده افهم ان الشخص ده ما بيحبش السلامات بالبوس، ما تحاولش تبوس، قرفان بيقرف. فخلاص كل واحد بيعبر عن مسافته الشخصية بطريقة ما. فالمسافة الجسدية دي فيها نوع من الذكاء، انا افهم اللي قدامي عايز ايه ومش عايز ايه. المسافة العاطفية، مش كل شخص احبه اروح ادلدق معاه بالكلام. ممكن نحب ناس كتير وممكن نقرب من ناس كتير، بس فكرة ان انا احكي عن ضعفي عن مخاوفي عن اسراري مع حد دي محتاجة مسافة كبيرة قوي. ما ينفعش. مش مشكلة ان انت تحب، بس خد بالك انك انت ما تدلدقش بالكلام على اللي بتحبه. المسافة النفسية دي مهمة جدا، ان انا اقدر اسمع رأيك واعرف انت بتقول ايه، بس من غير ما رأيك ده يتحكم في صورتي عن نفسي. يعني من غير ما انا اللي انت بتقوله ده، انت بس انا قلت لي يا فينا انت فيكي كذا وكذا وكذا، مسافه الامان تسمح لنا ان احنا نتكلم عادي، بس انا هفكر مره واتنين في كلامك ومش هيدخل ياثر على نفسيتي. فدي مهمه قوي في مسافه الامان. فالشخص اللي قدامي هيبقى حتى وهو بيتكلم بلباقه شويه. اقدر اتعاطف مع حزنك واقدر اتعاطف مع مشاعرك، بس من غير ما اكون انا المسؤول عن ان انا اصلح حالتك النفسيه. انا جزء من حياتك كصحاب كاهلك وكل حاجه، بس انا مش هقدر اصلح حالتك النفسيه، انا مش مسؤوله عن اصلاح حالتك النفسيه بالكامل. دي عائق نفسي كبير قوي بيدخل فيها، انه لما تلاقي في شخص مكتئب قوي الشخص اللي جنبه مش قادر يخرجه من الاكتئاب بيجيله احساس بالذنب. لا، ما تحسش بالذنب، انت مش مسؤول عن اصلاح حالتك النفسيه بتاعت اي شخص غير نفسك، لكن انت ممكن تقف معاه وتحاول معاه والقرار في الاخر ليه هو مش ليك انت، انت بتعمل اللي عليك. طبعا في مسافات الوقت، الشخص اللي قدامك مش المفروض انه يبقى متاح ليك 24 ساعة، وانا مش مفروض ان انا متاحة ليك 24 ساعة، مهما لو كنا متجوزين، مهما لو كنا ايه، كل شخص ليه المساحة بتاعته. فلما تطالب الشخص انه يبقى بيعمل لك كل حاجة وبينفذ لك كل حاجة، ده كده انت تعديت على مسافة الامان بتاعته. تعالوا كده نقول في مسافة المسؤولية، دي مهمة جدا، اللي هو انا مسؤوليتي تنتهي فين ناحيتك. لانه في ناس بتشيل المسؤوليه بالكامل، لا، في حدود، في مسافات الامان لازم يبقى في حدود للمسؤوليه. انا عليا كذا وانت عليك كذا، مش هينفع احنا ان انا اللي بشيل طول الوقت او انت اللي بتشيل طول الوقت. طيب تعالوا كده نتكلم ازاي اعمل مسافه امان لو العلاقه لسه في بدايتها. طبعا ده من اسهل الامور ان انا اعمل مسافه امان، لانه القرب واحده واحده، القرب واحدة واحدة، بلاش السرعة والاندفاع الرهيب في العواطف. أي ثقة بتيجي بالتدريج، ما ينفعش أجي أقولك أنا لسه متعرف عليك أنا واثق فيك جدا، يا سبحان الله أنا مشاعري ناحيتك رهيبة، ده أنا واثقة فيكي قوي وأنا لسه متعرفة عليكي. فعادي إن الشخص يبقى لطيف في البداية، بس الثقة بتيجي بالمواقف بالأفعال. ما ينفعش أقولك ثق فيا، ما ينفعش، لأنه أنا مش محتاجة أقول ده، لأن في مواقف كتيرة جدا تثبت لك انك طبيعي تثق فيا. لكن الثقة ما بتطلبش، الثقة بتتبني. تخليني أخد التعليقات ونرجع نكمل. ميرات بونجور يا ميرات، بهاء بيقول هحط نفسي مكاني، هحط نفسه مكاني. يعني ايه؟ مش فاهمة. طب موضح لي اكتر يا بهاء. وبونجور عليك يا ميرات. وبتقول اكتوبر، يلا بينا يا ميرات نشوف اكتوبر بيقولك ايه النهاردة. شخص اعتذر لك للمرة الخامسة، يعني عمل فيكي حاجات فاعتذر لك للمرة الخامسة. هتعملي ايه يا ميرات؟ هتدي فرصة كمان ولا هتتصرفي ازاي في الازمة الرهيبة قوي دي؟ هيبقى رد فعلك ايه؟ شخص اعتذر لك للمرة الخامسة عن تصرفه، هتدي فرصة كمان ولا هتتصرفي ازاي يا ميرات؟ في حاجة يعني لما العلاقة تبقى لسه بدايتها، مش محتاجين ان احنا ندي القرب كله مرة واحدة، بندي كل حاجة عندنا مرة واحدة. خلي كل حاجة بالتدريج، بلاش الاندفاع الرهيب في المشاعر، حبيتك وحبيتني بلاش الدلدقة الرهيبة، لانه اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة، ده حقيقي بجد. اللي بيجي الفلوس اللي بتيجي من غير تعب بتروح برضو بسرعة قوي. اي حاجة، العلاقة اللي بتيجي بسرعة برضو بتروح بسرعة. طب ازاي احافظ على العلاقة اللي جت بسرعة؟ ان انا اعمل مسافة امان، اني كل حاجة بالتدريج، اني كل حاجة واحدة واحدة. يعني محتاجين ان احنا في مسافات الامان يبقى في مبدأ مهم قوي. في ناس بتحس ان انا بحبك قوي وان احنا على علاقة واحدة، فانا كل ملكك، انا حياتي كلها ليكم يا ولادي، انا حياتي كلها للبيت، انا حياتي كلها للشغل، انا حياتي كلها الحاجة. ده كارثة، دي ما فيش اي نوع من مسافة الامان. اجلا ام عاجلا العلاقة دي هيحصل فيها مشكلة، لانه انا المفروض اني مسافة الامان اول قانون فيها اني ملغيش حياتي الاصلية. يعني انا عندي شغل، عندي هوايات، عندي بيت، عندي وقت، وهم عندهم وقت. الام اللي بتدي كل وقتها لبيتها وعيالها هي اكتر واحدة هتاخد على دماغها للأسف، لان في وقت مش هيبقوا محتاجينك فيه، وفي وقت هيقولولك احنا ما طلبناش منك كل ده. فالأم العقلة اللي بتحط مسافة أمان، في مسافة أمان مع أولادي، في مسافة أمان مع أولادي مهمة جدا جدا. أنا بدلكم بس أنتوا لازم تاخدوا بالكم أن أنا ليا وقتي، ده الوقت بتاعي يا جماعة، ده مي الوقت بتاعي أنا، ده ليا أنا، ودي مش أنانية، دي علاقة صحية وسوية جدا. محتاجين وإحنا بنتعامل في مسافات الأمان تكون بنراقب أفعال الشخص، مش بنعمل له اختبارات. في ناس في العلاقات تقعد تعمل اختبارات للشخص اللي قدامها كتير قوي، دي من أسوأ الحاجات اللي في الدنيا. ما تعملش اختبارات، الأيام كفيلة إنها تظهر لك الشخص على حقيقته، الأفعال كفيلة. مش أنت مش مضطر تعمل اختبار النهاردة، أنت محتاج تتعامل عادي جدا، ومن خلال العادي ده الشخص اللي قدامك هيبان على حقيقته، فأنت مش محتاج تقعد تعمل اختبارات للشخص اللي قدامك. محتاجين نتفق قوي على شكل القرب اللي في حياتنا. يعني هل مثلا انت شخص بتحب تتواصل طول اليوم؟ يعني انت شخص بتحب ان حد يسأل عليك طول اليوم، ها عملت ايه، ها ايه الاخبار؟ ولا انت شخص بيعتبر ده خنقة، اصلي ما ينفعش انا اكون بحب اطمن على الشخص اللي قدامي طول اليوم بس الشخص اللي قدامي بيزهق، انا لازم افرمل نفسي. ده حلو ليا بس هو خنيق للشخص اللي قدامي، يبقى انا ممكن وبعد كده ارجع اقول ايه، ده ما يستاهلش الحق عليا اني بهتم بيه اليوم كله، الغلطه عندك مش عنده، هو شخص طبيعي مش عايز ده. طب انا شخص بحب ده، دي مشكلتي انا مش مشكله الشخص اللي قدامي. يبقى هنا مسافه الامان انا اللي لازم اراعيها. الشخص اللي قدامي بيعتبر ان كتر الاسئله خنقه، فانا ممكن اقلل مره مرتين في اليوم لو ده مناسب للشخص اللي قدامنا. طب هو مع الوقت هيروح، دي برضو مشكلتي انا مش قادره احافظ على مسافه الامان، انا اللي مش قادره احترم شكل العلاقه مع الشخص اللي قدامي. طب لو دخلت في العلاقه هل ينفع احط مسافه امان؟ محتاجين نحط مسافه امان حتى لو العلاقه بدات من غير مسافه امان، دي مهمه جدا. ومسافه الامان مش ان انا انهي العلاقه، يعني ما اجيش فجاه اقول ايه انا لو سمحت مش عاجبني العلاقة دي وعايز احط قوانين جديدة والدنيا بايظة والحياة، مش هينفع. هي بالعقل كده، هي احنا من الاول ما حطناش حدود، من الاول ما حطناش

طبعا هوضح لها انها حاجة مش مقصودة وهزعل من صديقتي اللي قالت السر او حاجة اللي كنت بتمناها مؤتمناها عليها لانها تعتبر خيانة امانة. شكرا يا مرمر على بجد الرقي في التعامل. هشوفكم يوم الخميس الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. انا مش جاي التلات، انا اجازة التلات، وفي الاغلب ليليان برضو اجازة معظم الاسبوع الجاي لو كانت قالت لكم، يليها يوم واحد برضو. فنشوفكم انا وليليان، انا مش عارفة مش فاكرة ليليان ايه، بس انا الخميس الجاي، فانا معاكم اسبوع كده 8 ايام مش موجودة فيه. فاشوفكم الخميس الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. صباحكم زي الفل.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. يا ترى إمتى آخر مرة صليت فيها لأجل حد غير نفسك؟ إمتى صليت للوالد أو للوالدة؟ إمتى صليت لأجل أولادك؟ إمتى صليتي لأجل زوجك؟ وإمتى صليت لأجل زوجتك؟ حبائي، الرسول بولس بيقدم لينا تعليم مهم جدا عن الصلاة في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصحاح 1:4. بيقول كده: أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي. هو كان بيوجه الكلام ده لفيليمون علشان يشجعه أنه يقبل أنسيموس العبد الهارب. والرسول بولس بيقول له: يا فيليمون، أنا بصلي لأجلك باستمرار ذاكرا إياك في صلواتي. في مبدأ مهم جدا بيقدمه لنا الكتاب هنا، هو أنه ينفع أصلي لغيري، لأنه الصلاة لغيري هي انفتاح على احتياجات الآخرين ومشاركة مني تجاههم، عكس ما دايما أصلي لنفسي. الصلاة لنفسي هي صلاة محورها أو مركزها الأنا، الشخص نفسه يعني. لكن ربنا عاوز يخرجني برا دايرة نفسي ويقول لي: يلا صلي لغيرك، يلا صلي لغيرك، لأنه في ناس كتيرة محتاجة تصلي لها، في ناس كتيرة محتاجة أنك تصرخ لأجلها، في ناس في المستشفيات مرضى محتاجين صلاتنا. أحبائي، أشكر رب لأجل الصحة، لكن تذكر أنه في ناس مرضى. أشكر الرب لأجل الحرية، لكن تذكر أنه في مقيدين. أشكر رب لأجل أمور كتيرة حصلة في حياتك، وتذكر أن هناك آخرين يحتاجون إلى صلاتك. في ناس محتاجة صلاتك، في ناس ربنا عاوز يملاك بالصلاة ليهم. الرب عاوز يشجعنا النهاردة في الإنبوكس أنه صلي لأجل ناس حواليك. في جيران حوالينا محتاجين صلاتنا، مديرك في الشغل محتاج صلاة، شريك الحياة، الزوج أو الزوجة، ولادنا محتاجين صلاتنا. لو انت حاسة انه شريك حياتك بقاله وقت بعيد عن الرب وبتقولي امتى يرجع للرب، خليني افكرك انت محتاجة تصلي لأجله، محتاجة تحطيه قدام الرب في صلاتك. ابنك البعيد عن المسيح يحتاج الى صلاة حضرتك، شريكة حياتك تحتاج الى صلاتك. الكتاب بيتكلم عن اسحاق في العهد القديم ويقول كده: وصلى اسحاق لأجل زوجته، لأجل رفقة. تخيل انه زوج صلى لاجل زوجته. كتاب مقدس بيسطرها لينا: ياما نفوس حوالينا يمكن يكونوا زي ما قلنا من اهل بيتنا، ممكن يكونوا جيراننا، ممكن يكونوا معانا في الشغل او في الدراسه، ناس حوالينا بتئن وناس حوالينا تعبانه، تحتاج اننا نصلي من اجلهم ونصرخ من اجلهم. عايز شجعك النهارده تقدر تعمل ورقه او تجيب كراسه وتكتب فيها نفوس محتاجه صلاتك. يمكن في ناس بتقابلك وتقول لك: صلي لي، اذكرني في صلاتك، صلي من أجلي. اكتب الناس دي، اكتب: أنا عايز صلي من أجل فلان وفلان وفلانة، عايز أصلي من أجل الأسرة الفلانية ومن أجل الناس اللي طلبوا مني الصلاة. بولس بيقول لفيليمون: ذاكرا إياك

في صلواتي، أنا بصلي لأجلك. بولس هو الأب الروحي لفيليمون، لكنه مازال يصلي لأجله. وهنا في درس مهم جدا ربنا عاوز يلفت نظرنا ليه، إذا أنت ليك ناس بتخدمهم صلي لأجلهم. قبل ما تكلمهم عن الرب كلم الرب عنهم، صلي لأجلهم، لأنه ولادك في الخدمة أو المخدومين أو الناس اللي ربنا ائتمنك عليهم هم يحتاجوا إلى صلاتك اللي تترفع لأجلهم. صدقني هم محتاجين، في ناس كتيرة محتاجة صلاتنا. رب عاوز يخرجنا النهاردة برا دايرة نفسينا، ربنا عاوز يطلعنا برا الأنا والانحصار في الأنا والتركيز على الذات، وعاوز يقول لنا صلي لأجل الناس زي ما بولس كان بيصلي لفيليمون. النهاردة محتاجين نصلي للناس، محتاجين نصلي للآخرين، محتاجين نصلي للقادة، للحكام، محتاجين نصلي للمدينة اللي احنا عايشين فيها، محتاجين نصلي من أجل كل هذه الأمور اللي رب يضعها على قلوبنا. اطلب النهاردة من الرب معونة انك تاخد قرار جديد، اطلبي من الرب معونة انك تاخدي قرار جديد، وهو اني ابدأ اصلي من اجل الاخرين. قد يكون الرعاة اللي في حياتي او الخدام اللي بيخدموني او غيرهم من الناس اللي ربنا يثقل قلبي بيهم. يا رب املانا بالصلوات، املأ لبنا بالصلاة لاجل الاخرين. سامحنا على كل مرة انحصرنا فيها في نفسينا وصلينا لنفسينا وطلبنا من الناس يصلوا لنفسينا ولأجلنا، لكن النهاردة عاوزين نخرج برا زواتنا وعاوزين نصلي لأجل ناس كتيرة حوالينا. ادينا نعمة نحط الناس في صلاتنا، نحط المحرومين والمقيدين والمرضى وغيرهم يا رب، نحط القريبين والبعدين في صلاتنا. املانا بأنات نصلي بيها لأجل الآخرين. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير والبركة. في آية كده بنعدي عليها مرور الكرام في العهد القديم في لاويين 19، وقت ما كان ربنا بيحط الشريعة بتاعت الزرع والحصاد بتقول كده: وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلل، وعنب كرمك الساقط لا تلتقط، للفقير والغريب تتركها. الحقيقة استغربت قوي، يعني يا رب انت بتحط شريعة وتكلم الناس وكلام كبير وفي كل تفصيلة انت حطت شريعة فيها، يعني مهتم قوي بالفتافيت اللي بتقع في الحصاد دي لإيه؟ للفقير والغريب. طب يا رب ما يعني ما تقول نحصد الأرض وندي للفقير والغريب، ليه نسيبها وهو اللي يخش ياخد اللقاط ده؟ الحقيقة لمسني قوي قلب ربنا انه انا مش عايز يطلب، عايز الشخص اللي محتاج يخش أرضك وياخد بكرامة، يخش أرضك ويلاقي راحة، يخش أرضك ويلاقي شبع، يخش أرضك ويلاقي حاجة يأكلها. واستغربت قوي من قلب ربنا يعني، ولمسني جدا جدا. يا رب انت عنيك بتجيب قوي الحاجات دي، يعني خايف على مشاعر الغريب والفقير لما يخش ويطلب كمان. وافتكرت يسوع لما كان على الأرض كان بيعمل كده بالظبط، كان بيهتم قوي بالتفاصيل الصغيرة اللي يمكن بتفرق في حياة الناس أكتر ما كان بيتكلم معاهم. يعني لما نشوفه شاف زكا فوق الشجرة، زكا كان هربان وخايف من الناس لأنه كان مكروه جدا، وأول ما شافه أول حاجة قالها له وعظوش، قال له تعالى يا زكا أنا هبات معاك النهاردة، أنت مقبول. وكأنه بيوصل بله أنت مقبول، أنا مش شايفك حاجة وحشة، يمكن تكون فتفوتة صغيرة محدش خد باله منها، بس هو خد باله، ودي اللي غيرت حياة زكا، زي اللي حصل كمان مع السامرية، زي ما حصل مع مقابلات كتير. عينين يسوع كانت بتشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي كانت بتفرق مع الناس. أنا نفسي النهاردة نصلي إنه عينينا تبقى زي عينين يسوع، زي عينين الآب، تشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي تفرق مع الناس اللي حوالينا، تكون أرضنا سبب شبع، تكون الفتات بتاعتنا سبب شبع لناس كتير. لو اديت حتى كلمة تشجيع، لو اديت فتات وقتك، لو اديت فتات كلامك، لو اديت فتات فلوسك، لو اديت فتات أي حاجة عندك لأي حد محتاج، صدقني دي عند ربنا كبيرة، صدقني ربنا مهتم بالأمور الصغيرة دي. نفسي أشجع نفسي وأشجعكوا أنه نصلي أنه الله يدينا القلب ده والعينين دي، أنه ما نستهنش بالفقير والغريب، ما نستهنش بأي حد محتاج أي حاجة حوالينا، ما نقولش أنه فلان في ضيقة لا ما هو ممكن يبيع عربيته ويسد زنقته، لا ما تقولش أنه فلان عيان لا ما هو ممكن يستلف ويجيب اللي عايزه، لا ادي من أرضك، خلي اللي حواليك لما يخش أرضك يلاقي فتات ويلاقي زرع يتقود بيه ويأكله. أمين.

رب أنا جاي لك النهاردة يا رب، بقول لك يا رب أنه أنا طالبة أكون شبهك يا رب، طالبة أنه يكون لي فكرك وعنيك وقلبك يا رب ناحية الناس. طالبة يا رب أنه أرضي تكون مكان راحة، مكان شبع يا رب، الناس تعبانة كتير يا رب. طالبة يا رب أنه محدش يعدي يا رب على حياتي، ومحدش يعدي على أرضي غير يا رب لما يلاقي يا رب أكل وراحة شبع وأمان يا رب، حتى لو حاجات صغيرة. لكن علمني يا رب، علمني إزاي عيني تلقط يا رب الحاجات الصغيرة. علمني أكون شبهك، علمني يا رب اللي يعدي في حياتي يشوفك، علمني يا رب وشكلني إن الناس لما تعدي في أرضي تشوفك أنت فيها. الناس لما تاكل وتشبع وتتلمس تشوفك أنت يا رب. علمني يا رب إنه يا رب حياتي واللي بديه في حياتي وبديه للناس يكون شهادة عنك ويرجع لمجدك. يا رب أنا عايز أكون شبهك، عايز أكون يا رب صورة منك يا رب على الأرض. عايز أفكر بفكرك لينا، فكر المسيح يا رب. قلبي يا رب يدوب قدام احتياجات الناس، قلبي يدوب قدام يا رب ألام الناس، قلبي يدوب يا رب لما أشوف حد تعبان يا رب. أتحنن زي ما كنت بتتحنن يا رب وانت على الأرض.

أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أجمل وأطيب ترحيب بكل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا وشمال أفريقيا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: لا تدع إبليس يعطل صلاتك. أهلا بكم جميعا مرة أخرى في هذا اللقاء الجديد. الشيطان ورؤساء وسلاطين مملكة الظلمة لن يستسلموا بسهولة، بل سيفعلوا كل ما في استطاعتهم لمنع تحقيق ما طلبته في صلواتك. سيقيموا العوائق، سيبدأوا المعارك. لكن عزيزي المستمع، استمر مصليا، لا لكي يستجيب الله لطلباتك لأنه قد استجابها بالفعل، بل لتمنع إبليس من إعاقة تحقيقها. فلم يحتاج دانيال النبي إلى وقت طويل كي يسمع منه الله ويستجيب له، سمعه من اليوم الأول. ولكن مع هذا احتاج النبي إلى 3 أسابيع كاملة لكي ينهي إعاقة مملكة الظلمة. نعم، هنالك علاقة بين صلواتنا وبين تقييد عمل مملكة الظلمة، وبقدر ما نصلي بإيمان وتمتزج صلواتنا بأصوام تعبر عن إحساسنا بالضعف وإنكارنا لذواتنا، بقدر ما نبطل عمل مملكة الظلمة ونتمتع عمليا باستجابة صلواتنا. هذا درس هام مقدم لنا، فقد استجاب الرب في القديم لاشتياقات شعبه وأتى بهم إلى حدود أرض كنعان التي تفيض لبنا وعسلا، وقال ليشوع: قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم. لكن هل امتلك الشعب أرض كنعان بدون معارك؟ كلا، لقد حاولت قوى الظلمة بكل طاقاتها أن تعوقهم، وكان عليهم أن يقاتلوها حتى يتمتعوا بوعد الله لهم. وهنا نرى أهمية المثابرة في الصلاة. المثابرة في الصلاة تزيل العوائق التي يعطل بها إبليس إتمام مشيئة الله. الصلاة ليست أن تحث الله على فعل أمور لا يريدها، بل أن تعرف أولا مشيئته ثم تطلب منه أن يحققها. فإرادة الله تبقى معطلة على الأرض إلى أن ترفع صلاة تسأله أن يتممها. ما أعظم هذه الحقيقة! الله لن ينفذ وعوده، لن يتمم مشيئته إلا إذا رفعت صلوات مؤمنين تسأله من أجلها. لذلك استمر بالصلاة، واستمري بالصلاة، وهذه الصلاة ممزوجة بالصوم والثقة في الله والاعتراف بالضعف، وأن تستمر في تضرع للرب. آمين آمين. هنالك آية رائعة في سفر الرؤيا الأصحاح الأول: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. أراد الله أن نكون ملوكا. لماذا أعطى الله لأولاده هذه المسؤولية أن يتوقف كل شيء يحدث على صلواتهم؟ لأنه جعلهم ملوكا وكهنة. وأيضا آيات المزمور 110 يقول داود النبي: يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك. هذه الآية من مزمور يتحدث عن الرب يسوع كملك، وقد استشهد به الرب يسوع ليدلل على ملكه، وذكرت الأناجيل هذا الاستشهاد 3 مرات في إنجيل متى ومرقس ولوقا. هذه الآية تشرح لنا كيف يملك الرب يسوع على أرضنا. هنالك أعداء، نعم، فهم يطرحون، لم يطرحوا بعد في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، إنهم يقاومون بدراوة سبل الله المستقيمة. الرب يسوع يريد أن يفرض ملكه عليهم، يريد أن يحرر من سلطانهم الأفراد والأسر والأمم. ولكن كيف؟ نقرأ هذه الآية مرة أخرى، يقول: يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك. الله سيفرض ملكه عليهم بقضيب عزه. قضيب العز أو العز رمز إلى سلطان الملك، رمز إلى سلطان الملك. القضيب هذا من صهيون. الرب يسوع يملك ولكن من صهيون. صهيون هي للمؤمنين في العهد الجديد هي
أورشليم السماوية، ربوات محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. صهيون ترمز إلى المؤمنين حين يدركون الامتيازات التي يمتلكونها بسبب حب الرب الشديد لهم. وكيف يملك هؤلاء الملوك؟ بالصلاة. فحين تصلي الكنيسة باسمه، حين أصلي أنا وأنت في اسمه، فنحن نمد قضيب سلطانه من صهيون ليتحرك بحسب مشيئته، فتهرب مملكة الظلمة ويتسع ملكه في وسط أعدائه. هذا هو عمل الكنيسة، أن تصلي فتحرك قضيب عز المسيح في وسط الأعداء. فإذا كنا نريد أن نبهج قلب الرب لنصلي ونطلب أن يحقق مشيئته، فتنهار حصون إبليس ويزداد عدد النفوس المتحررة من سلطانه. الصلاة هي المفتاح، مفتاح هزيمة مملكة الظلمة. والصلاة يجب أن تكون في مشيئة الله. وكيف نعرف مشيئة الله؟ عندما ندرس في كلمته، عندما ندرس في كلمته. آمين. له المجد والكرامة والبركة. ثبت أنظارك في يسوع، ثبت أنظارك به، واستمر مصليا وواثقا أنه حتما سيستجيب، لأنك تطلب بحسب مشيئته وحسب فكره وحسب كلمته. ثبت أنظارك مع فريق الحياة الأفضل، ونعود ونكمل وإياكم في موضوع حديثنا لهذا اليوم.

ثبت أنظارك فيه وحمولك سبها عليه. اترك كل أحمالك عليه عند قدميه بالصلاة. نتحدث في هذه الحلقة عن موضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. الصلاة هي المفتاح لهزيمة إبليس ومملكة الظلمة. الصلاة تحول رغبات الرب يسوع إلى واقع عملي. الصلاة صلاة المؤمنين. يا لفعالية الصلاة، يا لمجد الصلاة. فعندما تفكر أن تصلي مع مجموعة من المؤمنين إخوتك من أجل هدف، من أجل أن تنتصر البشارة بإنجيل الرب يسوع، وأن ينهزم الأعداء، وأن يمتد قضيب عز الرب إلى كل مكان. نعم، أنت قادر أن تفعل الكثير لو صليت بمفردك، لكنك ستكون أقوى إذا صليت أيضا مع إخوتك. يقول في آية رائعة في سفر التثنية الأصحاح 32: واحد يطرد ألفا ويهزم اثنان ربوة، الربوة هي 10,000. فصلاة المؤمن إذا طردت ألفا، فإن صلاة اثنين معا لهما نفس القلب ونفس الطلبات لن تطرد 2,000 بل 10,000 من الأرواح الشريرة. وهكذا نستطيع أن نقول أن الصلاة هي مفتاح هزيمة مملكة الظلمة. وموضوع الصلاة موضوع هام جدا، ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى حلقات لدراسته، لأنه موضوع واسع، موضوع كبير، وموضوع هام. لكن نستطيع أن نقول به بعض النقاط المختصرة والمفيدة. الصلاة يجب أن تكون بحسب مشيئة الله. كما ذكرنا قبل الفاصل، ليست الصلاة أن تطلب من الله أي طلبات تريدها، بل أن تطلب منه شيئا تكون متأكدا أنه ضمن مشيئته. الخطوة الأولى هي أن تعرف مشيئة الله من جهة كل أمر يشغلك. وكيف تعرف مشيئة الله؟ عندما تدرس كلمة الله وتثق أن الروح القدس سيعطيك فهما لكل ما أنت في احتياج له. الرب يريدك أن تعرف مشيئته لكي تتحدث عنها حين تخاطبه في صلاتك. واسمع أيضا إلى صوت الله الذي يكلمك به في قلبك. صوت الله في الداخل يكون مصحوبا دائما بسلامه العميق الذي يؤكد صحته. وعندما تعرف مشيئة الله في أي أمر تفكر فيه، تذكر أن العدو إبليس سيبذل كل جهوده لكي يعوق تنفيذها، وأهم محاولاته ستكون معك. سيحاول أن يمنعك عن الصلاة، فهو يعلم أنه إذا فقدنا مفتاح الصلاة لن تأتي لنا الموارد الإلهية الكافية للإحتياج، ولن نقدر أن نحرك قضيب عز الرب الذي يجبر جنود الظلمة على الهروب. لهذا كن حكيما ولا تدع إبليس يعطل صلاتك. لا تدع إبليس يعطل صلاتك، لأنه قد يعطيك إحساسا كاذبا بتعب الجسد، وقد يهاجم ذهنك بعدم التركيز، وقد يصيبك بالشعور بالملل وعدم الرغبة في أي شيء. لهذا قف راسخا، لا تستسلم له، قاومه، قل له أنت عدو مهزوم، ليس لك سلطان على جسدي، ذهني أو أحاسيسي. ثق عندما تقول له هكذا سيهرب من أمامك، لأن وعد الكتاب صادق، قاوموا إبليس فيهرب منكم. قد يسعى لأن يسرق منك الوقت الذي تحدده كل يوم لصلاتك الخاصة أو لصلاتك مع إخوتك في الكنيسة. انتبه وقاومه، واعلن له أنه لن يقدر أن يسلب منك أثمن أوقاتك. وقت الصلاة هو أهم كل الأوقات، فليس من أمر آخر أهم من الصلاة حتى نترك الصلاة من أجله. مرة أخرى، ليس من أمر آخر أهم من الصلاة حتى نترك الصلاة من أجله. نتذكر كلمات القديس أغسطينوس: الصلاة هي مفتاح السماء، من يصلي حسنا يقضي يومه حسنا. الصلاة هي مفتاح السماء، من يصلي حسنا يقضي يومه حسنا. لهذا لا تدع إبليس يعطل صلاتك، وقاوم الشك في صلاتك. إذا عرفت مشيئة الله في أمر ما، لا تستصعب تحقيقها.
لنفترض أنك تخدم في إحدى القرى وشعرت أن إرادة الله هي رجوع سكانها إلى الرب رجوعا حقيقيا، ثم تطلعت إلى الواقع فوجدتهم غير مكترثين على الإطلاق بالأمور الروحية، ألهتهم أمور الدنيا عن أبديتهم، تحولوا إلى محبة المال وخطايا الجسد. ونظرت إلى المؤمنين الحقيقيين الذين بها فوجدت أن عددهم قليل. لا تشك أبدا، ثق أن الله سيحقق وعده بالكامل. انتهر بشدة كل أفكار الشك، فهي من إبليس ولابد أن تقاومها لكي لا تعود مرة أخرى. سوف نعود لنكمل بعد هذه الترنيمة مع فريق الحياة الأفضل. أنا مش بغامر لما بسلم فكري لي، أنا مش بغامر عندما أسلمه كل أموري بالصلاة وأثق أنه سيستجيب، سواء كان صلاة لخدمتي، لبيتي، لعملي، لأي ناحية في حياتي. فاصل ونعود إليكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هو اللي حلوله فوق العقل وفوق إدراكي، وتاريخه معايا بعمري بشهد إنه عجيب. ونتحدث في هذه الحلقة بموضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. أرحب بكم مرة أخرى أحبائي المستمعين والمتابعين، هنا إذاعة صوت الأمل، ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد وبرنامج نهاركم سعيد. ذكرنا نقطتين قبل الفاصل. انتهر بشدة كل أفكار الشك، فهي من إبليس، لابد أن تقاومها لكي لا تعود لك مرة أخرى. لا تشك، ثق في أن وعد الرب سيتحقق بالكامل. تحدث مع الرب بإيمان، ولتكن أحاديثك فيما بعد مع الآخرين تعبر عن الإيمان الذي تحدثت به مع الرب. ذات مرة فصل أحدهم عن غير وجه حق من عمله، فذهب إليه أحد الخدام ليشجعه، وفي نهاية الجلسة وقف يصلي معه قائلا: يا رب، أنت تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر، أنت إله حق، إنني أثق أنك ستعيده إلى عمله سريعا، إنني أشكرك لأني أثق أنك استجبت. ولكن إذ خرج الخادم من منزل هذا الشخص، بدأ يرثي لحاله ويقول لأحبائه: صلوا له كثيرا، لن يجد عملا آخرا له نفس الراتب، سيقل دخله المالي بدرجة متعبة، صلوا حتى يقدر أن يحتمل. هذه الكلمات كشفت أنه لم يصلي صلاته الأولى وهو يثق أنها ستستجاب. أحبائي، مثل هذه الصلاة لا ينظر لها الرب للأسف. لهذا تقووا في الإيمان وأعطوا مجدا لله. هو يريد أن يسمع منكم طلبات عظيمة تشهد لإيمانكم بالإله العظيم. هو يريد أن يسمع مثل هذه الطلبات، لأنه بالفعل يريد أمورا عظيمة كثيرة لنا. لماذا لا نتمتع بها؟ تكلموا معه وسترون عجبا. قديما قال أليشع النبي للمرأة في سفر ملوك الثاني الأصحاح الرابع: لا تقللي الأواني الفارغة، لأن مشيئة الله أن يعطينا بحسب غناه في المجد. وبالفعل لقد ظل الزيت ينسكب وبغزارة حتى قيل لا يوجد بعد وعاء. اعرف الأمور العظيمة التي يريد الرب أن يقدمها لك، اطلبها واطلبها منه، ثق أنك ستأخذها. لن يقدر إبليس أن يسلبها منك، لن يقدر أن يعطل صلاتك وثمر صلاتك. بعض الأمور العظيمة التي يريد الرب أن يمنحها لك: قوة جبارة للخدمة وربح النفوس، فرح لا ينطق به ومجيد، سلام يفوق كل عقل، محبة للإخوة من قلب طاهر بشدة، قداسة، طهارة في الفكر. اطلب، فإلهك أب محب يريد أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه. اطلب ولا تشك، سوف تأخذ وتتمتع بالبركة وتتمتع باسم الرب يسوع وأنت تصلي. فقد تعودنا في صلواتنا أن نتحدث مع الرب يسوع عن حبه العجيب، على ما قدمه لنا على الصليب، وعن محبته لنا ومحبته ومحبتنا نحن له. تعودنا أن نمجده ونسبحه ونعلن لنا خضوعنا بالكامل، هذا رائع للغاية. لكن نحتاج أيضا أن نتعود أن نتكلم مع الآب السماوي. نقرأ بتركيز الكلمات التالية التي قالها رب يسوع: الحق الحق أقول لكم، الحق الحق أقول لكم. هذه عبارة تنبه إلى أهمية الكلمات التالية، والتي هي: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. فهل تعودنا أن نطلب من الآب باسم الرب يسوع؟ دعانا الرسول بولس لنشكر الله، وكتب يقول: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح، لله والآب. الرسول بولس يدعونا أن نشكر الله الآب في اسم الرب يسوع المسيح. وأيضا عندما قص علينا يوحنا حادثة غسل الرب يسوع لأقدام تلاميذه، سرد لنا في 3 أصحاحات كاملة من إنجيله، 14، 15، و16 حديث الرب الأخير لتلاميذه قبيل الصليب. عندما نقرأ هذه الأصحاحات نجد أن الرب يسوع يركز على تعبير باسمي ويكرره، والتكرار يؤكد أهميته. أعطى الرب يسوع اسمه للتلاميذ ولكل المؤمنين، أعطاهم اسمه لا ليشفوا المرضى أو ليخرجوا به الشياطين فقط، بل أيضا يتقدموا به إلى الآب فتجاب صلواتهم. آمين. عندما نطلب ونصلي إلى الآب مستندين على اسم الرب يسوع، فكأننا نقول له: لا تنظر إلينا نحن، إننا نتقدم لك بثقة لأننا نتقدم في اسم الرب يسوع المسيح. آمين. سوف نعود لنكمل بعد هذه الترنيمة: أنت لا تهدأ، أنت لا تسكت حتى تتمم كل ما وعدت به. فاصل ونعود إليكم.

لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعاني إلى هناك، بل يرواني الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها لك.

نثق بك وبقدرتك، نثق بك سنرى مجدك. إذا ثابرنا في الصلاة، في هذه الحلقة تحدثنا عن موضوع لا تدع إبليس يعطل صلاتك. اعرف الأمور العظيمة التي يريدها الرب لك واطلبه واطلبها منه، ثق أنك ستأخذها، لن يقدر إبليس أن يسلبها منك. وذكرنا بعضا منها: قوة جبارة للخدمة وربح النفوس، فرح لا ينطق به ومجيد، سلام يفوق كل عقل، محبة للإخوة من قلب طاهر بشدة، قداسة في الفكر. اطلب لأن إلهك أب محب يريد أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه. اطلب ولا تشك، سوف تأخذ وتتمتع بالبركة، وتمتع بسلطان اسم الرب يسوع وأنت تصلي. كما ذكرنا، عندما نتعود أن نطلب من الآب باسم الرب يسوع المسيح كما دعانا الرسول بولس لنشكر الله، كتب يقول: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. هنا يدعونا أن نشكر الله الآب في اسم الرب يسوع المسيح. وأيضا بعد أن قص علينا يوحنا حادثة غسل الأرجل، غسل أرجل تلاميذ الرب يسوع، سرد لنا في 3 أصحاحات كاملة من إنجيله حديث الرب الأخير لتلاميذه قبيل الصليب، 14، 15، و16. ونقرأ هذه الأصحاحات ونجد أن الرب يركز على تعبير باسمي ويكرره، والتكرار يؤكد أهميته. أعطى الرب يسوع المسيح اسمه للتلاميذ ولكل المؤمنين، أعطاهم اسمه لا ليشفوا المرضى

يخرج به الشياطين فقط، بل يتقدم به إلى الآب فتجاب صلواتهم. فعندما نصلي للآب مستندين على اسم الرب يسوع، فكأننا نقول له: لا تنظر إلينا نحن، نحن لا نستحق أي شيء، إننا نتقدم لك بثقة لأننا نتقدم في اسم الرب يسوع، نتقدم باسمه لا بأسمائنا، نحتمي بدمه لا ببرنا. ونتذكر هذه الآية العظيمة الرائعة التي لا تقدر بثمن: كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. فباسم الرب يسوع نستطيع أن نتقدم إلى الآب بدالة بدون خوف. ترى هل تمتعت بهذا الاسم وأنت تصلي؟ هذه الكلمات الرائعة التي عبرت بها تسبيح المؤمنين في العصور السابقة عبرت عن تلذذهم بذكر اسمه المبارك. زينة نفوسنا وفرح قلوبنا هو اسمك القدوس. اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك، هو لهم ينبوع ماء حياة، حلو في حناجرهم أكثر من العسل. إذا نطقوا به تستنير عقولهم وتصعد إلى العلو قلوبهم. فإن كانوا معوزين من أموال العالم فلنا الجوهرة اللؤلؤة الكثيرة الثمن، الاسم الحلو المملوء مجدا الذي لربنا يسوع المسيح. اطلب طلبات محددة بهذا الاسم. تعلم أن تطلب من أبيك السماوي طلبات محددة، لا تتحدث معه بكلام عام، حدد المطلوب. نتحدث معه ونحدد الطلبات ونثق أنها بحسب مشيئته. اطلب منه بالضبط ماذا تريد. عندما سأل الأعمى: ماذا تريد أن أصنع لك؟ سأله بالتحديد: ماذا تريد أن أصنع لك؟ فلا تمل، ثابر في الصلاة، لا تتوقف حتى تزال كل العوائق التي أقامها العدو ليمنع تحقيق مشيئة الله التي تصلي من أجل إتمامها. ولا تنسى أن المعارك مع مملكة الظلمة تتفاوت في عنفها وضراوتها، ويحتاج بعضها إلى صلوات أطول، وربما إلى أصوام، وربما إلى مؤمنين يتكاثفون معا ويصلون بقلب واحد حتى تنهزم قوى الظلمة وتتحقق مشيئة الله. لا تنسى أن الصلاة هي المفتاح الذي أعطاه الرب لنا لكي نفتح به باب السور، السور الذي يمنع تحقيق مشيئة الله على الأرض. نفتحه فنلمس عمله المجيد معنا، المستحيلات تحدث ووعود الرب تتحقق لنا، والسماء توسع تخومها على الأرض. يا للمجد حين نصلي، ويا لمجد الصلاة، وقتها هو أجمل أوقات حياتنا. نتمتع بالحديث مع الحبيب، نمتلئ فيه بقوة وحكمة ووداعة، ونتعلم سر الحب. وكما ذكرنا هذه الترنيمة الرائعة والكلمات التي كانوا يرنمونها في العصور الوسطى: زينة نفوسنا وفرح قلوبنا هو اسمك القدوس، أنت نور الأنوار، أنت بر الأبرار. تعالوا نختتم مع هذه الترنيمة، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد. نهاركم سعيد.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. الجو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرلوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله باكل طوالي.
1: خلاص راح اكون نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مزبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه ميزه من الدنيا؟
3: دي مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل المقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني أصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرس في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفى. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراية الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن أنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حس هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: بشكل حمامة يس
1: كمان بيقول انفتحت السماء
2: انفتحت السماء
1: في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت
1: بالضبط
2: ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح
2: الأول 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من بتاع متى لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان بي بي بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشان يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات بيكون تقريبا في المقطع الفات
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن أنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد فتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت في السماوات غائلا
1: يعني
0: ده صوت الله صح
2: أكيد
0: هذا هو ابن حلال أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله
4: بالضبط
0: اللي هو ده يوحنا كان قال
3: كده. وأيضا في 29 قال هو ذا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الزهر الله في هذه المقطع.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازل في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
4: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول. يعني في تلك الأيام جاء يوحنا الممدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟ ياكل جراد وعسل بس.
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دول كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
4: في عدد ثلاثة انت دار تقوله شكلك.
0: لا ما
4: عدد ثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي.
0: ظهر اشعياء اللي هي النبوه صح.
4: كانت
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جه فريسين والصدوقين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح. قدام انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
4: ابدا بالضبط.
0: كويس. والثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان في المقطع الثاني. يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك
3: وهنا برضو ظهر قال ياتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
2: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
4: بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني
3: ظهر هنا. أيوة. وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
4: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة،
2: إنسان بسيط جدا.
4: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع، زول بسيط زيهم، يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد الزهر عليه والزهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان الحاجات دي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر انه المواضع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: ايوه
0: تمام جدا. يلا هل انسان او سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن انه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال اخوي صابر انه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وزا حمل الله، يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
0: لكن هو كان قال وزا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده
0: بالضبط. أوكي بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله ده الإنسان هو أهم حاجة فيه.
4: بالضبط
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لاف في كل محل يقول له زول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. معناته شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
4: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع بيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إنه تصل للناس، لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة التواضع بأن الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلاً شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة غير كده. وجوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
4: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسهم وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا عليهم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية, مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي, أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح, أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجع تسودوا ما صح, أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم. عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واعد يعني الوضوء ظاهر عليه, لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بالطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بالطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
4: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح, يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح, لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتي إنه دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياتي يوحنا إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه ويخافوه, الناس بيفتش عليه وده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله عن النبي
4: يفتخر.
0: في جاء المسيح وعالم المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمتك, أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا معمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوا
4: يفتش
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده, اجي اقول لي يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله. يعني غلط اخر كتاب ما ختم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعدها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص؟
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته, يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا, يعني هو بيرفعنا. هو
4: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف, لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه ثالوث تمت هنا
0: وضحت
3: يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صعب اذكرها, انا كنت متوقع انك انت حسيتها تقول ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد لازم يعمل كل الطقوس تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء حتى ولو انا محتاج ان اخضع وتواضع. تمام جدا القاعدة حلوة والزمن جاري الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمة الليلة جهز لنا منه ترنيمة
4: الليلة ندي فرصة للصبر
0: البرلوم خلاص بيبقى زول سينير بيبقى زول أساسي
2: تعصرت عليه شديد
3: يجيب لنا ترنيمة جميلة كده
2: كويس نديكم ترنيمة

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر بطاطا
0: بطاطا يا شباب، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كيف
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين به في الغاعة في أي مكان نحن فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلي لنا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكلم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة، يلا نتقابل.

0: الخامس.
1: أيها الأغنياء، ابكوا ونوحوا على المصائب التي ستنزل بكم. أموالكم فسدت، وثيابكم أكلها العث، ذهبكم وفضتكم يعلوهما صدع يشهد عليكم ويأكل أجسادكم كالنار. تخزنون للأيام الأخيرة، والأجور المستحقة للعمال الذين حصدوا حقولكم التي سلبتموها يرتفع صياحها، وصراخ الحصادين وصلت إلى مسامع رب الجنود. عشتم على الأرض في التناعم والترف، وأشبعتم قلوبكم كعجل مسمن ليوم الذبح. حكمتم على البريء وقتلتموه وهو لا يقاومكم. فاصبروا يا إخوتي إلى مجيء الرب. انظروا كيف يصبر الفلاح وهو ينتظر ثمر الأرض الثمين، متأنيا عليه حتى يسقط المطر المبكر والمتأخر. فاصبروا أنتم أيضا وقووا قلوبكم، لأن مجيء الرب قريب. لا يتذمر بعضكم على بعض أيها الإخوة، لئلا يدينكم الله. الديان واقف على الباب. اقتدوا أيها الإخوة بالأنبياء الذين تكلموا باسم الرب، فتعذبوا وصبروا، وهنيئا للذين صبروا. سمعتم بصبر أيوب وعرفتم كيف كافأه الرب، فهو رؤوف رحيم. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا بالسماء ولا بالأرض ولا بشيء آخر، لتكن نعمكم نعما ولاكم لا، لئلا ينالكم عقاب. هل فيكم محزون؟ فليصلي. هل فيكم مسرور؟ فليسبح بحمد الله. هل فيكم مريض؟ فليستدعي شيوخ الكنيسة ليصلوا عليه ويدهنوه بالزيت باسم الرب. فالصلاة مع الإيمان تخلص المريض، والرب يعافيه، وإن كان ارتكب خطيئة غفرها له. ليعترف بعضكم لبعض بخطاياه، وليصلي بعضكم لأجل بعض حتى تنالوا الشفاء. صلاة الأبرار لها قوة عظيمة. كان إيليا بشرا مثلنا في كل شيء، وصلى بحرارة حتى لا ينزل المطر، فما نزل المطر على الأرض مدة 3 سنوات و6 أشهر. ثم عاد إلى الصلاة فأمطرت السماء وأخرجت الأرض خيرها. فيا إخوتي، إن ضل أحدكم عن الحق ورده أحد إليه، فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسا من الموت وستر كثيرا من الخطايا.
2: راديو سما، لون أيامك.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: أما ونحن محاطون بسحابة كثيفة من الشهود، فعلينا أن نلقي عنا كل ثقل وكل خطيئة عالقة بنا، فنجري بعزم في ميدان الجهاد الممتد أمامنا، ناظرين إلى رأس إيماننا ومكمله يسوع الذي تحمل الصليب مستخفا بالعار من أجل الفرح الذي ينتظره، فجلس عن يمين عرش الله. فكروا في هذا الذي احتمل من الخاطئين مثل هذه العداوة لئلا تيأسوا وتضعف نفوسكم، فما قاومتم أنتم بعد حتى بذل الدم في مصارعة الخطيئة، ولعلكم نسيتم الكلام الذي يخاطبكم كبنين:
3: لا تحتقر يا ابني تأديب الرب، ولا تيأس إذا وبخك، لأن من يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يرتضيه.
2: فتحملوا التأديب، والله إنما يعاملكم معاملة البنين، وأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإذا كان لا نصيب لكم من هذا التأديب وهو من نصيب جميع البنين، فأنتم ثمرة الزنا لا بنون. كان آباؤنا في الجسد يؤدبوننا وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأحرى لأبينا في الروح لننال الحياة؟ هم كانوا يؤدبوننا لوقت قصير وكما يستحسنون، وأما الله فيؤدبنا لخيرنا فنشاركه في قداسته. ولكن كل تأديب يبدو في ساعته باعثا على الحزن لا على الفرح، إلا أنه يعود فيما بعد على الذين عانوه بثمر البر والسلام. فشدوا أيديكم المسترخية وركبكم الضعيفة، واجعلوا طرقا مستقيمة لأقدامكم، فلا ينحرف الأعرج بل يشفى. سالموا جميع الناس وعيشوا حياة القداسة التي بغيرها لن يرى أحد الرب. واحرصوا أن لا يحرم أحد نفسه من نعمة الله، وأن لا ينبت فيكم عرق مرارة يسبب انزعاجا ويفسد الكثير من الناس، وأن لا يكون أحد فيكم زانيا أو سفيها مثل عيسو الذي باع بكوريته بأكلة واحدة. وتعلمون أنه لما أراد بعد ذلك أن يرث البركة خاب وما وجد مجالا للتوبة، مع أنه طلبها باكيا. وما اقتربتم أنتم من جبل ملموس، من نار ملتهبة وظلام وضباب وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلام طلب سامعوه أن لا يزاد منه كلمة، لأنهم ما احتملوا هذا الإنذار:
4: حتى البهيمة لو لمست الجبل لرجمت.
2: كان المنظر رهيبا، حتى إن موسى قال:
3: أنا مرعوب مرتعد.
2: بل أنتم اقتربتم من جبل صهيون، من مدينة الله الحي، من أورشليم السماوية وألاف الملائكة في حفلة عيد، من محفل الأبكار المكتوبة أسماؤهم في السماوات، من الله ديان البشر جميعا، من أرواح الأبرار الذين بلغوا الكمال، من يسوع وسيط العهد الجديد، من دم مرشوش أفصح من دم هابيل. فاحرصوا أن لا ترفضوا الذي يتكلم، فإذا كان الذين رفضوا المتكلم بكلام الوحي في الأرض ما نجوا من العقاب، فكيف ننجو نحن إذا رفضنا المتكلم من السماء وهو الذي زعزع صوته الأرض في ذلك الحين؟ ولكنه الآن وعدنا فقال:
4: سأزلزل السماء على الأرض وحدها مرة.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جداً كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايماً في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جداً وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة انه يا رب انت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي او من ضيقي وقتها، انه انت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي او الظلم اللي واقع على الستات ده انت اللي عامله وانت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وانه اكون طول الوقت حاسة انه انا هعرف اخد حقي بنفسي، هعرف اغلب بنفسي في منافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي انا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها، بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي، بشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إن كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه، مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفك الدماء، للزنات والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمنا الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: السادس،
2: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلا لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح، والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسبوا التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة، وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.

أتمنى أنه مثلما يفوح عطرك يا صديقي برائحته الذكية علينا من غير كلام، يفوح إيمانك وصدقك بربنا يسوع المسيح من غير كلام. أتمنى مثلما يعلن عطرك الثمين عن قيمته لنا من غير كلام، يعلن قلبك عن مقدار محبته لله أيضا من غير كلام. أتمنى أنه مثلما يجذبنا عطرك الجميل إليك من غير كلام، هكذا تشدنا روحك الخاضعة لمشيئة الله إليك أيضا من غير كلام.

القربان. القربان هو كل ما يتقدم به الإنسان إلى الله من ذبائح وتقديمات مادية أو عينية. وقد بين علم الجنس البشري أن تقديم القرابين هو تعبير عن حاجة الجنس البشري إلى الاتصال بالذات المقدسة، فتكون القرابين هي وسيلة ربط العالم البشري المرئي المحسوس بالعالم الروحاني الغير مرئي. ويأتي أول ذكر لكلمة قربان في الكتاب المقدس عندما قدم كل من قايين وهابيل أبناء آدم قربانا لله، فيقول الكتاب: قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وقد يتساءل البعض: لماذا رفض الرب قربان قايين بينما تقبل قربان هابيل؟ والكتاب المقدس يلقي بعض الضوء على هذا السؤال، فيذكر أن هابيل قدم من خيرة الغنم وأسمنها، ويبدو أن تقدمة قايين لم تتفق مع معايير الله، فالله يقيم دوافع الإنسان واتجاه قلبه أكثر من الأفعال والطقوس الخارجية. وقد أكد الأنبياء على أهمية حالة القلب، فيقول النبي ميخا هذه الكلمات: لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كذلك أكد السيد المسيح على موضوع العدل والرحمة وحالة القلب الطاهرة أمام الله، إذ قال: إذ جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. ومن هنا يتأكد لنا أن الله يهتم بالأكثر بحالة قلوبنا عن ما نقدمه له من قرابين وأضحية وتقدمات. فلنشكر الله على رحمته علينا ليس بالتقدمات والقرابين فقط، بل بأسلوب وطريقة حياتنا أمامه، ولنعطي بسخاء، فالمعطي بسرور يحبه الرب.

هكذا الله الذي لم يره أحد، الابن يسوع الذي في حضن الآب هو خبر. فالآب لم نره، مارادونا في يرمز إليه في بيونس آيرس، الروح القدس هو الأثير، المسيح هو صورة الله الغير منظور والذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أرجو أن هذا التشبيه والتوضيح يساعد أحبائنا على فهم هذا الموضوع الصعب جدا والذي لا نستطيع كمسيحيين أن نفسره مرات كثيرة. تعرفوا

0: الثالث.
1: ولما فرغ صبرنا رأينا من الأفضل أن نبقى وحدنا في أثينا،
2: فأرسلنا تيموثاوس أخانا والعامل مع الله في بشارة المسيح ليشجعكم ويقوي إيمانكم لئلا يتزعزع أحد منكم في هذه الشدائد، فأنتم تعرفون أن هذا نصيبنا.
1: ولما كنا عندكم قلنا لكم إننا سنعاني الشدائد، وذلك ما حدث كما تعرفون، ولهذا أرسلت حين فرغ صبري من يستخبر عن إيمانكم خوفا من أن يكون المجرب جربكم فيصير تعبنا باطلا.
2: والآن رجع إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بما أنتم عليه من إيمان ومحبة، وقال لنا إنكم تذكروننا بالخير دائما وتشتاقون إلى رؤيتنا كما نشتاق إلى رؤيتكم.
1: فشدد إيمانكم هذا عزائمنا في كل ما نعانيه أيها الإخوة من الضيق والشدة، بل نحن الآن نحيا ما دمتم ثابتين في الرب، فأي شكر نقدر أن نؤديه إلى الله من أجلكم على كل هذا الفرح الذي نشعر به أمام إلهنا بفضلكم. وكم نسأل الله ليلا ونهارا أن نرى وجهكم ونكمل ما نقص من إيمانكم.
2: نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا يسوع طريق المجيء إليكم، وأن يزيد الرب محبة بعضكم لبعض ولجميع الناس على قدر محبتنا لكم، وأن يقوي قلوبكم فتكون بقداسة لا لوم فيها أمام إلهنا وأبينا يوم مجيء ربنا يسوع مع جميع قدسيه. آمين.
3: كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة.
1: صحيح.
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة. بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع، هل رأيي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. المرأة مثلها مثل الرجل، بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل.

0: بين انه في اكثريه ساحه
1: من بس ما بنقدر نعرف على ارض الواقع قديش اذا في اكثريه.
0: بعدين ما فيك انت بيقولوا التلميذ اذا كان عم يعبر عن رايه قد ايه صحيح. من التس من 100% عندك 10% بيقولوا هن مع حقوق المرأة او اعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هن 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا امر، بدك تشوفي ممارستهم على الارض، يعني شو بيقول بالصف كيف تعامل مع رفيقته برا.
1: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع، كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل.
0: أول شيء هي عم تقول هي المرأة هلأ بلبنان، إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هالمفاهيم هيدي عم تطبقها أو هالقيم أنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقول شيء عن الرجل. هلا المرأة اللي منها عاملة ما بتقدر ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الأهلي مثل كفا وغيره، وعملوا قانون مشان مكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
1: العنف الأسري
0: هلا قانون كتير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كتير، أنا شفته وعملت دراسة عليه، قانون كتير كتير متقدم، نسوين عليه ونشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كثير من الاحكام القانونيه عم تتعدل لصالح المراه، مثل
1: بطبيعه الحال
0: احكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبه من يقتل زوجه او مرته بسبب ضبطه بحاله جماع مع احد الاشخاص، بالقبل كان يعفى من العقاب، هلا لا يعفى من العقاب، يستفيد الاسباب مخففه. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع احد الاشخاص بحاله مريبه كان يستفيد من اعفاء من اسباب مخففه، هلا ما عاد يستفيد. يعني هاو احكام بطريقه تحت يدي يعزوا وضع المراه اكثر واكثر.
1: شو نصيحتك للمراه العربيه بكلمه اخيره؟
0: هلا
1: كاستاذ بالقانون،
0: هي موجوده ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئه بشكل او باخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
1: كامل،
0: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الراي الاخر وعلى يعني أيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب يعني أيام حقوق الإنسان وحقوق المرأة وتجرب تطبقهم، أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم، وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
1: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
0: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هن يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، ما أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة يعني لعلاقة بالثقافة موروثة يعني، بس هي عليها تكافح، وهذا مسار كفاح ونضالي ما بيصير به لا بالنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
1: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة،
2: تاخد حقوقها أنه مثلا ما بيقدر يضربها،
1: ايه حقوقها كإنسان
2: مثله بانتخابات، مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
1: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
1: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بدل
1: إنه هو له الكلمة الأخيرة بالبيت،
2: أكيد بدل له الكلمة الأخيرة بالبيت،
1: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر، بس لأنه this is by nature يعني الله خلقنا هيك نحن.
1: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر،
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات، بس أنه هو الله خلقه by nature more aggressive يعني بيقدر ياخد قرارات يمكن هي she would hesitate،
1: ممكن تتردد يعني
2: exactly. لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز،
1: فنحن
2: يعني بالإيموشنز هي ممكن
1: هي عاطفية
2: وقرارات ممكن توقف بدرب
1: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعائلة
2: 100%.
1: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق، والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ

كل طرف بيدوروا المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده، وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة أنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع أنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم، وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم. مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات، بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح. مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب. ولأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. انت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة، واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقول لك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

عمرك سألت نفسك ليه في ناس واثقة في خطواتها وناس دايماً محتارة ومترددة وخايفة من نتيجة أي خطوة ممكن تاخدها؟ طب عمرك حسيت إن في ناس بتتصرف كأنها عارفة ومتأكدة إن دي الخطوة الصح في التوقيت الصح؟ وناس تانية بيبقى قدامها كل تأكيدات الدنيا لكن تفضل برضو متشككة وقلقانة وخايفة تاخد أي خطوة في حياتها لحسن يكون ربنا مش راضي عنها أو مش موافق عليها. وده بالظبط موضوع حلقتنا النهاردة. هو في حاجة اسمها مشيئة الله في حياتنا؟ طب هو ربنا ممكن يتكلم مع ناس وناس تانية لأ؟ طب لو فعلا بيتكلم مع ناس ايه الطرق اللي بيكلمهم بيها؟ اهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع اعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. انا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. هو يعني ايه اصلا مشيئة الله؟ او بمعنى ادق يعني ايه هي مشيئة الله لحياتي؟ ببساطة مشيئة الله هي الخير اللي ربنا عايزه لك عشان خاطر نموك وتطورك ونضجك والوصول لأفضل نسخة منك بكل ميزاتك وعيوبك وصفات شخصيتك. مشيئة الله لحياتك عمرها ما هتكون ضدك أو سبب إيذاء ليك بأي شكل أو سبب ضيق ليك وضغط عليك، لكنها دايماً هتكون لبنائك، لتحريرك من الأحجار التقيلة اللي معطلة انطلاقك. مشيئة الله ليك بجد زي ما الكتاب المقدس بيقول، صالحة وكاملة ومرضية. صالحة يعني كلها خير، وكاملة يعني مش ناقصها حاجة، هي أحسن حاجة ليك. ومرضية يعني في الآخر هتكون راضي ومبسوط بيها وممتن كمان لأجلها. المشكلة بقى إننا أحياناً بنتعامل مع مشيئة الله دي كأنها سر غامض صعب جداً نكتشفه أو نفهمه أو حتى نعرفه، وأحياناً بنشوف إن مشيئة الله دي بنعرفها بعلامات خارقة للطبيعة في ظروف خاصة جداً. أحياناً بنتخيل إننا مش هنعرف مشيئة ربنا غير في حلم مثلاً، نلاقي في صوت بيكلمنا ويقول لنا نعمل إيه. وأحياناً بنتخيل إن اللي عرفوا وفهموا مشيئة الله لحياتهم ده كان مجرد صدفة. وأحياناً بقى بنعتقد إن معرفة مشيئة الله في حياتنا مجرد اختبار ذكاء الشخص فيه محتاج يكون في منتهى الفطنة والوعي والذكاء عشان يفهم ربنا عاوز يعمل إيه في حياته. ومن المضحك بقى إننا أحياناً بنتعامل مع مشيئة الله كأننا بنلعب استغماية، فنقعد بقى نحلل الأمور ونخاف نغلط ونستنى علامة معينة عشان ناخد خطوة معينة، لكن الحقيقة الموضوع أبسط وأعمق من كده. مشيئة ربنا لحياتي ليها جزئين، مشيئة الله العامة وكمان مشيئة الله لحياتي. المشيئة العامة الكتاب المقدس واضح فيها جداً وبيقول إن مشيئة الله للعالم كله ولخلقته كلها هي إنهم يعيشوا القداسة والمحبة والحق والطاعة، يعيشوا في نمو وثبات فيه، يعيشوا في فرح وسلام وكل الوصايا اللي احنا عارفينها دي. لكن مشيئة الله الخاصة لكل شخص فينا سواء في شغل، في جواز، في خدمة أو في أي حاجة، دي بقى ربنا بيقودنا فيها وبيجهزنا ليها من بدري، من بداية حياتنا أو يمكن من قبل ما نتولد أصلاً، عشان بعد كده يستخدم كل حاجة في الآخر عشان نعيش حياة غنية، حياة بتمجده وكمان بتفيد العالم ده وبتسيب تأثير إيجابي على الأرض. طب إيه الأسباب اللي بتخلينا نحتار كده أو نتلخبط أحياناً في مشيئة الله؟ أول حاجة إنه كتير بنكون عاوزين نعرف كل التفاصيل قبل ما نسلم أو نتكل على ربنا، وكتير برضو بنكون عاوزين نتائج سريعة من غير ما نبذل مجهود أو نخوض في انضباط الطاعة اللي بتعبر عن ثقتنا العملية في الله وترتيباته وإرادته وسيطرته على الأحداث. ومرات كتير بنكون عاوزين إجابات لكل أسئلتنا قبل ما ناخد أي خطوة مهمة أو أساسية في حياتنا، وده بصراحة ملوش علاقة بالثقة الحقيقية والاتكال على الله. وأحياناً برضو بنكون عاوزين إن مشيئة الله تتوافق مع خططنا، يعني بمعنى أصح بنطلب مشيئة الله فعلاً لكن عايزينها تمشي على مزاجنا. تعالوا بقى نتفرج على نموذج كتابي لشخص اتعلم الطاعة وساعتها اختبر مشيئة الله في حياته.
يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص اسمه إبراهيم. ربنا قال له بوضوح كده في يوم: اذهب من أرضك للأرض التي أريك. لو واخدين بالكم، هو ما قالوش كل التفاصيل، ما قالوش هتطلع هنا وتروح هنا وتعمل كذا، ما شرحش الخطة ولا مراحلها ولا نتيجة كل خطوة، ولا حتى طمنه على كل حاجة جاية، لكن اداله التفاصيل اللي تمشيه الخطوة الجاية بس. أما بقى المشيئة كلها وباقي التفاصيل دي بقى هتبين في الطريق. طب إيه خطورة اختزال مشيئة الله في أنماط معينة، زي مثلاً إحساس معين أو حلم معين أو علامة معينة؟ بصراحة مشكلتها إنها بتحول العلاقة الحقيقية الطبيعية اليقينية

ولا من الأغلبية بتقول إيه؟ يحكي لنا الكتاب المقدس عن شخص تاني اختبر برضو مشيئة الله بطريقة إيجابية، وهو نحمية. نحمية كان في وقت مهموم جداً ومتضايق من المشكلة الكبيرة اللي حصلت، وزعلان إن أسوار المدينة مهدومة، لكنه أول حاجة عملها إنه صلى، وبعدين عمل اللي يقدر يعمله وفكر وخطط إزاي ممكن يحل المشكلة دي ويبني السور مرة تاني، وبعدين سأل كل حد ينفع يساعد بعد ما سأل ربنا طبعاً، وبعدين اتحرك باللي معاه وعلى قد النور اللي عنده والمعلومات اللي يعرفها والإمكانيات اللي معاه اتحرك وعمل اللي عليه، والنتيجة هي إنجاز للمهمة المستحيلة في وقت قياسي وبأبسط الإمكانيات. في أدوات وحاجات بتسهل لنا جداً معرفة مشيئة الله في حياتنا، أهم أداة فيهم هي الكتاب المقدس. ليه الكتاب المقدس؟ ببساطة لأنه هو اللي بينقل لنا فكر الله، وده اللي محتاجين نجدد بيه فكرنا إحنا ونجدد بيه فكرنا باستمرار، لأن طول الوقت هتترمي علينا أفكار ومبادئ مش بتاعتنا ومش من مبادئ الكتاب، وساعتها هنتلخبط ونتلخبط كمان في مشيئة الله. كمان المشورة الحكيمة من ناس ناضجة وأمينة في علاقتها مع الله في أوقات نكون فيها محتاجين لخبرتهم، خبرتهم اللي جاية من علاقتهم الشخصية بالله برضو. كمان السلام الداخلي والطمأنينة اللي الله بيزرعهم في قلوبنا لما نكون بنتحرك حسب إرادته ومشيئته، ده بيطمن قلوبنا وإحنا بنتحرك وإحنا بناخد الخطوة الجاية. لكن كمان مهم جدا يكون عندنا استعداد للطاعة والثقة العملية في الله حتى لو مش فاهمين كل التفاصيل. وآخر حاجة هي التسليم والاتكال لله. في نوع من التسليم كده بيكون إنه أنا فعلا مطمن وسايب الله ياخد مكانه وسيادته في حياتي. اتكال كده بيقول إني فعلا مصدق إني مسؤول منه، وإن مفيش حاجة هتفلت من تحت إيده، هو عارف بيعمل إيه وكمان عارف إيه الأفضل ليا. في فكرة مهمة جدا ومريحة لينا قوي في الموضوع ده، وهي إن الله لا يربك أولاده. عايز أطمنكم، ربنا مش هيلعب معنا استغمية، وعشان يطمن قلوبنا بجد قال لنا بوضوح: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك. مش عارفة ممكن نكون محتاجين إيه تاني عشان نطمن. لو خدتوا بالكم هو ما قالش هديلك إشارات ولا هديلك علامات ولا هقولك فوازير، يعني في طريق، في إرشاد، في نصيحة، وفي عيون الله اللي متابعانا ومتابعة تفاصيل حياتنا. خد معايا نفس عميق وقول أشكرك يا رب. تعال شاركك باختبار يقولك هل أنت عارف تشوف مشيئة الله في حياتك ولا لسه تايه شوية. محتاج تسأل نفسك ثلاث أسئلة. أول واحد، هو أنا عايز أعرف مشيئة الله بجد ولا عايز أختار أفضل اختيار ليا من وجهة نظري؟ تاني سؤال، هل أنا فعلاً بطلب مشيئة الله ولا بس عايز موافقته؟ تالت سؤال، هل أنا مستعد أطيع للآخر؟ ولا لو حاجة عكس اللي أنا نفسي فيه هحط 100 عذر عشان أعمل اللي على مزاجي في الآخر؟ جاوب على الأسئلة دي وخليك أمين أنت واقف فين.

وتعالى معايا أشاركك بالتدريب العملي ده اللي هيساعدك تتعلم تعرف وتسمع وتختبر مشيئة الله لحياتك. تعالى فكر مثلاً في حاجة أنت محتار فيها ومش عارف إيه مشيئة الله فيها، واسأل نفسك السؤال ده: هل ده هيبنيني روحياً أو عملياً أو نفسياً؟ تاني حاجة، هل أنا مستعدة أطيع بكل أمانة وتسليم ولا هراوغ عشان أعمل اللي أنا عايزه في الآخر؟ تالت سؤال، اسأل نفسك وضوح: الأمر ده بيزرع فيا سلام داخلي ولا بيزرع توتر وقلق وخوف غير مبرر؟ اسأل نفسك كمان، هل دي حاجة هتخدم غيري أو هتساعده بشكل ما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ لو لقيت الإجابة نعم، فغالباً أنت كده في مشيئة الله. وعايز أقولك إن جزء كبير من مشيئة الله ليك بتكون مهمته هي نضجك أكتر من انبساطك. أنت الهدف مش اللي بتعمل. حلقتنا خلصت،

التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمر.
1: ودايما زي ما احنا متعودين او يعني لو لسه اول مره تتابع برنامجنا فعايزه اقول لكم احنا بنتكلم عن ايه او تيمه برنامجنا عباره عن ايه. الاعمال الدراميه الافلام والمسلسلات اللي احنا بنتفرج عليها دايما بتيجي كده كلمه النهايه وبتنتهي على نهايه معينه بغض النظر بقى هي عجباك او مش عجباك. فمع نهايه العمل الدرامي بيبدا او بتبدا حلقه جديده من حلقات برنامجنا بنتناول فيها الاعمال الدرامية وبنحكي فيها عن الأعمال الدرامية وإزاي أنه من خلال كل عمل درامي في حدوتة وفي قصة وفي أبطال وفي عقدة وفي حل وفي تصاعد كده في الأحداث. فمن خلال القصة دي ومن خلال الحدوتة دي بنحكي مع بعض. ممكن تلاقي نفسك في شخصية من الشخصيات، ممكن تلاقي نفسك في موقف من المواقف.

المواقف اللي تصرف فيها بطل العمل أو تصرفت فيها إحدى الشخصيات. أوقات بنلاقي نفسنا فبنتعلم حاجة لحياتنا، بنتغير. أوقات كده لما تشوف حد مثلا بيعمل غلط معين تقول إحنا بنتعلم من أخطاء الآخرين، أو بنتعلم من حياة الآخرين من حوالينا. فإحنا من خلال الأعمال الدرامية ومن خلال أبطال الأعمال الدرامية بنتعلم حاجات لحياتنا، وبنشوف يا ترى إزاي ممكن أوقات كتير ربنا يكلمنا من خلال مشهد من المشاهد الدرامية. لما أشوف بطل بيتصرف بطريقة معينة أو حاجة معينة بتحصل أخد منها رسالة لحياتي. مش بس كلمة النهاية في اللي بتتكتب في الأفلام والمسلسلات، أوقات مع تصاعد الأحداث بتلاقي كده أنه في عقدة، وبعدين بتيجي العقدة تنتهي ويبدأ الحل. فبرضو أوقات كتير مع نهاية العقدة وبداية الحل بتبقى دي بداية حلقة من حلقات برنامجنا. والنهاردة الحقيقة دي الحلقة اللي هنكون بنتكلم فيها، أو الموضوع اللي هنكون بنتكلم فيه. العمل اللي بنحكي عنه النهاردة فيلم اسمه ولنا في الخيال حب. والحقيقة أنه العمل ده بيتكلم عن قضية شائكة جدا، قضية الخيال أو قضية الوهم أو أحلام اليقظة. زي انه اوقات بسرح في خيالي واتخيل حاجات مش موجودة وتوصل بيا الموضوع لمرض. لكن الحقيقة انه الفيلم كان بيتناول ده، انه البطل بتاع الفيلم ما كانش وصل لحتة المرض، لكن كان يدوب وصل لحتة احلام اليقظة والخيال، وانه بدأ يسهب في الخيال ويوصل لمرحلة الوهم. يعني ما دخلش في مرض نفسي، بس كان الموضوع معاه خيال بزيادة قوي وتوغل في الخيال بزيادة، فوصل بيه لمرحلة الوهم أو مرحلة أحلام اليقظة. والمشهد اللي كان فيه نهاية الخيال وبداية الواقع كان مشهد قاسي قوي، فيه أنه البطل بتاع العمل الدرامي أو بطل الفيلم دخلت عنده الشقة بتاعته. طبعا هو دكتور في معهد الفنون المسرحية ودكتور فن تشكيلي ورسام ويعني فنان. دخلت عنده الشقة بتاعته تلميذة من تلامذته، وفجأة اكتشفت انه مراته اللي عايشة معاه هي عبارة عن عروسة شبه مراته.

يبقى عندك قدرة على الخيال فإنك تتخيل حاجات وتنفذها وتعملها. بس إمتى الخيال يكون بيخلينا ننفصل عن الواقع؟ كم مرة عشت حياة في خيالك؟ كم مرة عشت وهم مش حقيقي وتخيلت إن هو حقيقي؟ كم مرة من كتر قسوة الواقع انفصلت عن الواقع وقلت لا أنا عايز أعيش في خيالي، عايز أعيش في, في, في, في, في واقع تاني أنا برسمه في خيالي وعيش فيه؟ طب ونتيجة ده ممكن تكون إيه؟ نتيجة انفصالي عن الواقع ممكن تكون إيه؟ هتقولولي طب ما أوقات الواقع بيبقى صعب قوي وبيبقى متعب قوي فأنا مش قادر أعيش فيه. طب إيه الفرق بين إيماني بربنا والفرق ما بين انفصالي عن الواقع وإني أعيش في وهم أو خيال؟ طبعا قضية شائكة جدا، وأنا عارفة أنه الحلقة النهاردة موضوعها كبير وشائك وضخم، لكن هنحكي فيه مع بعض زي ما متعودين، وهنبدأ نفتته كده واحدة واحدة ونحكي فيه مع بعضينا. لكن على لايف الفيسبوك كده جالي تعليق من نانا: يا نانا وحشاني جدا جدا جدا، بقالي أسبوعين يعني ما تقابلتش معاكي، لكن حقيقي دايما سلامك بيوصلني، وليليان كمان يعني وصلت لي كده سلامك، وحقيقي أنا بيفرق معايا قوي أنك بتدخلي برامج تانية تقولهم سلموا لي على سارة، فدي حاجة بجد بتفرق معايا جدا، مبسوطة قوي بوجودك معايا النهاردة. نانا كده بتقول: مساء الخير يا أخت سارة، وحشتيني وكنت أفكر فيكي، أنا الآن خارج المنزل لكن رغم ذلك كنت أتمنى أن أسمع صوتك. يا نانا بجد غالي عندي جدا جدا، انت كمان كنت وحشاني قوي، ومش متخيلة لما ليليان قالت لي انه يعني انتي بعتي لي السلام قد ايه فرق معايا، يعني حقيقي فرق معايا قوي محبتك وسؤالك عليا. طمنيني عليكي وعلى اخبارك. والنهارده واحنا بنتكلم عن الخيال او الوهم او الانفصال عن الواقع، قولي لي هل حصل معاكي في وقت من الاوقات انه من كتر ما الواقع اللي انتي عايشاه كان صعب اتمنيتي انه يبقى ليكي عالم خيالي تعيشي فيه وتنفصلي عن الواقع تماما؟ وعايزة كمان أحكي معاكي أكتر إنه إيه الفرق ما بين إنه يبقى عندي إيمان بربنا إنه ربنا هيمشيني فوق الواقع أو هيعيشني فوق الواقع على الرغم من قساوة الواقع وقساوة الحقيقة اللي أنا عايشها، وما بين إن أنا أعيش وهم، أعيش حاجة في خيالي مش حقيقية؟ لأنه أوقات بنتوهم انه لا اصل هو يعني ربنا هيغير الواقع اللي انا عايشه، وافضل عايش في وهم وما يبقاش حاجه حقيقيه. واوقات من كتر ما بنعدي في مشاكل كتير قوي في حياتنا بستسهل ان انا اعيش في وهم او اعيش في خيالي حاجه تانية، واقعد اقول انه لا لا لا انا متاكد ان المشكله دي هتتحل، انا متاكد انه الحاجه ديت هيبقى ليها اخر، وافضل عايش في وهم مش حقيقي. طيب ده خطورته ايه علينا؟ وده ايه يعني فكرة الانفصالي عن الواقع ازاي بتبقى شيء خطر ومش حاجة صح ابدا ان انا اكون بعيشها؟ فخلونا نحكي اكتر في الحدوتة بتاعتنا النهاردة والعمل الدرامي اللي احنا بنحكي فيه النهاردة. والحقيقة انه الفيلم ده فعلا ناقش قضية مهمة وكبيرة، يمكن اتناقشت بشكل، لكن انتوا عارفين ان احنا في حلقاتنا بناخد كده جزء معين وحتة كده معينة من العمل الدرامي يمكن ما خدش بالك منها قبل كده، لكن بنحكي عنها. لكن احنا النهاردة بنتكلم عن البطل زي ما قلت لكم دكتور في معهد الفنون المسرحية ورسام وفنان وشخص يعني كويس جداً، اتجوز واحدة كانت طالبة عنده في المعهد، احدى الطالبات، وكان بيحبها قوي قوي، وسافروا بعد ما اتجوزوا سافروا برا. وطبعا كانوا اهلها رافضين تماما ان هي تتجوزه لانه هو فنان بقى ومجنون وكده وبتاع، واخدها وسافروا. وهم مسافرين برا مراته بتتعرض لحادثة عربية وهو اللي كان سايق العربية، فلما مراته بتتعرض لحادثة وبتموت، هنا هو بيقرر انه مش قادر يعيش الواقع ده، مش قادر يعيش واقع انه مراته ماتت، انه مراته ما بقتش موجودة. وعايزة اقف عند الجزئية دي. اوقات كتير احنا بنمر بمشاكل وهنمر بمشاكل، وده العالم اللي احنا عايشين فيه،
العالم اللي احنا عايشين فيه

مليان مشاكل ومليان أحداث ومليان حاجات صعبة، مليان أمراض، مليان موت، مليان مشاكل أوقات بنعدي بيها بتبقى أكبر مننا وأكبر من إمكانياتنا. فلحد فين أنت بتقدر تواجه المشكلة بتاعتك وتعترف بيها؟ لحد فين أنت شخص واقعي؟ أنا عندي مشكلة، مشكلة طحناني، أنا مش قادر أتعايش معاها بس هحاول. وهنا ده شوية ليه علاقة بلحد فين أنا عندي متانة نفسية، لحد فين أنا كل المواقف الصعبة اللي أنا بعدي بيها باخدها كده قدام ربنا وقوله يا رب ساعدني أعيش الواقع بكل مشاكله وبكل أحداثه الصعبة. لأنه أوقات إحنا بنتعرض لمواقف أوقات كتير أصعب من قدرتنا وأصعب من احتمالنا وأصعب من متانتنا النفسية وأصعب مما نتخيل إن إحنا ممكن نعيش. طيب هعمل إيه؟ هل أحاول أتقبل الواقع ولا أغيره ولا أنفصل عنه تماما وأعيش في خيالي؟ وعلى موضوع تغيير الواقع ده، إحنا أوقات كتير مش بنقدر نغير الواقع، لأنه أوقات أنا هيبقى في إيدي إن أنا أغير الواقع، أوقات تانية في حاجات هتحصل خارجة عن إرادتي وخارجة عن سيطرتي، لأنه أنا إنسان محدود. في حاجات أقدر أغيرها، في حاجات تانية أنا مقدرش أغيرها، ما عنديش سلطان عليها، ما عنديش تحكم فيها. فأوقات من كتر ما الموضوع بيبقى صعب فبهرب من الناس وبهرب من الدنيا وبهرب من العالم وبنفصل تماما عن الواقع اللي أنا عايشه. وده اللي عمله دكتور يوسف لما مراته ماتت. أول حاجة قرر أنه يرجع مصر تاني، يسيب البلد اللي كانوا مسافرين فيها ويرجع مصر، وقرر أنه ينفصل تماما عن الناس، يرجع بيتهم القديم، وعمل عروسة بالجبس نحتها لأنه هو كان فنان ونحات، عمل عروسة شبه مراته طبق الأصل، وقعدها على كرسي مراته اللي كانت بتقعد عليه ولبسها اللبس بتاع مراته وحط لها ميك اب وكأنه مراته عايشة. هو عارف ان مراته مش عايشة، بس هو شايف انه دي طريقته في انه يقدر يكمل يعيش. ايه رأيكم في الطريقة دي؟ قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول لو بقينا نعيش في الخيال أكتر من الواقع ممكن يتحول من وسيلة للراحة إلى وسيلة للهروب، ونبدأ نرفض واقعنا بدل ما نحاول نغيره. عايزة أقف عند التعليق بتاعك يا نانا، وعايزة أسألك شوية كده في شوية حاجات كتبتيها. فكرة إنه الخيال وسيلة للراحة، أكيد أنا معاكي إنه أوقات الخيال بيبقى وسيلة للراحة. طيب إمتى أقدر أقول إنه الخيال وسيلة للراحة فقط مش وسيلة للهروب؟ دي حاجة. الحاجة التانية، طب لو أنا رافض الواقع اللي أنا عايشه، أنا رافضه، أنا رافض إنه يبقى أعز الناس عندي مش موجود، أنا رافض إنه أنا غير مقبول من الناس اللي حواليا، أنا رافض إنه أنا اتعرضت لظلم شديد، أنا رافض إن أنا رافض الواقع بس ما عنديش القدرة على تغييره. يعني أنتي قلتي هنا كده إنه إحنا نرفض الواقع ونحاول، يعني بدل ما نرفض الواقع نحاول نغيره. طب افرض انا ما عنديش القدرة على تغيير الواقع اللي انا عايشه، اعمل ايه؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا مع بعض. وبفكركم انه تقدروا تبعتولي كده كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان تقدروا تبعتولنا رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان عايز افكركم بحاجة مهمة، انه تقدروا تسمعونا من خلال ابليكيشن راديو سما، تحملوا الابليكيشن على تليفوناتكم من على الاب ستور او الجوجل بلاي، وتقدروا تكونوا بتسمعونا من الابليكيشن وانت بقى سايق عربيتك، وانت برا البيت، وانت يعني وانت في البيت بتعملي الاكل، ايا كان، تسمعونا من خلال الابليكيشن. كمان تقدروا تسمعونا من خلال الساتلايت، من خلال التلفزيون تقدروا تسمعونا من خلال الساتلايت، تردد 11354 11354 على 27500
رأسي فيرتيكال على النايل سات واليوتل سات. فتقدروا تسمعونا من خلال طرق كتير قوي, ولو فاتتكم أي حلقة من حلقات برامجنا تقدروا طبعا تسمعوها من خلال الساوند كلاود, أو كمان تقدروا تشوفوا الحلقات على اليوتيوب. هنحط كل اللينكات وترددنا على ساتلايت وكل حاجة على تعليقات الفيسبوك علشان تكونوا بتشوفوا كل اللينكات ديت لو ما لحقتوش تسمعونا, وعلشان تكونوا بتسمعونا من خلال كل الوسائل الممكنة. قبل ما نخرج فاصل, إبراهيم أسعد بيقول كده مساء الخير, مساء الفل إبراهيم, شاركنا كده وقول لنا النهاردة, طبعا لو أنت أول مرة تسمع برنامجنا قول لنا كده لو اتفرجت على فيلم ولا أنا في الخيال حب, ولو ما اتفرجتش عليه في قضية الانفصال عن الواقع, لو ما قدرتش أواجه الواقع وأنا رفضه تماما وفي نفس الوقت مش قادر أغيره, هل الخيال ممكن يكون وسيلة للراحة من مرارة الواقع, ولا أوقات بيبقى مشكلة لأني بنفصل عن الواقع تماما؟ طب إيه نتيجة انفصالي عن الواقع؟ نخرج فاصل ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية, معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة, خليكم معانا والنهاردة تعالوا نتناقش مع بعض ونتكلم عن الخيال, وكم مرة لجأت للخيال علشان تنفصل عن الواقع الصعب اللي انت عايشه. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان, خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية والخيال. ولنا في الخيال حب في يعني الخيال زي ما قلنا انه اوقات كتير بيبقى راحة. فكرة انه انا اوقات لما الواقع يبقى صعب قوي فاسرح كده بخيالي. يعني مثلا انا اوقات لما مثلا ابقى مش عارفه انام بالليل وعماله بفكر في حاجات والدنيا صعبه وبتاع اسرح في خيالي كده مثلا ان انا في جنينه خضراء واقعد كده اتخيل ان انا في براح وفي هدوء والجنينه الخضراء دي جنبها بحر وبرتاح وبهدى وبنام. فالخيال اوقات بيبقى فعلا وسيله للراحه، بس شئنا ام ابينا الخيال هو هروب من الواقع. انت بتهرب من الواقع الصعب اللي انت مش قادر تتعامل معاه. فلو هربت لبعض الوقت ما فيهاش مشكلة، وده رأيي. يعني مثلا لو زي ما قلت لكم مثلا وقت لما مش عارفة انام بالليل مثلا من كتر الاجهاد وان انا دماغي مشغولة بحاجات كتير او كده، فبحاول ان انا يعني اتخيل ان انا في مكان فيه براح وخضرة وبحر وحاجات زي كده، خيال لثواني او لدقايق. لكن ان انت تهرب من الواقع فالهروب عمره ما هيفيد. ليه؟ لانه هفضل اهرب اهرب اهرب، هروح لفين؟ ما هو انا عايش الواقع ده دلوقتي. فهتلاقي نفسك عمال تهرب وفي الاخر هتضطر انك تواجه. واوقات من كتر ما انت عمال تهرب ممكن تتخيل مثلا لو شخص عمل موقف فتحس انه كأن الشخص ده بيرجعك تاني للواقع اللي انت مش عايز ترجع له. اوقات في ناس بتعيش في حقب زمنية فاتت، يعني مثلا انا الحاضر اللي انا عايشه صعب قوي فاتخيل ان انا عايش في الماضي وانفصل تماما عن الحاضر اللي انا عايشه وافضل اقول لنفسي لا انت مش عايش دلوقتي، انت عايش زمان. او يعني ابقى حاسس ان انا الاشخاص اللي انا بقابلهم دول هم مش دول اللي في الحاضر، كانهم ناس انا تعاملت معاهم في الماضي وبعمل لهم يعني تبديل بالناس اللي انا بشوفهم دلوقتي في الحاضر من كتر ما انا مش قادر اعيش الحاضر. طب ده مشاكله ايه؟ اول مشكلة انه انت الاشخاص اللي انت بتتعامل معاهم في الحاضر بيتظلموا جامد قوي لان انت بتبقاش شايفهم اصلا، دي حاجة. الحاجة التانية رجوعك للواقع بيبقى بصدمة كبيرة. ليه؟ لانه انت تعالوا نتخيل كده واحد منفصل عن الواقع بقاله سنين هذه عددها او شهور او ايام منفصل عن الواقع تماما، لما بيجي يرجع تاني نقول له خد بالك انت عايش في الواقع ده، انت بتمر بالمشكلة دي، انت بتعاني من المرض ده، انت اتعرضت للفقد الفلاني، فبيتصدم صدمة كبيرة جدا. صدمة انه يفوق من الخيال اللي هو فيه او يفوق من الوهم اللي هو معايش نفسه فيه بتبقى الصدمة اضعاف مضاعفة من لو كان من وقتها تقبل الواقع اللي هو عايشه وخلاص. فالصدمة بتبقى كبيرة وكأنه انت بتعيش المشكلة من اول وجديد بس بأضعاف اضعاف تأثيرها من لو كنت تقبلتها من البداية لما كانت لسه حصلة. فالموضوع بيبقى اصعب بكتير. كمان اوقات الشخص اللي عايش في الوهم او عايش في الخيال بتاعه بيبقى لما تحصل كده فلاشات او تحصل زي تريجر اللي بنقول عليه وترجعه تاني للواقع بيبقى عنيف جدا، عصبي جدا، حاد جدا على كل اللي حواليه لانه مش قادر يرجع تاني في اتصال مع الواقع. فالموضوع صعب، صعب جدا جدا. وطبعا لانه انا بلجأ لخيالي وبعيش في خيالي لأنه الصدمة أكبر من إني أستوعبها، فهيجي يوم وهستوعبها غصب عني. وزي ما كنت بقول إنه أوقات أنا ما بقدرش أغير الواقع بتاعي،
مش هعرف اغيره خلاص. ليه؟ لانه انا انسان محدود. زي انه الواقع بتاعك مثلا يبقى حد عزيز عليك تعبان جدا انت مش عارف تعمل له حاجه، ده واقع. انه يبقى في حد عزيز عليك انت فقدته، ده واقع. في مشكله كبيره انت بتتعرض لها، مشكله ماديه، مشكله نفسيه، مشكله رفض، مشكله اهانه من حد، مشكله كبيره، صدمه كبيره انت بتتعرض لها، انت مش هتعرف تعمل فيها حاجه. ولازم اقول لنفسي كده، ودي بدايه رجوعي تاني للواقع. انا بني ادم محدود، ما عنديش القدره على السيطره على كل الاشياء. اقدر اسيطر على بعض الاشياء، وفي اشياء كتيره جدا خارجه عن سيطرتي. ليه؟ لانه انا انسان محدود. فما نجيش نعزي بعض، ما نجيش مثلا نساعد بعض بانه معلش كل حاجه هتبقى كويسه. لا، مش شرط كل حاجه تبقى كويسه، ممكن كل حاجه تفضل مش كويسه، بس انا هتعلم ازاي بقوه ربنا بسندته ومعونته ليا انه اعيش الواقع حتى وانا عارف ان كل حاجه مش هتبقى كويسه. عشان كده دي جزئيه مهمه قوي. دكتور يوسف انفصل تماما عن كل الناس اللي عارفين ان مراته ماتت، وكان كل ما عينه تيجي في عين زميلهم القديم اللي كان معاهم في المعهد، كل ما كانت عينه تيجي في عين زميله كان يهرب. ليه؟ مش عايز اي حد يفكره بالواقع اللي المفروض يعيشه، انه مراته ماتت وانها مش هترجع تاني. خلاص، ده امر واقع. فكان كل ما عينه تيجي في عينين زميله يهرب ويجري، وكان بيدرس للطلبة اللي ما يعرفوش ان مراته ماتت. وكان الطلبة كل ما يجوا تحت البيت بتاعه ويشوفوا البلكونة بتاعته، يشوفوا ان مراته قاعدة على الكرسي في البلكونة، وهم فاكرين ان هو متجوز وكل حاجة. لحد لما في طالبة عنده في المعهد بتدخل بيته وبتقول له انه انت عايش مع عروسة فوق، انت عايش مع عروسة. فلانه الصدمة كانت كبيرة عليه، استوعب جزء منها، وهي انه هو عامل عروسة لمراته وعايش معاها. بس الجزء التاني من الصدمة ان مراته ماتت، لا لسه برضو مش قادر يستوعب. فبدأ يشوف في التلميذة اللي عنده في المعهد صورة كأنها مراته، كأنها مراته. فبدأ يشوف انه دي بتضحك ضحكة زيها، دي بتتصرف زيها، دي بتتكلم زيها. فعمل تبديل وقيس كأن مراته اللي ماتت زمان هي كأنها دلوقتي التلميذة دي اللي عنده في المعهد. برضو تاني انفصال عن الواقع، تاني انه يعيش في الوهم والخيال. قبل ما نكمل كلامنا، نينا كده بتقول الخيال احيانا بيكون مساحة جميلة نهرب ليها شوية من ضغط الواقع، ويخلينا نحلم ونشوف احتمالات احسن ونستعيد الأمل. دي حقيقة طبعا يا نينا، فعلا زي ما كنت بحكي وبقول انه فكرة ان انا اتخيل ان انا في براح اخضر وجنبي مية وبتاع، يعني ده شوية بيهديني ويهدي اعصابي من الاسترس ومن الضغط بتاع الواقع اللي انا بعيشه. لكن عايزة اسألك على جزئية كنت كتبتيها في التعليق بتاعك، فكرة انه انا لو ما قدرتش اغير الواقع اعمل ايه؟ يعني ما انا لو ما قدرتش اغير الواقع اللي انا عايشه، وبعدين اخدت بالي ان انا موضوع الخيال ده بقى بيزيد مني شوية، اني بدخل في احلام اليقظة، وبعد كده الموضوع بيزيد مني اكتر بدخل في الوهم، فكرة الوهم، انا عايش في وهم، عايش في وهم اسمه انه انا مش بمر بالمشكلة دي، مش بمر بالازمة دي، مش بفكر فيها اصلا. ولو انا معرفتش اغير الواقع اتعامل معاه ازاي؟ نرجع تاني للحدوتة بتاعتنا والقصة بتاعتنا من فيلم ولنا في الخيال حب. وزي ما قلت لكم انه بدأ دكتور الجامعة دكتور يوسف يرتبط عاطفيا بالتلميذة اللي عنده في المعهد، اللي هي عندها 18 سنة وهو في الاربعينات، يعني
هو تقريبا ضعف عمرها او اكبر كمان. فبدا يرتبط بيها عاطفيا وهو مش مدرك انه هي مش مراته، لكن بدا يربط كل الحاجات اللي هي بتعملها بانه دي مراتي كانت بتعملها زمان لما كانت هي اللي عندي التلميذه عندي في المعهد. فبدا يعمل ريبليسمنت او تبديل وبرضو ينفصل تاني عن الواقع. طب ليه احنا بالنسبة لنا الموضوع صعب؟ لاني مش عايزة اتوجع، مش عايزة انهار، مش عايز افقد التوازن بتاعي، لانه اوقات في شخصيات متانتها النفسية ضعيفة. يعني ايه متانة نفسية؟ متانة نفسية هي القدرة على مواجهة الصدمات ومواجهة الأمور الصعبة في حياتي. فأوقات في شخصيات بتبقى مش قادرة تتعامل مع الصدمات، مش قادرة تتوجع، مش قادرة تفقد التوازن، مش قادرة تنهار. أنا مش قادر أسمح لنفسي بده. بس أوقات ربنا بيسمح أننا نعدي بأمور صعبة، مواقف صعبة، ننهار فيها ونفقد توازننا بعض الوقت ونجري على ربنا. هو اللي يعيد توازننا من أول وجديد، وهو اللي يساعدنا إن احنا نقف على رجلينا من تاني. مش بس كده، أوقات ربنا بيبعت لك ناس يساعدوك إنك تعمل كده، بس انت اللي بتبقى مش عايز تشوفهم. انت مصمم انك تعيش في فقاعة كبيرة انت عملتها لنفسك اسمها فقاعة الخيال، فقاعة الوهم اللي انت عايش فيه ان كل الامور تمام وكل الامور كويسة، وانت راسم لنفسك وهم وراسم لنفسك قصة كده انت معايش نفسك جواها. احنا اوقات كمان بننفصل عن الواقع بانك مثلا تقعد تتفرج على مسلسل او فيلم وتعيش فيه وتتخيل نفسك جزء من العمل ده. وبيتقال كده مصطلح مصري دارج قوي ان انا بسحل نفسي في الحاجة دي، بسحل نفسي في الحاجة اللي بشوفها او في الحاجة اللي بعملها، ان انا بلهي نفسي. بس ده خطر، لانه هرجع تاني اواجه الامر الصعب، وزي ما قلتلكوا هتبقى الصدمة تأثيرها اضعاف. لانه تخيلوا كده معايا ان انا عمال اخرج وادخل، أخرج من تأثير الصدمة وبعدين أدخل تاني في تأثير الصدمة، فالشفة مش هيجي. الشفة مهما قعدت أدور عليه مش هيجي، لأنه أول مرحلة من مراحل الشفة أنه أنا أواجه الصدمة، أنهار، أقعد وقت فاقد التوازن بتاعي، وبعد كده أشوف إزاي أقف على رجلي من تاني وأواجه الواقع تاني. دكتور يوسف فضل في المرحلة ديت لحد لما حصلت حاجة خلته يرجع من الوهم اللي هو عايشه. هنخرج فاصل ونرجع مرة تاني علشان نكمل كلامنا النهاردة. والنهاردة كلامي لكل حد فينا يمكن بتمر دلوقتي بأمر صعب قوي، يمكن دلوقتي انت لسه في تأثير صدمة معينة. مش الحل ان انت تهرب منها، مش الحل ان انت تعيش في وهم او تعيش في حلم من احلام اليقظة او ترسم خيال تعيش فيه، مش ده الحل. لانه مهما هربت، مهما عشت في الخيال، مهما عشت في الوهم، هيجي موقف يرجعك تاني للصدمة، وهيبقى التأثير وقتها موجع جدا. ما تهربش من صدمة انت بتعيشها، ما تهربش من امر صعب، ما تهربيش من صدمة اتعرضت لها، ما تهربيش من مشكلة محتاجة تواجهيها. الامر صعب، الصدمة كبيرة، بس ربنا مش سايبنا في العالم كده لوحدنا نواجه صدماتنا مع نفسنا. لا، هو عايز يقوينا وعايز يسندنا وعايز يبقى جنبنا. ما تهربش، خد قرار النهاردة
مهما كانت مواجهة الأمر صعبة أنا هقرر أعمل كده. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونكمل كلامنا ونشوف نهاية الخيال وبداية الواقع وإزاي دكتور يوسف بيحصل موقف معين بيخرجه من الخيال والوهم اللي هو رسمه لنفسه وبيرجع يواجه الواقع. ولازال السؤال، لو الواقع ما قدرش أغيره إزاي أتكيف وتعايش معاه؟ طب هل التكيف درجة قليلة قوي من درجات القبول؟ يعني أنا محتاج أقبل مش أتكيف؟ وإيه الفرق بين التكيف وإيه الفرق ما بين القبول؟ نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. وبفكركم انه تقدروا تتابعونا من خلال ابليكيشن راديو سما. لو لسه ما عندكمش الابليكيشن على تليفوناتكم حملوا الابليكيشن من على الاب ستور او الجوجل بلاي. كمان تقدروا تفتحوا التلفزيون وتزبطوا الساتلايت النايل سات او اليوتل سات على تردد 11543 على 27500 رأسي فيرتكال، وتقدروا تكونوا بتتابعونا وتسمعونا على راديو سما على الساتلايت. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وأنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ولنا في الخيال حب. الخيال شيء جميل ونعمة من نعم ربنا علينا، قدرتنا على الخيال، قدرتنا على رسم صور في دماغنا وتخيل حاجات تخفف من حدة الواقع الأليم. لكن الخيال لو زاد بزيادة ممكن يتحول لأحلام يقظة، ممكن يتحول لوهم بنلجأ ليه ونخش فيه ونعمل قصة مش حقيقية. ليه؟ لأنه الواقع اللي حاصل دلوقتي مش قادرين نعيشه. طب إيه خطر عدم مواجهة الواقع؟ إن أنت بتنفصل عنه، بتبقى عايش حاجة مش حقيقية. الهروب عمره ما بيفيد، هتهرب هتهرب هتهرب، مسيرك في يوم هتيجي وتتصدم، والصدمة هتبقى أضعاف مضاعفة. وده اللي حصل مع دكتور يوسف اللي كان منفصل عن الواقع تماما وعامل تمثال لمراته وفاكرها يعني ان هي عايشة، او عايز يقنع نفسه ويقنع اللي حواليه ان هي عايشة، لحد لما بيتصدم انه هو عامل تمثال. وبعد لما التلميذة اللي عنده في المعهد بتقول له انت عامل تمثال لمراتك وعايش معاه، مراتك ماتت فوق، فبيقرر انه يعمل تبديل، انه كأن مراته اللي كانت زمان عايشة هي البنت دي دلوقتي اللي عنده في المعهد، تلميذة عنده في المعهد، وبيبدأ يرتبط بيها عاطفيا، لحد لما زميله اللي كان معاه زمان واللي عارف ان مراته ماتت بيجي يزوره في البيت، وهنا ما بيلاقيش مهرب. فزميله بيقول له انا كنت عايز اجي ازورك من زمان، وعايز اعزيك، وعايز اقولك البقية في حياتك، عايز أقولك إنه هي كانت غالية علينا كلنا، عايز أقولك إنه مش ذنبك إنه هي ماتت. وهنا فجأة بيرجع للواقع وبيرجع لسنين عاش فيها في الخيال، وفجأة بيترمي في حضن صاحبه بيقعد يبكي بكاء شديد جدا جدا جدا جدا، انهار. وهنا كانت بداية الرجوع للواقع. إيه المشكلة إن أنت تنهار؟ إيه المشكلة إنك تتوجع؟ إيه المشكلة إنك تفقد توازنك لوقت بسبب صدمة معينة أنت بتعيشها؟ مفيش مشكلة. مش مطالب مننا إن إحنا نفضل عايشين أقوياء واقفين على رجلينا طول الوقت. في مواقف هتعدي علينا في حياتنا مش هنبقى قادرين، مش هنبقى قادرين نقف على رجلينا. في مواقف لازم تسمح لنفسك فيها بالانهيار، لأنه بعد الانهيار وبعد البكاء وبعد التعب بيجي الشفاء، بيجي الكبران، وبتلاقي كده حتة في نفسيتك بقت أقوى شوية، لأنه انت عديت بأمر صعب، عديت بصدمة، انهارت بعد الانهيار، بدأت تفقد التوازن، بعد فقدان التوازن بدأت تاخد خطوات تجاه الشفاء. بس كنت بقول لكم كده قبل الفاصل انه يا ترى الفرق بين التكيف والقبول والشفاء. التكيف، وضع التكيف، ان انا لو انا حطيت نفسي على وضع التكيف، التكيف جزء من طرق الهروب. فالتكيف ما هوش اصح حاجه للتعامل مع صدمه انا بعيشها. فيعني احنا قلنا الهروب او الخيال، الهروب للخيال من الواقع، طبعا ده غلط خالص لانه بيعمل لي انفصال عن الواقع. التكيف هو برضو تاني خطوة بعد الهروب، مش اصح حاجة، لانه هفضل متكيف متكيف متكيف لحد ما هاجي في مرة برضو هنهار. القبول معناه الصدمة دي حصلت لي، الأمر الصعب ده حصل لي، مش هعرف أغيره، كل حاجة مش هتبقى كويسة، لكن أنا مقرر أني أقبل. طب أعملها إزاي؟ هرجع تاني وأقول

انت مش متساب لوحدك. ربنا ما خلقكش في الدنيا ورماك وسابك لوحدك، لا، ربنا عارف ان انت عايش في عالم شرير، هتتعرض لصدمات، هتتعرض لوجع الفقد، هتتعرض لألم، هتتعرض لمواقف أصعب من طاقتك واحتمالك، لكن هو جنبك ومعاك، هو واقف جنبك وعايز يساعدك. الله بيتألم لألمك، كل مرة انت بتنهار فيها ربنا هيبقى جنبك، هيطبطب عليك وهيجبر خطرك المكسور، وهو وحده هيقدر يخلي قلبك المكسور يلتئم، ونفسك اللي متدشدشة، مصطلح مصري يعني بزيادة كده، الدشدشة دي انه حاجة اتكسرت قطع صغيرة جدا، الدشدشت بنقول عليها كده، الدشدشت، فقلبك اللي متدشدش نتيجة الصدمة، ونفسيتك المتكسرة ومتدشدشة نتيجة موقف صعب انت عديت بيه، ربنا وحده هو اللي يقدر يجبرها مرة تانية. بس اسمح لنفسك بالانهيار، خلي عندك إقرار بالصدمة، ما تهربش من الواقع بالخيال وتعيش فيه،

ممكن يكون في حد نفسه يساعدك بس انت بتهرب منه لانك مش عايز تواجه الصدمة اللي انت مريت بيها. بالعكس اوقات كتير الناس اللي بيبقوا حاضرين معانا اوقات صدماتنا هما بيبقوا اكتر ناس عندهم استعداد يقفوا جنبنا ويساعدونا ويسندونا. فالتكيف مش هو الحل، الهروب للخيال كارثة كبيرة لانك هتنفصل تماما عن الواقع، لكن بعدها المواجهة والقبول، وبعدها سكة الشفاء. بتبدأ تقول لنفسك زي ما دكتور يوسف قال لنفسه، أنا مراتي ماتت خلاص، هي مش هترجع تاني، بس أنا ينفع استمتع بحياتي بعدها، ينفع أعيش. هتفضل جوايا غصة كده كل ما افتكرها ان هي ما بقتش موجودة، في حتة مني ما بقتش موجودة، بس هعيش وهكمل رسالتي. يمكن الظلم اللي انت تعرضت له كبير قوي، تسبب في شوية خسائر، كانت صدمة كبيرة، يمكن ما ترجعش تاني زي الاول، وعلى فكرة مش هترجع تاني زي الاول، ودي حاجة مهمة قوي. بعد الصدمات اللي احنا بنعدي بيها انت مش هترجع فلان بتاع زمان. يعني انا بقعد اقول لنفسي سارة انت مش هترجعي سارة بتاعت زمان. ليه؟ لانه صدمات الحياة، الامور الصعبة اللي عديتي بيها، الانهيارات اللي انت عديتي بيها وبعدين رجعتي وقفتي تاني على رجليكي، عملت منك شخص احلى. مش هرجع بتاعت زمان، انت مش هترجع بتاع زمان. ولو حاولت تعيش في خيالك انه انا عايز ارجع فلان بتاع زمان، لا، انت كده بتخسر مش بتكسب. المكسب الحقيقي من اي صدمات احنا بنعدي بيها انه انا برجع اقوى وافضل واحسن من الاول. قبل ما نخرج فاصل اخير كده، نانا بتقول امين يا رب انت دايما بجنبنا. امين يا نانا، ونفسي اقولك كده النهاردة، وده يمكن على قلبي قوي اقولهولك، انه مهما كانت الصدمات اللي انت عديتي بيها من الناس حواليكي، من مواقف اتعرضت لها، من امور صعبة، خليكي واثقة ومتأكدة انه كل انهيار انت بتعدي بيه ربنا معاكي، واقف جنبك بيطبطب عليكي. وأمين ربنا يكون بيبعتلك الناس اللي يكونوا بيساعدوكي انك تقفي على رجليكي من تاني. وبصلي من قلبي ان كل جروح في نفسيتك نتيجة صدمات او نتيجة واقع صعب انت عشتيه، ربنا وحده هو اللي يخلي الجروح دي تلتئم ويخليكي اقوى بكتير مما كنتي عليه. خلينا كده نخرج فاصل أخير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة، ويمكن باقي معانا وقت قليل في حلقتنا، لكن هنخرج فاصل ولسه عندكم فرصة تشاركونا بكل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان تقدروا تكونوا بتبعتولنا كل رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان.

هو انت متخيل ان الماضي هيرجع تاني؟ هو انت متخيل ان اللي حصل ده ما حصلش؟ هو انت متخيل انه الشخص ده بيحبك؟ هو انت متخيل ان كل الناس هيقبلوك؟ انت متخيل ايه؟ الخيال اوقات كتير بيبقى حاجة جميلة لما في وقت ضغط تسرح بخيالك، تهدى شوية، ترجع بخيالك لذكرى جميلة عشتها، فتاخد منك دقايق وتبتسم وخلصنا وترجع تاني لمهامك اليومية. الخيال حاجة جميلة انه في وقت يوم ضغط وانت جاي تنام بالليل افصل دماغك شوية وبص في السقف تخيل حاجة، غمض عينيك تخيل حاجة. حتى الخيال اوقات ممكن يخليك تضحك جامد وانت في موقف صعب، لما تتخيل انه لما النور يقطع وتبقى الجو حر وتتخيل انه بالاشكال بالشادو اللي انت بتعمله بالظل اللي انت بتعمله على الحيطة في اشكال وتقعد تضحك. الخيال مهرب لثواني او لدقايق من زحمة وضغط واجهاد وتعب وألم الواقع. الخيال نعمة كبيرة من عند ربنا، القدرة على الخيال ربنا اداها للإنسان علشان يبقى مبدع، علشان يبقى فنان، علشان يتخيل حاجات مش موجودة ويخليها موجودة، زي ديكور معين، زي تصميم معين، زي رسمة معينة، زي لوحة جميلة. لكن الخيال ممكن يبقى نقمة وكارثة لو هربت بيه من الواقع. الواقع بتاعك صعب، الواقع بتاعك مليان ألم، واجهه دلوقتي. حتى لو كانت مواجهة الواقع معناها انهيار، معناها بكاء، معناها ألم، معناها فقدان للتوازن الوقت، لكن هتواجه، هتتكيف، هتتقبل، هتتشفي، ومش هتبقى زي زمان، لكن شخصيتك هتبقى أقوى، نفسيتك هتبقى أمتن وأقوى وقادرة تستحمل حاجات أكتر من كده. ما تتخيلش إنه الزمن يرجع تاني، ما تتخيلش اللي عشته في الماضي يرجع تاني في الحاضر أو ممكن يبقى في المستقبل، ما تتخيلش إن أنت هترجع تبقى حد كنت عليه زمان. عشان كده عيش الواقع زي ما هو، حتى لو كان قاسي، دايما قول له يا رب ساعدني أعيش الواقع بقساوته بتعبه، لكن أبقى متأكد إن أنت معايا فيه. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس الجاي، وحلقة جديدة ونهاية وبداية من الساعة 5 مساء. خليكوا دايما بتتابعونا وأقول لكم مع السلامة.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. يا ترى إمتى آخر مرة صليت فيها لأجل حد غير نفسك؟ إمتى صليت للوالد أو للوالدة؟ إمتى صليت لأجل أولادك؟ إمتى صليتي لأجل زوجك؟ وإمتى صليت لأجل زوجتك؟ حبائي، الرسول بولس بيقدم لينا تعليم مهم جدا عن الصلاة في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصحاح 1 وعدد 4. بيقول كده: أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي. هو كان بيوجه الكلام ده لفيليمون علشان يشجعه أنه يقبل أنسيموس العبد الهارب. والرسول بولس بيقول له: يا فيليمون، أنا بصلي لأجلك باستمرار ذاكرا إياك في صلواتي. في مبدأ مهم جدا بيقدمه لنا الكتاب هنا، هو أنه ينفع أصلي لغيري، لأنه الصلاة لغيري هي انفتاح على احتياجات الآخرين ومشاركة مني تجاههم، عكس ما دايما أصلي لنفسي. الصلاة لنفسي هي صلاة محورها أو مركزها الأنا، الشخص نفسه يعني. لكن ربنا عاوز يخرجني برا دايرة نفسي ويقول لي: يلا صلي لغيرك، يلا صلي لغيرك، لأنه في ناس كتيرة محتاجة تصلي لها، في ناس كتيرة محتاجة أنك تصرخ لأجلها، في ناس في المستشفيات مرضى محتاجين صلاتنا. أحبائي، أشكر رب لأجل الصحة، لكن تذكر أنه في ناس مرضى. أشكر الرب لأجل الحرية، لكن تذكر أنه في مقيدين. أشكر رب لأجل أمور كتيرة حصلة في حياتك، وتذكر أن هناك آخرين يحتاجون إلى صلاتك. في ناس محتاجة صلاتك، في ناس ربنا عاوز يملاك بالصلاة ليهم. الرب عاوز يشجعنا النهاردة في الإنبوكس أنه صلي لأجل ناس حواليك. في جيران حوالينا محتاجين صلاتنا، مديرك في الشغل محتاج صلاة، شريك الحياة، الزوج أو الزوجة، ولادنا محتاجين صلاتنا. لو انت حاسة انه شريك حياتك بقاله وقت بعيد عن الرب وبتقولي امتى يرجع للرب، خليني افكرك انت محتاجة تصلي لأجله، محتاجة تحطيه قدام الرب في صلاتك. ابنك البعيد عن المسيح يحتاج الى صلاة حضرتك، شريكة حياتك تحتاج الى صلاتك. كتاب بيتكلم عن اسحاق في العهد القديم ويقول كده: وصلى اسحاق لأجل زوجته، لأجل رفقة. تخيل أنه زوج صلى لأجل زوجته. كتاب مقدس بيسطرها لينا: ياما نفوس حوالينا يمكن يكونوا زي ما قلنا من أهل بيتنا، ممكن يكونوا جيراننا، ممكن يكونوا معانا في الشغل أو في الدراسة، ناس حوالينا بتئن وناس حوالينا تعبانة، تحتاج أننا نصلي من أجلهم ونصرخ من أجلهم. عايز شجعك النهاردة تقدر تعمل ورقة أو تجيب كراسة وتكتب فيها نفوس محتاجة صلاتك. يمكن في ناس بتقابلك وتقولك صلي لي، اذكرني في صلاتك، صلي من أجلي. اكتب الناس دي، اكتب: أنا عايز صلي من أجل فلان وفلان وفلانة، عايز أصلي من أجل الأسرة الفلانية ومن أجل الناس اللي طلبوا مني الصلاة. بولس بيقول لفيليمون: ذاكرا إياك في صلواتي، أنا بصلي لأجلك. بولس هو الأب الروحي لفيليمون، لكنه مازال يصلي لأجله. وهنا في درس مهم جدا ربنا عاوز يلفت نظرنا ليه: إذا أنت ليك ناس بتخدمهم، صلي لأجلهم. قبل ما تكلمهم عن الرب، كلم الرب عنهم. صلي لأجلهم، لأنه ولادك في الخدمة أو المخدومين أو الناس اللي ربنا ائتمنك عليهم هم يحتاجوا إلى صلاتك اللي تترفع لأجلهم. صدقني هم محتاجين، في ناس كتيرة

إنك تاخد قرار جديد. اطلبي من الرب معونة إنك تاخدي قرار جديد، وهو إني أبدأ أصلي من أجل الآخرين. قد يكون الرعاة اللي في حياتي أو الخدام اللي بيخدموني أو غيرهم من الناس اللي ربنا يثقل قلبي بيهم. يا رب ملانا بالصلوات، املأ لبنا بالصلاة لأجل الآخرين. سامحنا على كل مرة انحصرنا فيها في نفسينا وصلينا لنفسينا وطلبنا من الناس يصلوا لنفسينا ولأجلنا، لكن النهاردة عاوزين نخرج برا زواتنا وعاوزين نصلي لأجل ناس كتيرة حوالينا. ادينا نعمة نحط الناس في صلاتنا، نحط المحرومين والمقيدين والمرضى وغيرهم يا رب، نحط القريبين والبعدين في صلاتنا. املانا بأنات نصلي بيها لأجل الآخرين. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس، وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير والبركة. في آية كده بنعدي عليها مرور الكرام في العهد القديم في لاويين 19، وقت ما كان ربنا بيحط الشريعة بتاعت الزرع والحصاد بتقول كده: وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلل، وعنب كرمك الساقط لا تلتقط، للفقير والغريب تتركها. أحيانا استغربت قوي، يعني يا رب أنت بتحط شريعة وتكلم الناس وكلام كبير وفي كل تفصيلة أنت حطت شريعة فيها، يعني مهتم قوي بالفتافيت اللي بتقع في الحصاد دي لإيه؟ للفقير والغريب. طب يا رب ما يعني ما تقول نحصد الأرض وندي للفقير والغريب، ليه نسيبها وهو اللي يخش ياخد اللقاط ده؟ الحقيقة لمسني قوي قلب ربنا أنه أنا مش عايز يطلب، عايز الشخص اللي محتاج يخش أرضك وياخد بكرامة، يخش أرضك ويلاقي راحة، يخش أرضك ويلاقي شبع، يخش أرضك ويلاقي حاجة يأكلها. واستغربت قوي من قلب ربنا يعني، ولمسني جدا جدا. يا رب انت عنيك بتجيب قوي الحاجات دي، يعني خايف على مشاعر الغريب والفقير لما يخش ويطلب كمان. وافتكرت يسوع لما كان على الأرض كان بيعمل كده بالظبط، كان بيهتم قوي بالتفاصيل الصغيرة اللي يمكن بتفرق في حياة الناس أكتر ما كان بيتكلم معاهم. يعني لما نشوفه شاف زكا فوق الشجرة، زكا كان هربان وخايف من الناس لأنه كان مكروه جدا، وأول ما شافه أول حاجة قالها له وعظوش، قال له تعالى يا زكا أنا هبات معاك النهاردة، أنت مقبول. وكأنه بيوصل بلو أنت مقبول، أنا مش شايفك حاجة وحشة، يمكن تكون فتفوتة صغيرة محدش خد باله منها، بس هو خد باله، ودي اللي غيرت حياة زكا، زي اللي حصل كمان مع السامرية، زي ما حصل مع مقابلات كتير. عينين يسوع كانت بتشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي كانت بتفرق مع الناس. أنا نفسي النهاردة نصلي إنه عينينا تبقى زي عينين يسوع، زي عينين الآب، تشوف الحاجات الصغيرة قوي اللي تفرق مع الناس اللي حوالينا، تكون أرضنا سبب شبع، تكون الفتات بتاعتنا سبب شبع لناس كتير. لو اديت حتى كلمة تشجيع، لو اديت فتات وقتك، لو اديت فتات كلامك، لو اديت فتات فلوسك، لو اديت فتات أي حاجة عندك لأي حد محتاج، صدقني دي عند ربنا كبيرة، صدقني ربنا مهتم بالأمور الصغيرة دي. نفسي أشجع نفسي وأشجعكوا أنه نصلي أنه الله يدينا القلب ده والعينين دي، أنه ما نستهنش بالفقير والغريب، ما نستهنش بأي حد محتاج أي حاجة حوالينا، ما نقولش أنه فلان في ضيقة لا ما هو ممكن يبيع عربيته ويسد زنقته، لا ما تقولش أنه فلان عيان لا ما هو ممكن يستلف ويجيب اللي عايزه، لا ادي من أرضك، خلي اللي حواليك لما يخش أرضك يلاقي فتات ويلاقي زرع يتقود بيه ويأكله. آمين.

رب أنا جاي لك النهاردة يا رب، بقول لك يا رب أنه أنا طالبة أكون شبهك يا رب، طالبة أنه يكون لي فكرك وعنيك وقلبك يا رب ناحية الناس، طالبة يا رب أنه أرضي تكون مكان راحة مكان شبع يا رب، الناس تعبانة كتير يا رب، طالبة يا رب أنه محدش يعدي يا رب على حياتي ومحدش يعدي على أرضي غير يا رب لما يلاقي يا رب أكل وراحة شبع وأمان يا رب، حتى لو حاجات صغيرة، لكن علمني يا رب، علمني إزاي عينيا تلقط يا رب الحاجات الصغيرة، علمني أكون شبهك، علمني يا رب اللي يعدي في حياتي يشوفك، علمني يا رب وشكلني إن الناس لما تعدي في أرضي تشوفك أنت فيها، الناس لما تاكل وتشبع وتتلمس تشوفك أنت يا رب، علمني يا رب إنه يا رب حياتي واللي بديه في حياتي وبديه للناس يكون شهادة عنك ويرجع لمجدك يا رب. أنا عايز أكون شبهك، عايز أكون يا رب صورة منك يا رب على الأرض، عايز أفكر بفكرك لينا، فكر المسيح يا رب، قلبي يا رب يدوب قدام احتياجات الناس، قلبي يدوب قدام يا رب ألام الناس، قلبي يدوب يا رب لما أشوف حد تعبان يا رب، أتحنن زي ما كنت بتتحنن يا رب وانت على الأرض.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فراح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة، شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فراح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها لتيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: اي شو لك عن حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دائما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك وعيونك دائما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقول لهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك صدقيني عم بحاول يا نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتح بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلأ بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيئ لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكره يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاه؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه، فقر وتعتير بيطلع من مصيبه بفوت بمصيبه تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحه شو بقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شيء كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوة بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلا كمان. هون حط صابون أكتر حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ حاش تحكي، غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
2: لشو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي اعمل عم بعمل بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقولوا المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملن انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملن بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدها.
0: اي طول بالك شبك متعبة ومالي قدها، ما صار لك شهرين عم بتصلي رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يضر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا؟ يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولوا سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولوا لي هذا كفر عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغله يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيرة من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا ان الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وتبيكون لساني عم ببارك اللي حواليه، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بكون شاكر على إحسانات الرب حياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو اساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح وبنمجد الله، ومرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس بنكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والايام العادية ببيتنا، بيت اصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس اهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه اذا كنت عم بحكي فصحى او عامية، لانه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما اقول وقبل ما احكي.
0: امين امين. واخر شيء اخوتنا المستمعين، حابة اقول انه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
1: الرب

راديو سما، عيش اختلافك. كنت وبقيت، كنت بعشق الإنجاز وتحقيق الأهداف بما أني شخصية عملية، يعني كنت بحب المسؤولية جدا، وكنت بحب أنه أبقى طول الوقت مسؤولة وطول الوقت أخلص شغلي الأول وأخلص الأهداف بتاعتي وبعد كده الناس تيجي بعدين، وما كانش بيفرق معايا أبدا مشاعر الناس. ولو كنت مثلا مسؤولة في شغل أو في مكان معين ومثلا حد اتأخر على ميعاده، كان ممكن أقوله كلام مش لطيف خالص، وما كانش يفرق معايا أنه ممكن يتضايق أو أنه ممكن مشاعره تتأذي. طول الوقت كان بيفرق معايا الإنجاز وأن التارجت يخلصه. بس بقيت دلوقتي مختلفة خالص عن زمان. اتعلمت بعد سنين من الصدمات والخبرات أنه أهم حاجة هي الناس. اكتشفت انه انا ما عنديش علاقات اجتماعيه وما عنديش علاقات بصحاب او ما عنديش علاقات باهلي كويسه. اكتشفت انه الانجاز بيروح، الشغل بيروح، وانه ابقى حاجه موجوده هي العلاقات الانسانيه. اكتشفت انه لما الناس عملت معايا كده وجرحت مشاعري على حساب الشغل وعلى حساب الانجاز، ان انا اتضايقت جدا وحسيت ياه، هو انا كان بقالي سنين بعمل فيهم كده؟ فبقيت حاسه انه لا، الناس هي الاهم ومشاعرهم هي الاهم. الشغل صحيح مهم وينفع يخلص، بس يخلص وإحنا في ما بيننا مشاعر لطيفة وعلاقات كويسة وذكريات حلوة عن الشغل ده.

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.
3: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

القداسة. القداسة تعني الكمال الأدبي والطهارة التامة والخلو من الخطيئة، وهي الانفصال عن كل شر ونجاسة، وهي أساسا من صفات الله تعالى، فالله قدوس وهو مصدر كل قداسة. ولأن القداسة هي أخص صفات الله، فهي تجعله يكره المعصية ويعاقب الخاطئ. وفي كتابات الأنبياء في العهد القديم تظهر القداسة على أنها الفكرة المحورية لعلاقة الإنسان بالله، إذ يقول سبحانه: لأني الله لا إنسان، أنا القدوس الذي في وسطك، لا أقبل عليكم بسخط. وقد يبدو من هذه العبارة بعض التناقض، فكيف يقول الله المنزه والمنفصل عن كل شر بأنه القدوس الذي في وسط عباده، والعباد بطبيعتهم عصاة؟ لقد تكلم النبي أشعياء بهذا الخصوص في نبوته عندما أخذ في رؤية إلى عرش الله، وهناك شاهد ملائكة العلي وهم يحيطون بعرش الله ويهتفون له قائلين: قدوس قدوس قدوس، الرب القدير، مجده ملء كل الأرض. فارتعب النبي وقال: ويل لي، لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وأسكن وسط قوم دنسي الشفه، فإن عيني قد أبصرت الملك الرب القدير. وبأمر الله طار واحد من الملائكة ومس فم النبي بجمرة متقدة، أخذها من على المذبح وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وتم التكفير عن خطيئاتك. صديقي، الله هو مصدر كل قداسة، لذلك فهو وحده الذي يقدر أن يقدس ويطهر من المعاصي. وكما أن قداسة الله لا تنفصل عن عدله، لذلك رتب الله قداستنا عندما دفع السيد المسيح الثمن لطهارتنا، فيقول الإنجيل: وبفضل الله صار لنا مقام في المسيح يسوع، الذي جعل لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. إذن الله هو الذي يقدس الإنسان، ولكن هناك دور هام على الإنسان القيام به، وهو تكميل القداسة. فقداسة النفس هي عمل مزدوج، يعني الابتعاد عن الخطايا والاقتراب إلى الله. صديقي، إن الله يريد قداستنا، فلنبتهل إليه أن يكشف لنا عن قداسته، وبقلوب خاشعة نطلب منه أن يقدسنا ويطهرنا من خطايانا في المسيح يسوع، فهو السميع المجيب.

0: التاسعة عشر.
1: وسمعت بعد ذلك صوتا عظيما كأنه صوت جمهور كبير في السماء يقول:
2: هللويا لإلهنا الخلاص والمجد والقوة، أحكامه حق وعدل.
0: دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بدعارتها وانتقم منها لدم عباده.
1: وقالوا ثانية:
3: هللويا، دخانها يتصاعد أبد الدهور.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وسجدوا لله الجالس على العرش وقالوا:
3: آمين، هللويا.
1: وخرج من العرش صوت يقول:
4: سبحوا إلهنا يا جميع عباده والذين يخافونه من صغار وكبار.
1: ثم سمعت ما يشبه صوت جمهور كبير أو هدير مياه غزيرة أو هزيم رعد شديد يقول:
3: هللويا، الملك للرب إلهنا القدير.
0: لنفرح ونبتهج ولنمجده لأن عرس الحمل جاء وقته وتزينت عروسه وأعطيت أن تلبس الكتان الأبيض الناصع.
5: والكتان هو أعمال القديسين الصالحة.
1: ثم قال لي الملاك:
6: اكتب هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل.
1: وقال أيضا:
6: هذه هي أقوال الله الصادقة.
1: فارتميت على قدميه لأسجد له، فقال لي:
6: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، فاسجد لله، لأن شهادة يسوع هي روح النبوءة.
1: فرأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض وعليه راكب يدعى الأمين والصادق، يحكم ويحارب بالعدل، عيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وعليه اسم مكتوب لا يعرفه أحد سواه، وهو يلبس ثوبا مغموسا بالدم، واسمه كلمة الله. وكانت تتبعه على خيل بيض جنود السماء لابسين كتانا أبيض نقيا، ويخرج من فمه سيف مسنون ليضرب به الأمم، فيرعاهم بعصا من حديد، ويدوس في معصرة خمر نقمة غضب الله القدير. وكان اسم مكتوبا على ردائه وفخذه:
7: ملك الملوك ورب الأرباب.
1: ورأيت ملاكا واقفا في الشمس يصيح صياحا عاليا بجميع الطيور التي تطير في وسط السماء:
8: تعالي استمعي في وليمة الله الكبرى لتأكلي لحوم الملوك ولحوم القادة ولحوم الأبطال ولحوم الخيل وفرسانها ولحوم جميع البشر عبيدا وأحرارا صغارا وكبارا.
1: ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم يتجمعون ليقاتلوا الفارس وجيشه، فوقع الوحش في الأسر مع النبي الكذاب الذي عمل العجائب في حضور الوحش، وأضل الذين نالوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وألقوا الوحش والنبي الكذاب وهما على قيد الحياة في بحيرة من نار الكبريت الملتهب، وهلك الباقون بالسيف الخارج من فم الفارس، فشبعت جميع الطيور من لحومهم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كم نشتاق إلى هذه الأيام عندما كنا نحمل على الأعناق وننظر لكل من يمرون بجانبنا ولبراءتنا نبتسم لهم رغم أننا لا نعرفهم، ولسلامنا الداخلي نذهب في النوم وبعمق، نسافر بأحلامنا ونتأمل في ماذا ستكون قطعة الحلوى القادمة. هذه كانت أعظم أحلامنا حقا. كم كانت أيام جميلة نشتاق إليها ونشتاق لمن كان يحملنا. عزيزي، هذه الأيام لم تنتهي، في يديك أن تعيدها وتحياها، تحيا حياة الفرح والسلام اللانهائي. الدعوة مقدمة من الله شخصيا. يقول الكتاب المقدس عن لسان الله: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. صديقي، الدعوة مفتوحة للجميع، فقط إن قبلت أن تجعل حياتك في يد من يحبك ليقودها للخير دائما. هذا هو الإله الذي أحبك وأعلن عن حبه بصلبه فداء عنك لدفع كل ديونك. دعوة من هذا الإله، دعوة لك شخصيا أن يحملك فوق ضعفاتك، أن يحملك فوق ظروفك، أن يكون هو المسؤول عن كل تحديات حياتك، أن يقف هو أمامك ليقودك وينير لك الطريق. فهل تقبل؟

قضايا ساخنة، برنامج اجتماعي ثقافي يمني بيجيلكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الغالين على قلبي. أنا سامي الخولاني أحييكم وأرحب بكم من إذاعة نور الأمل في حلقة جديدة ولقاء بيتجدد معانا كل أسبوع. أحبتي الكرام، اليوم في رسالة مهمة جدا جدا إلى كل واحد الآن بيسمعني، لك يا أخي، لش يا أختي، لكل أب، لكل أم، لكل شاب وشابة، لكل طفل في اليمن وخارج اليمن، رسالة تعتبر أهم رسالة في حياتكم كلكم. إن الله بيحبكم ويشتيكم ويشتي يبارككم، بس تفتحوا قلوبكم له. الله الحقيقي الذي تجسد في جسد يسوع المسيح وعاش بيننا ومات على الصليب من أجلنا، من أجل خطايانا، وقام بين الأموات وقومنا، يشتي يعمل تغيير حقيقي في حياتي وفي حياتك وفي حياتي. قد يقول البعض إيش هذا الفلسفة حقك هذه، لكن صدقوني صدقوني، هذا هدف من حياتنا كمسيحيين كلنا، ان احنا نبشر بالاخبار الساره يسوع المسيح وكلمه يسوع المسيح والحياه مع يسوع المسيح، لان يسوع المسيح هو الاله الحقيقي وما في غير الذي يقدر يغير في حياتك وفي حياتك. هذا هو يسوع المسيح. وهذه يمكن تقولوا غريبة، أنت بتبدأ لنا بقضية بمشكلة أنت تتكلمنا عليها وهذا، بس الآن داخل حامي. لا، مش قضية داخل حامي، أنا داخل بكل محبة حاسس أن الرسالة هذه الله حطها في قلبي أشارككم بها، أنه فعلا بيبحث عليكم، مش أنه مش ما بلقاكم، مش لا، هو عارف، بس الشيء أن احنا نفتح له لأنه يقرأ على الباب. نعم أحبتي، في ظل الأوضاع الذي احنا فيها والمواقع الذي رجعت مرة ثانية للحرب ما بين قوات الشرعية بيسموها وقوات الحوثيين، والظلم واللعبة الذي بتدار والذي بتفعل ثمنه المسكين، لكن كلنا أمل وكلنا محبة، وكما قال في الترنيمة إن موت المسيح على الصليب وأحداث الصليب ما هيش حكاية بتنقال، بالحقيقة حصلت وآثارها إلى اليوم وإلى أن يرجع المسيح مرة ثانية. اسمع الترنيمة ونرجع لكم.

فعلا وبدون مقابل. هذا هو يسوع المسيح الذي حصل على الصليب بدون مقابل. نعم أحبتي، إحنا في إذاعة نور الأمل وراديو سما كل همنا والذي بنحس في قلوبنا والذي بنعمل فيه أن إحنا نساعد وأن إحنا نكون جزء من التغيير الذي بيحصل. إحنا نساعد الذي عندهم احتياجات، نساعد الذي بيسألوا، نساعد يعني ما أقول لكمش الخبرات الموجودة، سواء كانت خبرات فنية، خبرات مساعدة استشارية، ناس عندهم فعلا معرفة ودراسة بالأشياء الروحية والأشياء النفسية بيقدر يساعدوا بشكل كبير جدا جدا. اليوم عن رد على أسئلة جميلة من لكم يا أحبتي. في الأخت منار من عدن بتقول أشكركم أحبتي على برامجكم الرائعة والذي فعلا بعتبر كل يمني بيعمل شيء اجتماعي ثقافي بيساعد المجتمع اليمني أنا أحييه. أنا لست مسيحية ولكن أقرأ في كتب الديانات الأخرى، وفي سؤال أشتي أعرف من خلال قراءتي الكتاب المقدس، لو كان الله يعرف مسبقا

المنع يؤمن ومنع يرفضه، فلماذا خلق من يعرف أنهم يرفضوه؟ أشكر أختي منار على هذا السؤال الرائع والمبارك، فعلا سؤال مبارك ويلمس السؤال هذا فكرة المصير والحرية والعدل. ليش أنا قلت أنه مبارك؟ إذا كان الله يعرف نهايتي، فهل أنا مجرد شخصية في قصة مكتوبة؟ هذا الذي تقصده أختنا الغالية منار. الكتاب ما بيقدمش الإنسان كآلة يا أختي، الله بيعرف نعم، لكن في الوقت نفسه يدعو الإنسان أن يختار. كيف يعني؟ يعني شوفي يا أختي بكل سهولة، الرب خلق للإنسان، خلق الإنسان وجعل له طريق الذي يتبع فيه. في خلال الطريق هذه الرب عارف إيش الإنسان، الأحداث اللي يمر به، الله عارف بكل شيء. يعني الواحد لما يعمل طريق شركة، الشركة عارفة بتفاصيل الطريق كلها، يعني بعد نص ساعة أنت عاد قابلي محطة، بعد كذا عاد تعملي كذا، وبالشكل هذا يعني زي خريطة جوجل لما الواحد يستخدمها يسافر من منطقة لمنطقة، من عدن لحضرموت، الخريطة هذه بتعطيش إيش الذي عاد تحصليها وانتي موجودة في عدن قبل ما تسافري، بيقولش هذا تقابلي محطة كذا وفي كذا وفي كذا، ولما تسافري لو في حادث بخريطة بتقولش في حادث. طيب هل بعلم الغيب؟ لا، لأن في إعداد، تم إعداد الخريطة مسبقا، والله علمه علم مسبق ما فيش له وقت. هذا واحد، فهو عمل طريق الخير، طريق الوصول له، وعارف إذا اخترتي الطريق هذا إيش الذي عد يحصلش. وإبليس عمل طريق الشر، ولأن إبليس أضعف ما فيش مقارنة بين قوته وقوة الله، فالله عارف خطته وأساليبه، فالله عارف إذا الواحد يتبع، إذا تبعتي عدو الخير إبليس إيش الذي يحصلش. تمام، الله عارف ويشوف كل شيء، والله قادر يخصبنا نتبعه، بس الله أعطانا أول هدية، هي هدية الحرية. الحرية، الله لا يجبر إنسان، الله يخلي أعطى إنسان حرية إنه يختار الذي يشتيه. الله لا يفرح إن الناس يروحوا لعند إبليس. في الكتاب المقدس في العهد الجديد رسالة بطرس الثانية الصحة 9:3 قال لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، يجول للتوبة. الله ما خلقش الإنسان من أجل يتلذذ بسقوطه وأنه يدخل النار ويتبع إبليس. الله يعرف أيضا، الرب يدعو وينتظر، والذي يرفض الله مش لأن الله أغلق الأبواب، لأن الإنسان هو الذي غلق الباب هذا. فأتمنى أنت تكوني عرفتي يا أختي، الله أعطانا الخيار، فإحنا الذي عن نختار. فننتقل للسؤال الثاني ومع ترنيمة ونرجع للسؤال الثاني.

أحبتي الكرام، المعذرة لانخفاض صوت الترنيمة، كان في مشكلة بالمكسر، ونشكر رب المشكلة صلحناها وعدلناها. أشكر الأخت منار على سؤالها الرائع، أشكرش ونرحب بش كصديقة للإذاعة، إذاعة نور الأمل، وأيضا لبرنامج قضايا ساخنة. السؤال الثاني من الأخ أبو أيمن. أخ أبو أيمن من تعز، أهلا وسهلا بك وبكل أصحاب تعز. زمان على تعز، فعلا مشتاق أزور تعز، أزور عدن وحضرموت والحديدة وصنعاء، المناطق اليمنية كلها. بيقول أبو أيمن: إذا كان الخلاص بالنعمة وليس بالأعمال في الكتاب المقدس، فما الذي يمنع المسيحي أن يعيش في الخطيئة ثم يقول أنا مؤمن؟ سؤال منطقي صح؟ والسؤال أول شيء، إحنا نتكلمنا في الخلاص من قبل، بس أول شيء بشرح مرة ثانية الخلاص اللي معناها الواحد يخلص، يعني الذي هو مديون وجاء واحد دفع له فلوس، نقول هذا يخلص، تمام. الذي تحصل له مشكلة، مثلا حكم عليه بالإعدام وجاء عفو عنه، فنسميه إيش؟ هذا يخلص. جاء واحد وخلصه، جاء واحد وتاب عليه، تمام. فهذا هو معنى الخلاص. فالمسيح خلصنا من المعصية، من الذنوب الذي عملناها، الذي جزاها الموت. فالخلاص المسيح خلصنا بالنعمة. النعمة مش معناها النعمة الذي الشيء الذي يعطى سواء استحقيته ولا ما استحقيتهش. يعني المسيح مات من أجلنا، مش لأننا على رأسنا ريشة، لا، أو نحن الواحد دفع فلوس من أجل يحصل على خلاص المسيح، لا، هذه النعمة، هذه نعمة الرب علينا. فبيقول: لو كان الخلاص بالنعمة، أشكرك لأنك أكيد دارس الكتاب المقدس. وهذا سؤال مهم. يعني الإنسان المسيحي لما يؤمن بيسوع المسيح كإله ومخلص، نسميه الإنسان خلص بالنعمة، يعني أنه لا يستحق الخلاص، بس الله من محبته خلصه. فالذي إيش يمنع المسيحي يعيش في الخطيئة ويقول أنا مؤمن؟ صح، في بعض الناس بيفهموا ان النعمه رخيصه، يعني الله بيغفر لي فليش اتعب نفسي، اعمل الذي اشتهي. الرسول بولس سال نفس السؤال وقال: انا ابقى في الخطيئه لكي تكثر النعمه؟ حاشا. هذه رساله روميه صح 1 ايه 2 الى 6. فالاعمال الصالحه يا احبتي ما تشتريش الخلاص. العمل الصالح بتكشف أن الشيء حدث في الداخل، أي أن الثمرة لا تجعل الشجرة حية لكنها تثبت أنها حية. فهمتني؟ فهمتيني؟ الثمرة التفاحة مثلا أو اليوسفي أو المنجو ما بيخليش الشجرة حية، بس عنده دليل بيثبت أن الشجرة حية. طالما أخذنا الثمرة معناتها الشجرة حية. المسيحي ما يقولش أنا أعمل خير لكي يحبني الله، بل يقول لأن الله أحبني وغير قلبي صرت أنا أشتي أعيش بطرق مختلفة. النعمة ما بتخليش الخطيئة رخيصة، النعمة تجعل المسيح أغلى، تجعل المسيح مكانته أعظم وأعظم. أشكرك يا أخي على السؤال الرائع هذا. مرة ثانية، المؤمن الحقيقي المسيحي الذي يحاول قدر المستطاع أنه ما يقعش في الغلط، وبحكم أن احنا بشر بنغلط، إذا وقعنا بنرجع لعنده وبنسأله يغفر لنا، ودمه بيغفر لنا، هذا بيكون عندنا متأكد أن احنا منه. والمسيحي ما يمشيش في الخطأ، المسيحي ما يقولش أنا خلاص، المسيح مات من أجلي أعمل الذي أشتيه، ما فيش الكلام هذا. هذا المسيحي الحقيقي الذي يعيش حياة القداسة وحياة الإيمان، هذا المسيحي الحقيقي. أحبتي نستمع إلى الترنيمة وبعدين نرجع للسؤال الثالث، فابقوا معنا.

نعم، من التنميمات اليمنية الرائعة فعلا هذا الذي عمل المسيح من أجلنا. شكرا لأخونا المرنم، ربي يبارك فيك. السؤال الثالث من الأخ سعيد، الأخ سعيد من الحديدة بيقول: مرحبا إذاعة نور الأمل، أحييكم وشكرا على البرنامج هذا. فعلا أنا بسمع كل يوم خميس، بحاول أتواصل معاكم بس عزلت عندي مشكلة في الواتساب، بس اليوم تواصلت معاكم شكرا. سؤالي لكم: ليش خلق الله شجرة الخير، معرفة الخير والشر، إذا كان ما يشتيش إن آدم يأكل منها؟ لما الواحد يشوف الذي حصل يعتقد إن الله وضع فخ لآدم وبعدين غضب عليه، بس النص مش بالشكل هذا. الله أعطى آدم عالم كامل واسع وقال له كل شيء لك بالمعنى هذا، لكن بحاجة واحدة، حاجة واحدة الذي هي في حد، لأن الإنسان إنسان مخلوق ما هو شاء الله. الذي حصل ما هو أن الله عمل فخ. الله عنده نظام، الله يحب النظام، في قوانين الله عاملها. الله إذا كان الواحد بيحترم قوانين شركة، قوانين دول، يعني الذي يروح السعودية مثلا في قوانين في السعودية، الأجنبيات بلبسين عباية يغطين شعرهن، مش عارف الآن لو هذه موجودة، بس كانت في قوانين في كل دولة. في دول بتقول ممنوع على شرب الخمور في الشوارع، في قوانين مثلا زي سنغافورة ممنوع على العلكة الصامة أو شيء نسميها، العلكة هذه ممنوعة في دول كثيرة مسموحة. فإذا كنا نحترم قوانين دول، نحترم قوانين شركات ومصالح حكومية، حتى بيوت كل بيت بيحط له قانون معين، أين الجلوس، أين الأولاد يلعبوا، صح ولا لا؟ بنحترم لما نروح، من بالكم بالله، أكيد عندها قوانين ويجب علينا كناس أن احنا نحترمها. فالله قال لآدم من كل الأشجار هذه، يعني شفتوا يعني شيء عجيب، جبله ثمار، أشجار فيها ثمار وفيها وفيها وفيها، قال لكن من هذه الشجرة لا تأكل، هذا أمر إلهي. آدم وحواء كان عندهم الخيار والإرادة يختاروا، ولأن حواء بدأت تأكل وأغوت آدم وأكل، المحبة مش أن الواحد يقول تمام ما فيش مشكلة، الله يقول خلاص قل عادي إيش المشكلة أكلته منها، لا، المحبة الذي لا تستطيع أن ترفض ليست محبة حقيقية. الطاعة التي لا يوجد أمامها خيار هذه ما هيش طاعة بل برمجة. الشجرة أظهرت أن الإنسان يستطيع أن يثق بالله أو أن يقول أنا أريد أن أحدد الخير والشر بنفسي، وهذا جوهر السقوط. القلب استقل عن الله، المشكلة بتكمن وين؟ إن الإنسان ترك كل ما أعطي له ونظر إلى الشيء الوحيد الممنوع وقال لن أكون سعيد إلا إذا صار لي أيضا، وهذا ما نعمله إحنا حتى اليوم.
فشكرا على السؤال الرائع هذا، ونشكر الرب يسوع المسيح لأنه جاء ومات على الصليب، جاء الله وتجسد في جسد المسيح ومات على الصليب من أجلنا، من أجل حررنا من الخطيئة التي ورثناها من آدم وحواء. نبقى مع الترنيمة ونرجع مرة ثانية وسؤال رائع آخر أحبتي، قم معنا.

0: نعم أحبتي الغالين على قلبي، نعم نسبح ونرنم ليسوع المسيح وحده. يا الأسئلة حقكم اليوم أسئلة، ها كلها أسئلة فعلا يعني رائعة. السؤال من الأخت تمار أو تمارا من تمارا من الخوخة، الخوخة أيوة أكيد أنا كنت في الخوخة. المهم يا أخت تمارا أو تمار، سؤال إيش رائع، بتقول أنا عندي سؤال أتمنى ترد عليه. شكرا لك ونرحب بك كصديقة وأخت عزيزة للإذاعة والبرنامج. بتقول لو كان إبليس عدو لله فلماذا لا يقضي الله عليه وينتهي الشر؟ هذا سؤال، أكيد شفتي الحروب والمشاكل وتعبتي من الشر صح؟ والواحد بيسأل يا رب إلى متى، أي حين الواحد يصبر الحرب والمرض والمصائب هذه، ظلم خيانة، ها فعلا الواحد يسأل إلى متى. في عندنا يا أختي تمارا في الكتاب المقدس سفر المزامير مليء بعبارة إلى متى يا رب للملك داود. في شيء مهم نشي نتكلم فيه، إن إبليس ما هوش إله آخر بينافس الله، ما فيش صراع بين قوتين متساويتين، لا المسيح تكلم عن هزيمة إبليس في سفر الرؤيا في العهد الجديد وأعلن أنه ينتهي. السؤال هنا، إذا كان الله قادر وأعلن أنه ينتهي، ليش ما عمله من قبل؟ يعني يا أختي تمارا الكتاب المقدس بيقول لنا أن الله ما زال يمنح البشر فرصة للتوبة، لأن لو الله قضى على إبليس الآن والناس كلهم الذين متفضلش الناس هيتبعوا المسيح. احنا قلنا في سؤالنا الأول أن كل واحد عنده حرية صح؟ هل الناس هيتبعوا يعني في عهد المسيح نفسه؟ المسيح كان موجود وعمل معجزات، في ناس كثير رفضوه وما اتبعوش، ما بالش يعني شافوا معجزاته ومع ذلك رفضوه. ف المسيح بيعطي فرصة، الناس يمكن يتوبوا، الناس ممكن يرجعوا عبر الظروف عبر المشاكل. أحيانا إحنا نريد من الله أنه ينهي الشر اليوم، لكن لو أنه أنهى كل الشرور اليوم، خلونا نسأل بصدق إيش عايسوي بالشر الذي في داخلي؟ يا الله أنهى كل الشر، الحرب وهذا وهذا، لكن إيش أساس الحرب نفسها؟ هي الشرور في داخلنا. تأخير الدينونة أي جية المسيح أنه يجي يحكم بين الناس، مش معناته أن الله غير موجود، بل هو دليل أن الله رحمته ما زالت بتعطي وقت للناس. وهذا هو من الأشياء الأساسية، الأشياء المهمة الذي أحبنا أبشركم فيها. المسيح ما هوش خارج، المسيح موجود، بس أنه بيساعدنا، أنه بيقوينا. المسيح قادر يشيل إبليس الآن، بس هل فعلا الشر الذي الذي داخلنا أنه يروح؟ لا، لا يوجد الشيء هذا. وفكروا فيها، وفكري فيها يا أختي، المسيح بعظمته وبقوته بيحبش وبيحبك، ويشتي مننا أن احنا نفكر ونعاله يشتي مننا ان احنا نرجع له.
1: هذا هو المسيح.
0: فهل فعلا نقدر ان احنا نعمل ونعطي فرصة للمسيح؟ في ترنيمة الآن بطلعها، انتظروني دقيقة بس.
2: ضربنا مثل زمان
0: أيوة حصلنا الترنيمة. كان في، قلت لكم عندنا اليوم مشكلة تقنية، بس نشكر الرب أن حلت المشكلة هذه. ترنيمة من الأخ والمرنم يوثام اسكندر، مرفوع أنا بقوة.

أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم، السؤال الآن من أخت، ما أدري شنو نحط اسم لها، أشكر يا أختي. فبتقول: ليش يبدو إله العهد القديم قاسي بينما يسوع في العهد الجديد محب؟ العهد القديم حروب وموت، أين الإله المحب هذا؟ هل في إلهين معاكم ولا كيف يعني؟ ممكن تبينوا لنا؟ الرب يبارك فيك يا أختي، وشكرا، وأرحب بك أخت صديقة البرنامج. في حاجة مهمة نشي نسمعها، وهذه من الصور الغلط الموجودة عن في الكتاب، عن وعن الكتاب المقدس، انه في العهد القديم اله بيزعل وغاضب، والجديد لطيف هكذا كيوت وحلو. بس لما نقرا الكتاب المقدس حقيقه، ما نحكمش عليه قبل ما نقرا، بنشوف حاجه مختلفه. العهد القديم مليء بالرحمه. إيش قال في سفر الخروج؟ الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان. يسوع نفسه تكلم على الدينونة وعلى الأحداث هتحصل. المحبة والعدل موجودين في العهد القديم والجديد. الله ما تغيرش، الله نفسه. الله ما هوش نصف محبة ونصف عدل. الله محبة عادلة وعدلة مملوء قداسة. الحروب التي تمت في العهد القديم مفروض نشوفها في قراءة الكتاب المقدس. في سفر التكوين بنقرأ أشياء يعني قمة الروعة. الناس الرب صبر عليهم لكن تمادوا وطغوا وأصبحوا فعلا بيعملوا مساوئ وظلموا ناس وقتلوا واستباحوا حرمات الله. والله صبر عليهم وتأنى، ومتكلم على أجيال من الفساد. وكان في وقت كان ضروري من الناس يعرفون في إله حقيقي بيدافع، إله حقيقي موجود.

المسيح قال أحبوا أعداءكم في رسالة متى أو إنجيل متى العهد الجديد إصحاح 44 آية 5، وقال إن مملكته ليست من هذا العالم، أي السياسي العسكري. الموت في الكتاب المقدس أمر ثقيل، في دينونة تاريخية خاصة في العهد القديم، وكانت أساسية لأنهم حاربوا وما سمحوش لشعب الله اليهود أنهم يعيشوا الأرض الذي الله ادها لهم. الله ما هوش نصفة محبة ونصفة عدل، الله محبة عادلة وعدلة مملوء قداسة، ولهذا الصليب جمع الحاجتين المحبة والعدل. الصليب، وعلى الصليب المسيح عمل الثنتين. إيش رأيكم؟ عمل المسيح الثنتين. هذه من الأمور يا أحبتي الذي مفروض أن احنا نركز عليها. نركز عليها وبشكل كبير. نستمع إلى الترنيمة علمني أنتظرك يا رب، ونرجع لكم أحبتي.

تنيمة رائعة وتنيمة مباركة. شكرا الآب جوزيف جون. الآب جوزيف جون من القساوسة المباركين. أحبتي، السؤال الثاني الموجود أو سؤال حق الفقرة هذه أيضا سؤال مهم وسؤال جميل، بيقول: هل الشك في وجود الله خطيئة؟ وهل ممكن الإنسان يكون مؤمن بالمسيح وفي نفس الوقت يكون عنده بعض الشكوك؟ أيوة فعلا، هذه حقيقة ما حد يقدر يهرب منها، هذه حقيقة ما حد يقدر يعرض عليها، يعني يتركها. يا أحبتي، الإنسان المؤمن المسيحي عايش في العالم هذا، احنا ولدنا بالخطيئة، صح المسيح حررنا من الخطيئة، لكن احنا ولدنا وما زال الحرب موجودة، حتى ولو آمنا والمسيح خلصنا، في حرب بين الجسد والروح، وهذا قال الرسول بولس. فمش معناته ان احنا ملائكة، لا، المسيح حررنا من الخطيئة، يعني لما نوقع منرجع ونجري لعنده ونقول له يسامحنا ويكتب علينا في دمه بيطهرنا. ومن ضمن الأشياء الذي بنعاني منها هي الشك، أوقات يكون في شكوك، أوقات الواحد بيمر بمشاكل بظروف بشك، وين الله؟ أين المسيح؟ يعني الأحداث اللي تمت نقول في السنة، في سنوات طويلة من عهد المسيح إلى الآن، حتى من العهد القديم، بس حنا نذكر الآن، يعني نبدأ بحرب العراق زمان، وكم يا ناس ماتوا، وكم يا مسيحيين قتلوا وهجروا، وأيضا من أقليات أخرى. مسيحيين كان جزء أساسي وكبير وله ثقل وله مكانته في المجتمع العراقي، والآن أصبحوا أقلية، ناس كثير قتلوا وناس كثير سافروا وهاجروا بسبب المصائب هذه. وسمعت من ناس كثير منهم يقولوا: أين المسيح؟ وينه؟ إيش ليش بيسمح لنا شيء هذا بيحصل؟ وفي أماكن كثيرة الناس بيقتلوا والناس بتحصل لهم مشاكل، والواحد بيدخل في نفس الفكرة هذه. فالشك موجود، حتى لو في ناس كثير بيخفوا الشك هذا، الكتاب المقدس مليان مليان بأشخاص سألوا وبكوا وارتبكوا. داود سأل، أيوب سأل، وحبقوق سأل، وتوما شك في العهد الجديد. توما من أجمل أجمل الجمل في مرقس، إنجيل مرقس العهد الجديد في إصحاح 24 آية 9، قال: أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. أنا أؤمن لكن أوقات أنا عندي شك، فأعني. الله ما بيخفش من أسئلتك ولا من أسئلتك. المشكلة ليست إن عندك سؤال، لو عندك سؤال، المشكلة إنك ترفض إنك تتحدث عنه بصدق. الإيمان المسيحي ما فيش حاجة بتقول أنا ما أشكش أبدا، بل أحيانا نحن بنقول يا رب أنا لا أفهم لكني ما زلت أبحث عنك. الشك لا يعني دائم إن الإيمان مات، أحيانا الشك هو صوت إيمان مجروح يشتي جواب. الله لا يرفض القلب الذي يأتي بصدق حتى ولو كان في شك ومرتجف. فأتمنى تكون الرسالة الرد وصل. الرب يعيننا، احنا لا نسمح للشك يكون مرض ونشك في كل حاجة، لكن أوقات بيوصل واحد لمرحلة بيشك، بس لمن بيروح؟ بيروح لعند الإله الحقيقي ويقول له ساعدني وعلمني ورويني.

أحبتي الكرام، نرحب بكم بكل أسئلتكم واستفساراتكم على الواتساب، فايبر، تليجرام أو سيجنال 00-35-799-236-455، رقم الثاني 00-35-799-865-965. أيضا تقدروا تزوروا صفحتنا في الإنترنت www، الموقع حقنا www.thelightofhope.eu.

أيضا أحبتي تقدروا تزوروا صفحاتنا في الإنترنت في الفيسبوك، الصفحة الأولى loveyemen.net، وصفحة ثانية إذاعة نور الأمل the light of hope.

عما نؤيل عما نؤيل الله معنا. من الترانيم الرائعة المباركة الذي أحبها فعلا من كل قلبي. الله فعلا معنا ولا يمكن يتخلى علينا. نعم أحبتي، فقرتنا الأخيرة فقرة الصلاة. خلونا نصلي مع بعض أن ربي يطرح بركة ونعمة ويبارك فينا ويساعدنا.

يا رب يا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. يا رب أنا أشكرك على نعمتك، أشكرك على وجودك في حياتنا، أشكرك على بركتك، أشكرك يا رب لأنك إلى حي تسمع، أشكرك يا رب لأنك موجود معنا. يا رب أنا أصلي يا رب لكل واحد في اليمن وخارج اليمن، لكل أخ وأخت، لكل أسرة. يا رب أصلي يا رب الناس بتقول يا رب إلى متى يا رب، فعلا إلى متى يا رب. يا رب أنا لا أشك في محبتك ولا أشك في قوتك ولا أشك في نعمتك يا رب، لكن يا رب القلوب بتصرخ. يا رب نصلي لك زي الملك داود، إلى متى يا رب هذا كله؟ كل ما قلنا الحرب على التهداء بتشتعل أكثر، ومنشوف الناس بيبيعوا واشتروا في الإنسان يا رب، بيبيعوا واشتروا يا رب، ناس بتختال وسر بتدمر، بيوت بتفجر، والناس بيستغلوا باسمك يا رب، وكل واحد بيحاول ياخذ اكثر شيء. يا رب اشكرك لانك اله نعمه وبركه واله قوه يا رب. يا رب اصلي يا رب لكل اليمن ولخارج اليمن، لكل دوله بتعاني من الظلم والحروب، اصلي يا رب لكل دوله ابليس بيحاول يدمر ويخرب، هو بيعمل في كل الدول. يا رب يا رب أنت إلهنا يا رب، نشكرك يا رب على وجودك في حياتنا، نشكرك يا رب لأنك إله نعمة وبركة، وأنك يا رب سلامك هو الحل الوحيد يا رب لما الناس تعرفك وتفتح قلبها لك يا رب. يا رب أصلي أنك تستخدمنا، صلي أنك تبارك كل أخ وأخت استمعوا للبرنامج الليلة، ساعتهم يفتحوا قلوبهم ولم يا رب يشوفوا الإله الحقيقي المحب. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب لأنك بتسمع لنا، لأنك موجود معنا. أشكرك يا رب لأن ما حد يقدر يأخذ أي شيء من أولادك يا رب، لأنك العظيم. أشكرك يا قدوس، نعم يا رب أنت قدوس، أشكرك يا رب. أصلي بركة وخير ونعمة، أشكرك يا رب. آمين آمين. أحبتي الكرام وصلنا للختام، الرب يبارككم، يعطيكم ليلة مباركة وأسبوع كله بركة وتحسوا بمحبته ونعمته. تصبحوا على خير مني، أنا سامي الخولاني ومن كل العاملين في راديو سماء وراديو نور الأمل، تصبحوا على ألف خير.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح. علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلا، فقط سيخلق إنسانا جديدا يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم رح نحكي عن حياة القداسي. شو معنى نعيش بقداسي وشو بيعلمنا الكتاب المقدس؟ قداسي هي أسلوب حياة، ومعناها نكون مكرسين لله بالكامل ونعيش إله وحده، مش لأنفسنا ولا للعالم. هي مش بس إنه نبعد عن الشر أو ما نعمله، هي إنه نكره الخطية والشر وننفصل انفصال كامل عنهم، ويكون عنا انتماء كامل للرب. الله قدوس، الله دعانا نكون قديسين، وهي الدعوة مش مجرد وصية أخلاقية، هي دعوة للعلاقة الحميمة معه. لأنه الله قدوس لازم نتشارك بطبيعته لندخل بشركة حقيقية. مثل ما الله قدوس لازم تكون عنا نفس القداسي بهذا العالم، لأنه مخلوقين على صورة الله، وبالأولى نكون عم نردد صدى قداسته بحياتنا أو نعكسها. والسؤال، هل نحن منعيش بالضوء الساطع لقداسة الله؟ لما التجربة القاسية هاجمت يوسف، كان إدراكه لقداسة الله هو يلي حال بينه وبين الاستسلام للخطية، وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. القداسي تطهير لأنفسنا وامتلاء بالروح القدس. القداسي مش مظهر خارجي، إنما تغيير داخلي عميق بالقلب والفكر، ورغبة بالعيش المثمر لمجد الله. مثل ما بيوصي رسول بولس تلميذه تيموثاوس، بيقول له لهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها فأعرض عن هؤلاء. القداسي والتقديس شيء كتير ضروري لكل المسيحيين يلي بدهم يصيروا أكتر شبه بالمسيح بكل جوانب حياتهم. فالتقديس معناه الأصلي بيدل على الانفصال عن كل ما هو غير طاهر، وكلمة مقدس تعني مفرز أو مخصص لغرض إلهي، وكلمة يقدس تجي بمعناها يكرس، وهي ما بتدل على الانعزال بس عن الشيء، بل التكريس الكامل لشيء آخر، يعني الانفصال التام عن الخطية وكرهها والاتجاه نحو القداسي. لأنه الشخص المقدس مش بس مغسول من الخطية، بل مزداد نقاء. لهيك التقديس مبدأ من مبادئ عمل النعمة المخلصة، بيصير القلب بموجبه مقدس ومشابه لقلب الله، والروح القدس يلي بيسكن فينا بيعمل على تقديسنا بغرس الفضائل المسيحية فينا وتدمير الأهواء الآثمة، لحتى نتمكن إنه نموت أكتر وأكتر عن الخطية ونعيش للبر. الخطية مش بس هي اللي بتموت جوات المؤمن، كمان المؤمن هو يلي بيموت عن الخطية. ونحن ما منصير مقدسين لأنه أعمالنا حسنة، بل لأنه الله هو يلي ساكن فينا وعب يجري القداسي فينا. بيعلمنا الكتاب المقدس إنه الخطية أفسدت كل شيء بالإنسان، وما في ولا جزء بكياننا سليم. مكتوب علامة تضربون بعد، تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. نحن منتقدس بلحظة قبولنا للمسيح، وهذا امتياز إلنا بالمسيح. مسؤوليتنا إنه نكون إلنا حياة مرضية لله، والتقديس هو عمل دائم فينا ومتدرج، يعني هو عملية ما بتتوقف. مع ازدياد المعرفة الروحية والإيمان بيكون ازدياد بالتقديس، لأنه نحن مننال الروح القدس بدون مكيال، وهو بيساعدنا أنه نوصل لقياس قامة المسيح. مكتوب فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نحكي عن أسرار التقديس.

شو أسرار التقديس؟ أولاً قدسنا المسيح بعمله، مات المسيح لأجل تقديسنا. مكتوب: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق. ثانياً نحن مقدسين بالله، لأنه الله هو يلي ببرر المذنب وبيقدس النجس، وكل البركات الروحية منه، لهيك تقديسنا من الله وحده. ثلاثي نحن مقدسين بالروح القدس. الروح القدس هو القوة الفعالة بقدستنا. مكتوب: وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. نحن مقدسين بالكلمة. الكتاب المقدس كلمة الله بتنور الذهن وبتطهر القلب. مكتوب: لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. نحن كمان مقدسين بالإيمان، والإيمان هو خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نحن منتقدس بالصلاة، وكمان نتقدس بالشراكة الإلهية، لأن شركة القديسين هي الميزة يلي منحافظ عليها. شاكرين الآب اللي أهلنا لشركة ميراث القديسين بالنور. نتقدس بإرادتنا، الله بده يقدسنا ولازم تكون إرادتنا مشتركة بإرادته. مكتوب: وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. نتقدس بالرجاء المبارك، لأنه المؤمن لازم يكون مستعد لمجيء المسيح الثاني. نتقدس بالتأديب، لأنه كل تأديب بالحاضر إذا قبلناه من الرب بخلينا مشابهين له أكثر. مكتوب: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله. طيب شو علامات التقديس؟ كيف منعرف أنه نحن مقدسين؟ وشو هي العلامات الواضحة للقداسة الشخصية؟ مكتوب: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض، وبانفصالنا عن كل خطية، والاعتراف أنه الخطية عداوة لله. كمان بالتوقف عن الدفاع عن حقوقنا، وأخذ حقنا بإيدنا ونترك للرب هو يدافع عنه. لأنه مكتوب: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. نجتهد دائما أنه نحمي قلوبنا من كل شيء ما بليق، ونسلك بحياة القداسة. كمان الاحتشام بالملبس لحتى نكرز بسيرة حسن. قداستنا أمام الناس لازم تعكس قداسة الله. مكتوب: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. الثبات بالإيمان وباتباع المسيح حتى لو كان في اضطهاد أو مشقة أو موت بسبب إيماننا. ظهور ثمر الروح القدس فينا وفضله بقيادة حياتنا. مكتوب: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان. طيب شو دواعي التقديس؟ التقديس مطلب إلهي بيدعينا الله إله لنكون قديسين وبلا لوم. مكتوب: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحب. القداسة يا أحبائي دليل على تبريرنا. مكتوب: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. بدون تقديس ليس لنا الحق بالعهد الجديد. إذا سلكنا بالقداسة وتقدسنا للمسيح منقدر نطالب الله بكل الوعود يلي وعدنا فيها بالمسيح، وبكل الامتيازات يلي للمؤمن. مكتوب: اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى

النفسية محتاجة مكافأة. عمرك كافئت نفسك قبل كده؟ أوقات بيبان السؤال ده مش منطقي، لأننا بننتظر المكافأة من الناس طول الوقت، لكن محتاجين نتعلم نكافئ نفسنا على كل إنجاز نعمله أو تحدي نعدي بيه أو حتى خطوات بسيطة بنمشيها في الحياة. محتاجين نقف ونكافئ نفسنا، نكافئ نفسنا بكلمة تشجيعية، نكافئ نفسنا بهدية، لكن المهم إن إحنا نعرف نكافئ نفسنا. وأنا صغيرة في المدرسة كان عندي مادة صعبة ما كنتش بحب أذاكرها، لكن بذلت فيها مجهود كبير قوي، وبعد وقت من المذاكرة دخلت الامتحان واكتشفت الامتحان صعب جدا ومعرفتش أحل كويس. خرجت من الامتحان وأنا واخدة قرار إني هكافئ نفسي، وخرجت واشتريت لي هدية. رد فعل الناس أنتي بتكافئي نفسك على إيه؟ لكن أنا كنت مقررة إني هكافئ نفسي على المجهود اللي أنا عملته. أوقات بنبذل مجهود كبير ونلاقي النتيجة قليلة، لكن كافئ نفسك على المجهود اللي عملته. وأوقات تانية بتقال عليك غبي أو فاشل، أرفض الكلام ده، لأن أنت مش غبي ومش فاشل، أنت مميز. الفكرة كلها إنك مميز في أمور عن أمور تانية. ما تقارنش نفسك بحد وارفض الكذب اللي بيتقال على حياتك. أقف وكافئ نفسك على الخطوات اللي بتمشيها في حياتك حتى لو بسيطة. كل ما تمشي خطوة كافئ نفسك عليها، وكل ما تحقق إنجاز كافئ نفسك عليه، هتلاقي حياتك بتتغير وحياتك بتبقى بشكل أفضل. لما نعرف نكافئ نفسنا على الأمور البسيطة هتلاقي حياتك بقت بشكل أفضل.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: النسبية اللي بدأوا الناس يستخدموها في الحياة ككل، وبدأوا يقولوا عنها الحياة كلها إن كل الحقائق نسبية، الحقيقة دي راجعة لمعادلة علمية والفكرة علمية قدمها أينشتاين في وقت من الأوقات. المعادلة دي بتقول إن كل حاجة ممكن أفسر الكون بيها من خلال معادلة واحدة تقدر توضح لي حقائق كتيرة قوي عن الكون. مشكلة المعادلة دي إنه حتى أينشتاين غير في الوقت، يعني الوقت أقدر أتحكم فيه وبقى متغير. اللي ما كانش مقبول عند الناس في وقت إنه يكون الوقت أو الزمن متغير، لكنه طلع أينشتاين المعادلة دي. بس علشان يطلع المعادلة دي كان لازم يبقى فيه ثابت. نفس الفكرة اللي بناخدها في الحياة إنه كل شيء نسبي وراجعة للحقيقة العلمية أو للمعادلة العلمية اللي قدمها أينشتاين، دي معناها بتقول إنه برضو في الحياة في شيء ثابت مطلق بقيس عليه الحقيقة دي. علشان يكون في نسبية معناها إنه لازم يكون في حق مطلق ثابت أقدر أقيس بيه كل حاجة.

0: الرابع.
1: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتروا هل هي من الله، لأن كثيرا من الأنبياء الكذابين جاءوا إلى العالم، وأنتم تعرفون روح الله بهذا. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه جاء في الجسد يكون من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع لا يكون من الله، بل يكون روح المسيح الدجال الذي سمعتم أنه سيجيء وهو الآن في العالم. يا أبنائي، أنتم من الله وغلبتم الأنبياء الكذابين، لأن الله الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في العالم. هم يتكلمون بكلام العالم فيسمع لهم العالم لأنهم من العالم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن لا يكون من الله لا يسمع لنا. بذلك نعرف روح الحق من روح الضلال. فليحب بعضنا بعضا أيها الأحباء، لأن المحبة من الله، وكل محب مولود من الله ويعرف الله. من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة، والله أظهر محبته لنا بأن أرسل ابنه الأوحد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة، نحن ما أحببنا الله، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فإذا كان الله أيها الأحباء أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا. ما من أحد رأى الله. إذا أحب بعضنا بعضا ثبت الله فينا وكملت محبته فينا. ونحن نعرف أننا نثبت في الله وأن الله يثبت فينا، بأنه وهب لنا من روحه. ونحن رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم. من اعترف بأن يسوع هو ابن الله ثبت الله فيه وثبت هو في الله. نحن نعرف محبة الله لنا ونؤمن بها. الله محبة، من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه. واكتمال المحبة فينا أن نكون واثقين يوم الحساب. فنحن في هذا العالم مثلما المسيح في العالم، لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تنفي كل خوف، لأن الخوف هو من العقاب، ولا يخاف من كان كاملا في المحبة. فعلينا أن نحب، لأن الله أحبنا أولا. إذا قال أحد أنا أحب الله وهو يكره أخاه كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يقدر أن يحب الله وهو لا يراه. وصية المسيح لنا هي: من أحب الله أحب أخاه أيضاً.

0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.
1: صباح الخامس.
2: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

العلاقات زي أوراق الشجر، ويأتي الخريف أحياناً بما لا تشتهي الأشجار، فالحياة مواسم.

أحيانا كتيرة في المواقف اللي بنتظلم فيها ما نبقاش عارفين نقول الحقيقة ولا ما نقولش، ندافع عن نفسنا ونبين الحقيقة قصاد اللي بيتهمنا ولا لا. حصلت حاجة شبه كده مع المسيح من أكتر من 2000 سنة في المحاكمة اللي عملوها اليهود علشان يثبتوا إن هو غلطان. قام جه عبد رئيس الكهنة وقام ضربه بالقلم. القلم ما كانش مجرد إهانة، لكن في وقتها كان محضر إثبات حال. كان بيشهد وبيقول بالقلم ده إنه المسيح غلط، ولأنه الناس كتيرة قوي لأنه ما بيبقوش سامعين المسيح قال إيه، فالألم ده كان بيوصل لهم إن هو قال حاجة غلط. القانون بيقول إنه الأول بشهد على الشخص بالحاجة الغلط اللي قالها وبعدين ببتدي عملية الضرب دي، لكن الحقيقة اللي حصلت مع المسيح غير كده تماما. الموضوع حصل بالمقلوب، إنه ضربه من غير ما يكون بيشهد عليه. عشان كده كان رد المسيح واضح جدا في إنه بيقول له أنت كسرت القانون، أنت اللي غلطت مش أنا، المفروض إنه تشهد عليا وبعدين تضربه. لو أنا ما قلتش حاجة غلط ليه بتضرب؟ دافع عن نفسك بأنك تقدم الحقيقة حتى لو الناس مش هتسمعها، ويكفي أن ربنا هيكون سمعها وبالتأكيد هيكون بيجيب لك حقك في الوقت المناسب.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وانت قاعدة جنبه؟ معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزب نص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملد خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحب والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجد يغودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجد لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسا؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده اللي عايزنا نقول

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح بيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى. ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين.

0: واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
1: ممكن أنا يا سمير؟
0: تفضلي يا رانيا.
1: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
0: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
2: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
0: اتفضل يا مجدي.
2: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هس يجي السيد المسيح.
0: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
3: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
0: تفضل يا عادل.
3: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
0: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
4: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
5: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسع.
0: تفضل يا ليلى.
5: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة، وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
0: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6، رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
6: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
0: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأنه البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضلي كمل يا منال.
7: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
0: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
1: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم،
2: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
5: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
3: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
0: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح، والسيد المسيح بيقول بنفسه: أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح: أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك، من عروسك.
8: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
0: اتفضل يا حسام.
8: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
0: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
7: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت؟ حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
0: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
2: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
0: فضل قول لنا يا مجدي.
2: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
9: ممكن أقرأ أنا؟
2: تفضل يا رانيا.
9: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يصهر بعد، ماذا سنكون؟ ولكننا نعلم أنه إذا أصهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو.
2: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
0: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
5: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
0: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
3: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
7: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
6: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
9: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
10: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
2: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
0: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
7: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
9: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم. كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
0: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
2: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحاح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معه والسماء، لكن الحيرفضوا هيكون له مصير صعب.
5: أنا تذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
3: رأيك شنو يا سميرنا رنم الترنيمة دي؟
0: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

قضايا ساخنة، برنامج اجتماعي ثقافي يمني بيجيلكم كل يوم خميس المساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الغالين على قلبي. أنا سامي الخولاني أحييكم وأرحب بكم من إذاعة نور الأمل في حلقة جديدة ولقاء بيتجدد معانا كل أسبوع. أحبتي الكرام، اليوم في رسالة مهمة جدا جدا إلى كل واحد الآن بيسمعني، لك يا أخي، لشيختي، لكل أب، لكل أم، لكل شاب وشابة، لكل طفل في اليمن وخارج اليمن، رسالة تعتبر أهم رسالة في حياتكم كلكم. إن الله بيحبكم ويشتيكم ويشتي يبارككم، بس تفتحوا قلوبكم له. الله الحقيقي الذي تجسد في جسد يسوع المسيح وعاش بيننا ومات على الصليب من أجلنا، من أجل خطايانا، وقام بين الأموات وقومنا، يشتي يعمل تغيير حقيقي في حياتك وفي حياتك وفي حياتي. قد يقول البعض إيش هذا الفلسفة حقك هذه، لكن صدقوني صدقوني، هذا هدف من حياتنا كمسيحيين كلنا، إن إحنا نبشر بالأخبار السارة يسوع المسيح وكلمة يسوع المسيح والحياة مع يسوع المسيح، لأن يسوع المسيح هو الإله الحقيقي وما في غير الذي يقدر يغير في حياتك وفي حياتك. هذا هو يسوع المسيح. وهذه يمكن تقولوا غريبة، أنت بتبدأ لنا بقضية بمشكلة أنت تتكلمنا عليها وهذا، بس الآن داخل حامي. لا، مش قضية داخل حامي، أنا داخل بكل محبة، حاسس أن الرسالة هذه الله حطها في قلبي أشارككم بها، أنه فعلا بيبحث عليكم، مش أنه مش ما بلقاكم، مش لا، هو عارف، بس اشتي نحن نفتح له لأنه يقرأ على الباب. نعم أحبتي، في ظل الأوضاع الذي احنا فيها والمواقع الذي رجعت مرة ثانية للحرب ما بين قوات الشرعية بيسموها وقوات الحوثيين، والظلم واللعبة الذي بتدار والذي بتدفع الثمن هو المسكين، لكن كلنا أمل وكلنا محبة، وكما قال في الترنيمة إن موت المسيح على الصليب وأحداث الصليب ما هيش حكاية بتنقال، بالحقيقة حصلت وآثارها إلى اليوم وإلى أن يرجع المسيح مرة ثانية. سمعت الترنيمة ونرجع لكم.

فعلا وبدون مقابل. هذا هو يسوع المسيح الذي حصل على الصليب بدون مقابل. نعم أحبتي، إحنا في إذاعة نور الأمل وراديو سما كل همنا والذي بنحس في قلوبنا والذي بنعمل فيه أن إحنا نساعد وأن إحنا نكون جزء من التغيير الذي بيحصل. إحنا نساعد الذي عندهم احتياجات، نساعد الذي بيسألوا، نساعد يعني ما أقول لكمش الخبرة الموجودة، سواء كانت خبرات فنية، خبرات مساعدة استشارية، ناس عندهم فعلا معرفة ودراسة بالأشياء الروحية والأشياء النفسية يقدر يساعدوا بشكل كبير جدا جدا. اليوم عن رد على أسئلة جميلة من لكم يا أحبتي. في الأخت منار من عدن بتقول أشكركم أحبتي على برامجكم الرائعة والذي فعلا بعتبر كل يمني بيعمل شيء اجتماعي ثقافي بيساعد المجتمع اليمني أنا أحييه. أنا لست مسيحية ولكن أقرأ في كتب الديانات الأخرى، وفي سؤال اشتي أعرف من خلال قراءتي الكتاب المقدس، لو كان الله يعرف مسبقا من يؤمن ومن يرفضه فلماذا خلق من يعرف أنهم يرفضوه؟ أشكر أختي منار على هذا السؤال الرائع والمبارك، فعلا سؤال مبارك ويلمس السؤال هذا فكرة المصير والحرية والعدل. ليش أنا قلت أنه مبارك؟ إذا كان الله يعرف نهايتي فهل أنا مجرد شخصية في قصة مكتوبة؟ هذا الذي تقصده أختنا الغالية منار. الكتاب ما بيقدمش الإنسان كآلة يا أختي، الله بيعرف نعم، لكن في الوقت نفسه يدعو الإنسان أن يختار. كيف يعني؟ يعني شوفي يا أختي بكل سهولة، الرب خلق للإنسان، خلق الإنسان وجعل له طريق الذي يتبع فيه، في خلال الطريق هذه الرب عارف إيش الإنسان الأحداث اللي يمر بها، الله عارف بكل شيء. يعني الواحد لما يعمل طريق شركة، الشركة عارفة بتفاصيل الطريق كلها، يعني بعد نص ساعة أنت عاد قابلي محطة، بعد كذا عاد تعملي كذا، وبالشكل هذا يعني زي خريطة جوجل لما الواحد يستخدمها يسافر من منطقة لمنطقة من عدن لحضرموت، الخريطة هذه بتعطيش إيش الذي عد تحصليها وانت موجودة في عدن قبل ما تسافري، بيقول لك هذا تقابلي محطة كذا وفي كذا وفي كذا، ولما تسافري لو في حادث بخريطة بتقول لك في حادث. طيب هل بعلم الغيب؟ لا، لأن في إعداد، تم إعداد الخريطة مسبقا، والله علمه علم مسبق ما فيش له وقت. هذا واحد، فهو عمل طريق الخير طريق الوصول له، وعارف إذا اخترتي الطريق هذا إيش الذي عد يحصلش. وإبليس عمل طريق الشر، ولأن إبليس أضعف ما فيش مقارنة بين قوته وقوة الله، فالله عارف خطته وأساليبه، فالله عارف إذا الواحد يتبع، إذا تبعتي عدو الخير إبليس إيش الذي يحصلش. تمام، الله عارف ويشوف كل شيء، والله قادر يخصبنا نتبعه، بس الله أعطانا أول هدية هي هدية الحرية. الحرية، الله لا يجبر إنسان، الله يخلي أعطى إنسان حرية إنه يختار الذي يشتيه. الله لا يفرح إن الناس يروحوا لعند إبليس، في الكتاب المقدس في العهد الجديد رسالة بطرس الثانية الصحة 9:3 قال لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، يجول للتوبة. الله ما خلقش الإنسان من أجل يتلذذ بسقوطه وأنه يدخل النار ويتبع إبليس. الله يعرف أيضا، الرب يدعو وينتظر، والذي يرفض الله
مش لأن الله أغلق الأبواب، لأن الإنسان هو الذي غلق الباب هذا. فأتمنى أنت تكوني عرفتي يا أختي، الله أعطانا الخيار، فإحنا الذي عن نختار. فننتقل للسؤال الثاني ومع ترنيمة ونرجع للسؤال الثاني.

أحبتي الكرام، المعذرة لانخفاض صوت الترنيمة، كان في مشكلة بالمكسر، ونشكر رب المشكلة صلحناها وعدلناها. أشكر الأخت منار على سؤالها الرائع، أشكرش ونرحب بش كصديقة للإذاعة إذاعة نور الأمل، وأيضا لبرنامج قضايا ساخنة. السؤال الثاني من الأخ أبو أيمن. أخ أبو أيمن من تعز، أهلا وسهلا باك وبكل أصحاب تعز، زمان على تعز، فعلا مشتاق أزور تعز، أزور عدن وحضرموت والحديدة وصنعاء، المناطق اليمنية كلها. بيقول أبو أيمن: إذا كان الخلاص بالنعمة وليس بالأعمال في الكتاب المقدس، فما الذي يمنع المسيحي أن يعيش في الخطيئة ثم يقول أنا مؤمن؟ سؤال منطقي صح، والسؤال أول شيء إحنا نتكلمنا في الخلاص من قبل، بس أول شيء بشرح مرة ثانية الخلاص اللي معناها الواحد يخلص، يعني الذي هو مديون وجاء واحد دفع له فلوس نقول هذا يخلص، تمام. الذي تحصل له مشكلة مثلا حكم عليه بالإعدام وجاء عفو عنه فنسميه إيش؟ هذا يخلص. جاء واحد وخلصه، جاء واحد وتاب عليه، تمام. فهذا هو معنى الخلاص. فالمسيح خلصنا من المعصية، من الذنوب الذي عملناها الذي جزاها الموت. فالخلاص المسيح خلصنا بالنعمة. النعمة مش معناها النعمة الذي الشيء الذي يعطى سواء استحقيته ولا ما استحقيتهش، يعني المسيح مات من أجلنا مش لأننا على رأسنا ريشة، لا، أو نحن الواحد دفع فلوس من أجل يحصل على خلاص المسيح، لا، هذه النعمة، هذه نعمة الرب علينا. فبيقول: لو كان الخلاص بالنعمة، أشكرك لأنك أكيد دارس الكتاب المقدس. وهذا سؤال مهم، يعني الإنسان المسيحي لما يؤمن بيسوع المسيح كإله ومخلص نسميه الإنسان خلص بالنعمة، يعني أنه لا يستحق الخلاص بس الله من محبته خلصه. فالذي إيش يمنع المسيحي يعيش في الخطيئة ويقول أنا مؤمن؟ صح، في بعض الناس بيفهموا أن النعمة رخيصة، يعني الله بيغفر لي فليش أتعب نفسي أعمل الذي أشتيه. الرسول بولس سأل نفس السؤال وقال: أنا أبقى في الخطيئة لكي تكثر النعمة؟ حاشا. هذه رسالة رومية صح 1 آية 2-6. فالأعمال الصالحة يا أحبتي ما تشتريش الخلاص، الأعمال الصالحة بتكشف أن الشيء حدث في الداخل، أي أن الثمرة لا تجعل الشجرة حية لكنها تثبت أنها حية. فهمتني؟ فهمتيني؟ الثمرة التفاحة مثلا أو اليوسفي أو المنجو ما بيخليش الشجرة حية، بس عندنا دليل بيثبت أن الشجرة حية، طالما أخذنا الثمرة معناتها الشجرة حية. المسيحي ما يقولش أنا أعمل خير لكي يحبني الله، بل يقول لأن الله أحبني وغير قلبي صرت أنا أشتي أعيش بطرق مختلفة. النعمة ما بتخليش الخطيئة رخيصة، النعمة تجعل المسيح أغلى، تجعل المسيح مكانته أعظم وأعظم. فأشكرش عفوا أشكرك يا أخي على السؤال الرائع هذا. مرة ثانية، المؤمن الحقيقي المسيحي الذي يحاول قدر المستطاع أنه ما يقعش في الغلط، وبحكم أن احنا بشر بنغلط، إذا وقعنا بنرجع لعنده وبنسأله يغفر لنا ودمه بيغفر لنا، هذا بيكون عندنا متأكدين احنا منه. والمسيحي ما يمشيش في الخطأ، المسيحي ما يقولش أنا خلاص المسيح مات من أجلي أعمل الذي أشتيه، ما فيش الكلام هذا. هذا المسيحي الحقيقي الذي يعيش حياة القداسة وحياة الإيمان، هذا المسيحي الحقيقي. أحبتي نستمع إلى ترنيمة وبعدين نرجع للسؤال الثالث، فابقوا معنا.

نعم، من التنميات اليمنية الرائعة فعلا هذا الذي عمل المسيح من أجلنا. شكرا لأخونا المرنم، الرب يبارك فيك. السؤال الثالث من الأخ سعيد، الأخ سعيد من الحديدة، بيقول: مرحبا إذاعة نور الأمل، أحييكم وشكرا على البرنامج هذا. فعلا أنا بسمع كل يوم خميس، بحاول أتواصل معاكم، بس عزلت عندي مشكلة في الواتساب، بس اليوم تواصلت معاكم وشكرا. سؤالي لكم: ليش خلق الله شجرة الخير، معرفة الخير والشر، إذا كان ما يشتيش إن آدم يأكل منها؟ لما الواحد يشوف الذي حصل يعتقد إن الله وضع فخ لآدم وبعدين غضب عليه، بس النص مش بالشكل هذا. الله أعطى آدم عالم كامل واسع وقال له كل شيء لك بالمعنى هذا، لكن بحاجة واحدة، حاجة واحدة الذي هي في حد، لأن الإنسان إنسان مخلوق ما هو شاء الله. الذي حصل ما هو شأن الله عمل فخ. الله عنده نظام، الله يحب النظام، في قوانين الله عاملها. الله إذا كان الواحد بيحترم قوانين شركة، قوانين دول، يعني الذي يروح السعودية مثلا في قوانين في السعودية، الأجنبيات بلبسين عباية يغطين شعرهن، مش عارف الآن لو هذه موجودة، بس كانت في قوانين في كل دولة، في دول بتقول ممنوع على شرب الخمور في الشوارع، في قوانين مثلا زي سنغافورة ممنوع على العلكة الصامة أو شيء نسميها، العلكة هذه ممنوعة في دول كثيرة مسموحة. فإذا كنا نحترم قوانين دول، نحترم قوانين شركات ومصالح حكومية، حتى بيوت كل بيت بيحط له قانون معين، أين الجلوس، أين الأولاد يلعبوا، صح ولا لا؟ بنحترم لما نروح، من بالكم بالله، أكيد عندها قوانين ويجب علينا كناس أن احنا نحترمها. فالله قال لآدم من كل الأشجار هذه، يعني شفتوا يعني شيء عجيب، جبله ثمار، أشجار فيها ثمار وفيها وفيها وفيها، قال لكن من هذه الشجرة لا تأكل، هذا أمر إلهي. آدم وحواء كان عندهم الخيار والإرادة يختاروا، ولأن حواء بدأت تأكل وأغوت آدم وأكل، المحبة مش أن الواحد يقول تمام ما فيش مشكلة، الله يقول خلاص قل عادي، إيش المشكلة، أكلت منها، لا، المحبة الذي لا تستطيع أن ترفض ليست محبة حقيقية. الطاعة التي لا يوجد أمامها خيار، هذه ما هيش طاعة بل برمجة. الشجرة أظهرت أن الإنسان يستطيع أن يثق بالله أو أن يقول أنا أريد أن أحدد الخير والشر بنفسي، وهذا جوهر السقوط. القلب استقل عن الله، المشكلة بتكمن وين؟ إن الإنسان ترك كل ما أعطي له ونظر إلى الشيء الوحيد الممنوع وقال لن أكون سعيد إلا إذا صار لي أيضا، وهذا ما نعمله إحنا حتى اليوم.
فشكرا على السؤال الرائع هذا، ونشكر الرب يسوع المسيح لأنه جاء ومات على الصليب، جاء الله وتجسد في جسد المسيح ومات على الصليب من أجلنا، من أجل حررنا من الخطيئة التي ورثناها من آدم وحواء. نبقى مع ترنيمة ونرجع مرة ثانية وسؤال رائع آخر أحبتي، قم معنا.

نعم أحبتي الغالين على قلبي، نعم نسبح ونرنم ليسوع المسيح وحده. يا الأسئلة حقكم اليوم أسئلة، ها كلها أسئلة فعلا يعني رائعة. السؤال من الأخت تمار أو تمارا من تمارا من الخوخة، الخوخة أيوة أكيد أنا كنت الخوخة. المهم يا أخت تمارا أو تمار، سؤال إيش رائع، بتقول أنا عندي سؤال أتمنى تردوا عليه. شكرا لك ونرحب بك كصديقة وأخت عزيزة للإذاعة والبرنامج. بتقول لو كان إبليس عدو لله فلماذا لا يقضي الله عليه وينتهي الشر؟ هذا سؤال، أكيد شفتي الحروب والمشاكل وتعبتي من الشر صح؟ والواحد بيسأل يا رب إلى متى، أي حين الواحد يصبر الحرب والمرض والمصائب هذه، ظلم خيانة، ها فعلا الواحد يسأل إلى متى. في عندنا يا أختي تمارا في الكتاب المقدس سفر المزامير مليء بعبارة إلى متى يا رب للملك داود. في شيء مهم نشي نتكلم فيه، إن إبليس ما هوش إله آخر بينافس الله، ما فيش صراع بين قوتين متساويتين، لا المسيح تكلم عن هزيمة إبليس في سفر الرؤيا في العهد الجديد وأعلن أنه ينتهي. السؤال هنا، إذا كان الله قادر وأعلن أنه ينتهي، ليش ما عمله من قبل يعني؟ يا أختي تمارا الكتاب المقدس بيقول لنا أن الله ما زال يمنح البشر فرصة للتوبة، لأن لو الله قضى على إبليس الآن والناس كلهم الذين في ظنك الناس هيتبعوا المسيح، احنا قلنا في سؤالنا

0: أسوي بالشر الذي في داخلي؟ يا الله أنهى كل الشر، الحرب وهذا وهذا، لكن أساس الحرب نفسها هي الشرور في داخلنا. تأخير الدينونة أي جية المسيح أنه يجي يحكم بين الناس مش معناته أن الله غير موجود، بل هو دليل أن الله رحمته ما زالت بتعطي وقت للناس. وهذا هو من الأشياء الأساسية، الأشياء المهمة الذي أحبنا أبشركم فيها. المسيح ما هوش خارج، المسيح موجود، بس أنه بيساعدنا، أنه بيقوينا. المسيح قادر يشيل إبليس الآن، بس هل فعلا الشر الذي الذي داخلنا أنه يروح؟ لا، لا يوجد الشيء هذا. وفكروا فيها، وفكري فيها يا أختي. المسيح بعظمته وبقوته بيحبش وبيحبك، ويشتي مننا ان احنا نفكر ونعاله، يشتي مننا ان احنا نرجع له. هذا هو المسيح. فهل فعلا نقدر ان احنا نعمل ونعطي فرصة للمسيح؟ في ترنيمة الآن بطلعها، انتظروني دقيقة بس.
1: ضربنا مثل زمان
0: أيوة حصلنا الترنيمة. كان في قلت لكم عندنا إلى مشكلة تقنية، بس نشكر الرب أن حلت المشكلة هذه. ترنيمة من الأخ والمرنم يوثام اسكندر، مرفوع أنا بقوة.

أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم، السؤال الآن من أخت ماشي، نحط اسم لها، أشكر يا أختي. فبتقول: ليش يبدو إله العهد القديم قاسي بينما يسوع في العهد الجديد محب؟ العهد القديم حروب وموت، أين الإله المحب هذا؟ هل في إلهين معاكم ولا كيف يعني؟ ممكن تبينوا لنا؟ الرب يبارك فيك يا أختي، وشكرا، وأرحب بك أخت صديقة البرنامج. في حاجة مهمة نشي نسمعها، وهذه من الصورة الغلط الموجودة عن في الكتاب، عن وعن الكتاب المقدس، أنه في العهد القديم إله بزعل وغاضب، والجديد لطيف هكذا كيوت وحلو. بس لما نقرأ الكتاب المقدس حقيقة، ما نحكمش عليه قبل ما نقرأ، منشوف حاجة مختلفة. العهد القديم مليء بالرحمة، إيش قال في سفر الخروج؟ الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان. يسوع نفسه تكلم على الدينونة وعلى الأحداث هتحصل. المحبة والعدل موجودين في العهد القديم والجديد، الله ما تغيرش، الله نفسه. الله ما هوش نصف محبة ونصف عدل، الله محبة عادلة وعدلة مملوء قداسة. الحروب التي تمت في العهد القديم مفروض نشوفها في قراءة الكتاب المقدس، في سفر التكوين منقرأ أشياء يعني قمة الروعة. الناس الرب صبر عليهم لكن تمادوا وطغوا وأصبحوا فعلا بيعملوا مساوئ وظلموا ناس وقتلوا واستباحوا حرمات الله، والله صبر عليهم وتأنى ومتكلم على أجيال من الفساد. وكان في وقت كان ضروري من الناس يعرفون في إله حقيقي بيدافع، إله حقيقي موجود.

المسيح قال أحبوا أعداءكم في رسالة متى أو إنجيل متى العهد الجديد إصحاح 44 آية 5، وقال إن مملكته ليست من هذا العالم، أي السياسي العسكري. الموت في الكتاب المقدس أمر ثقيل، في دينونة تاريخية خاصة في العهد القديم، وكانت أساسية لأنهم حاربوا وما سمحوش لشعب الله اليهود أنهم يعيشوا الأرض الذي الله ادها لهم. الله ما هوش نصفه محبة ونصفه عدل، الله محبته عادلة وعدلة مملوء قداسة، ولهذا الصليب جمع الحاجتين المحبة والعدل. الصليب، وعلى الصليب المسيح عمل الثنتين. إيش رأيكم؟ عمل المسيح الثنتين. هذه من الأمور يا أحبتي الذي مفروض أن احنا نركز عليها. نركز عليها وبشكل كبير. نستمع إلى الترنيمة علمني أنتظرك يا رب، ونرجع لكم أحبتي.

تنيمة رائعة وتنيمة مباركة. شكرا الأب جوزيف جون. الأب جوزيف جون من القساوسة المباركين. أحبتي السؤال الثاني الموجود أو سؤال حق الفقرة هذه أيضا سؤال مهم وسؤال جميل. بيقول هل الشك في وجود الله خطيئة؟ وهل ممكن الإنسان يكون مؤمن بالمسيح وفي نفس الوقت يكون عنده بعض الشكوك؟ أيوة فعلا هذه حقيقة ما حد يقدر يهرب منها. هذه حقيقة ما حد يقدر يعرض عليها يعني يتركها. يا أحبتي الإنسان المؤمن المسيحي عايش في العالم هذا، احنا ولدنا بالخطيئة. صح المسيح حررنا من الخطيئة، لكن احنا ولدنا وما زال الحرب موجودة. حتى ولو آمنا والمسيح خلصنا، في حرب بين الجسد والروح، وهذا قال الرسول بولس. فمش معناته ان احنا ملائكة، لا. المسيح حررنا من الخطيئة، يعني لما نوقع منرجع ونجري لعنده ونقول له يسامحنا ويتب علينا، فدمه بيطهرنا. ومن ضمن الأشياء الذي بنعاني منها هي الشك. أوقات يكون في شكوك، أوقات الواحد بيمر بمشاكل بظروف بيشك وين الله، أين المسيح. يعني الأحداث اللي تمت نقول في السنة في سنوات طويلة من عهد المسيح إلى الآن، حتى من العهد القديم، بس حنا نذكر الآن. يعني نبدأ بحرب العراق زمان، وكم يا ناس ماتوا، كم يا مسيحيين قتلوا وهجروا، وأيضا من أقليات أخرى. مسيحيين كان جزء أساسي وكبير وله ثقله وله مكانته في المجتمع العراقي، والآن أصبحوا أقلية. ناس كثير قتلوا وناس كثير سافروا وهاجروا بسبب المصائب هذه. وسمعت من ناس كثير منهم يقولوا أين المسيح، وينه، إيش ليش بيسمح لشيء هذا بيحصل. وفي أماكن كثيرة الناس بيقتلوا والناس بتحصل لهم مشاكل، والواحد بيدخل في نفس الفكرة هذه. فالشك موجود حتى لو في ناس كثير بيخفوا الشك هذا. الكتاب المقدس مليان مليان بأشخاص سألوا وبكوا وارتبكوا. داود سأل، أيوب سأل، وحبقوق سأل، وتوما شك في العهد الجديد. توما من أجمل أجمل الجمل في مرقس، إنجيل مرقس العهد الجديد في إصحاح 24 آية 9، قال أؤمن يا سيد فاعن أعن عدم إيماني. أنا أؤمن لكن أوقات أنا عندي شك فأعني. الله ما بيخفش من أسئلتك ولا من أسئلتك. المشكلة ليست إن عندك سؤال أو عندك سؤال، المشكلة إنك ترفض إنك تتحدث عنه بصدق. من المسيحي ما فيش حاجة بتقول أنا ما أشكش أبدا، بل أحيانا نحن بنقول يا رب أنا لا أفهم لكني ما زلت أبحث عنك. الشك لا يعني دائم إن الإيمان مات. أحيانا الشك هو صوت إيمان مجروح يشتي جواب. الله لا يرفض القلب الذي يأتي بصدق حتى ولو كان في شك ومرتجف. فأتمنى تكون الرسالة الرد وصل. الرب يعيننا، احنا لا نسمح للشك يكون مرض ونشك في كل حاجة، لكن أوقات بيوصل واحد لمرحلة بيشك. بس لمن بيروح؟ بيروح لعند الإله الحقيقي ويقول له ساعدني وعلمني ورويني.

أحبتي الكرام، نرحب بكم بكل أسئلتكم واستفساراتكم على الواتساب، فايبر، تليجرام أو سيجنال 00-35-799-236-455، رقم الثاني 00-35-799-865-965. أيضا تقدروا تزوروا صفحتنا في الإنترنت www، الموقع حقنا www.thelightofhope.eu. أيضا أحبتي تقدروا تزوروا صفحاتنا في الإنترنت في الفيسبوك، الصفحة الأولى loveyemen.net، وصفحة ثانية إذاعة نور الأمل The Light of Hope.

عما نؤيل عما نؤيل الله معنا. من الترانيم الرائعة المباركة الذي أحبها فعلا من كل قلبي. الله فعلا معنا ولا يمكن يتخلى علينا. نعم أحبتي، فقرتنا الأخيرة فقرة الصلاة. خلونا نصلي مع بعض أن ربي يطرح بركة ونعمة ويبارك فينا ويساعدنا.

يا رب يا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. يا رب أنا أشكرك على نعمتك، أشكرك على وجودك في حياتنا، أشكرك على بركتك، أشكرك يا رب لأنك إلى حي تسمع، أشكرك يا رب لأنك موجود معانا. يا رب أنا أصلي يا رب لكل واحد في اليمن وخارج اليمن، لكل أخ وأخت، لكل أسرة. يا رب أصلي يا رب الناس بتقول يا رب إلى متى يا رب، فعلا إلى متى يا رب. يا رب أنا لا أشك في محبتك ولا أشك في قوتك ولا أشك في نعمتك يا رب، لكن يا رب القلوب بتصرخ. يا رب نصلي لك زي الملك داود، إلى متى يا رب هذا كله؟ كل ما قلنا الحرب على التهداء بتشتعل أكثر، ومنشوف الناس بيبيعوا واشتروا في الإنسان يا رب، بيبيعوا واشتروا يا رب، ناس بتختال، وسر بتدمر، بيوت بتفجر، والناس بيستغلوا باسمك يا رب، وكل واحد بيحاول ياخذ اكثر شيء. يا رب اشكرك لانك اله نعمه وبركه واله قوه يا رب. يا رب اصلي يا رب لكل اليمن ولخارج اليمن، لكل دوله بتعاني من الظلم والحروب، اصلي يا رب لكل دوله ابليس بيحاول يدمر ويخرب، هو بيعمل في كل الدول يا رب. يا رب أنت إلهنا يا رب، نشكرك يا رب على وجودك في حياتنا، نشكرك يا رب لأنك إله نعمة وبركة، وأنك يا رب سلامك هو الحل الوحيد يا رب لما الناس تعرفك وتفتح قلبها لك يا رب. يا رب أصلي أنك تستخدمنا، صلي أنك تبارك كل أخ وأخت استمعوا للبرنامج الليلة، تساعدهم يفتحوا قلوبهم ولم يا رب يشوفوا الإله الحقيقي المحب. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب لأنك بتسمع لنا، لأنك موجود معنا. أشكرك يا رب لأن ما حد يقدر يأخذ أي شيء من أولادك يا رب، لأنك العظيم. أشكرك يا قدوس، نعم يا رب أنت قدوس، أشكرك يا رب. أصلي بركة وخير ونعمة، أشكرك يا رب. آمين آمين. أحبتي الكرام وصلنا للختام، الرب يبارككم، يعطيكم ليلة مباركة وأسبوع كله بركة وتحسوا بمحبته ونعمته. تصبحوا على خير مني، أنا سامي الخولاني ومن كل العاملين في راديو سماء وراديو نور الأمل، تصبحوا على ألف خير.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل.
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع منعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.